في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنستير. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، اهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعاني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسر العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه، حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف
0: اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة.

0: اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
1: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد إن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر وأنت شاعر أستاذ لسعد يتطلب الموهبة بصفة خاصة، من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
1: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: طيب سؤال هنا هو بسيط ولكن يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكنعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
1: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة، هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل لغة سهلة أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، عن المراجعة وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا وأنت تكتب، يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
1: لا أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك أم بمشهد شاهدته أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
1: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيثيلا. كانت رواية يعني هي صغيرة وبسيطة الأحداث ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة، طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟

0: لكن سؤالي هنا هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
1: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا ما شأنا في نفس البيئة هذه. أرياف القيروان تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل بمختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد، النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
1: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الجنباني والحريري،
1: أو بديع الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مشي أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد، هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة، هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة، أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
1: هو أكيد الإنسان يتعلم، إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة في متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك من يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير، وهو كبارهم كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العمليين.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض، دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فيها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب، وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
1: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نصفية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا، خطاب وخبر وغيره، دون أن يقول لنا قيمة هذا النص ومدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي، وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء، هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
1: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
1: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة لي يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، فتصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين، وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذجا بشري قوي، وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم، حتى ان نقلت الى اداب اخرى فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
1: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
1: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كرعاني بعد النهر الحزين.
1: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
1: نعم ربما هو كذلك. أتعرف أني مصاب بجمود فكري يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش، لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
1: ربما يعني لا النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية، أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه بريشت وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: موجه له تحية صديقنا الصحبي. اي تحصل على روايته مذكرات
1: روايته
0: دفاتر دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني, وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا, وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
1: أكيد هناك جزء من الوراثة, أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نجهل تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرهاني, كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. الأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
1: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
1: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم. صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها, أيضا فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة. يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني, كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في مواعيد إبداعية لاحقا.
1: شكرا جزيلا أستاذ لسان, سعيد دائما بلي سماعك.
0: شكرا جزيلا, سهرة طيبة, إلى اللقاء, مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف, اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال, واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
2: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد, بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر,
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة,
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، أعتقد نحن نحاول قدر المستطاع أن ننوع في المرجعيات المتعلقة بالمفاهيم، أحيانا تكون مفاهيم أدبية، أحيانا تكون مفاهيم اقتصادية. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أعتقد أنه يتحدث عن طبقة اجتماعية، وهذه الطبقة يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاريا، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاريا.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أن الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وتمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم.
0: صحيح.
2: وتاخذ معناه من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم. كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جاءت كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو ديدو البروليتاري اللي باش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأن العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون يملكهاش، فيضطر الى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في انتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، فما سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره، يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كين بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسأل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة لهنا. الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم نفسي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أن تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟ خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة
0: قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل. البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماد أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
2: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لأنها تصبح المسألة أكثر إثارة على خاطر صورة العامل تغيرت. صحيح. معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع مصباح الليل
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم.
2: يعني فيه هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء وثم زيادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية واللي يخدموا عن بعد واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19 ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال في البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21، بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقه التي وصفها ماركس موجوده حتى وان تغير شكلها؟ جميل. معناها هل ما زال هناك من كما طولت جسم كامل هذيا برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل انتاج فكرتي هذه ومن لا يملك الا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمه بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الاجير ان ينفق العمر متاعه او اغلبه لتلبية الحاجات الاساسية الدنيا دون بلوغة بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول لكل المستمعين معناها انه احنا كي نحكي لهنا عن فقدان المعنى معناها مانيش قادرين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الامر ان نحبوا نلفتوا الانتباه الى شروط عمل تتحقق فيها الكرامه الانسانيه. على هيك كي نتناولوا كلمه البروليتاريا اليوم ونحاولوا نغوصوا في ظلالها ما عادش باش تكون مجرد كلمه من قاموس الماركسيه، بل تصبح اعاده النظر فيها محاوله للاجابه عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنيه نتاعو، ما الذي يحدث للانسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل معناها في العمل اللي يعمله.
0: جميل، يعطيك الصحة. كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
2: ما زالت موجودة
0: طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح، بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعات عند مئة المساء على أثير موجات راديو مونستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى
0: والفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي انهرنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة. لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى ايضا استسمحك يعني حتى عندما نتحدث الاغريق مثلا, الاغريق اعتقد انه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل اكبر يعني اكثر من الجبر, والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب ان المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا, ان المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نسبة يعني بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا في وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينيا يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين, لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر, معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وأصلاحها, والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا, ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم, علم الجبر؟
2: طيب واضح, سؤال جيد يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا ده. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية, فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال, سميه خاتم, سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية, والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا ثلاث حروف مثلا حا وراء وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات, حرب بحر حبر وكذا. فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وآخذ آخر أسميه شيء وآخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر
2: ومال، حيث مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية، ليكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر، مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن آتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو. الجبر يعني حينما تجبر، مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X، تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة، فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساوٍ بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه
2: أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل،
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا، تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أنه هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي، والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه منطلقت من تونس، ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب، مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج، في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنمل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

0: الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار. المحفل الفن السابع حاضر في سينما. وتبع الموجة،
1: تبع الموجة.
0: أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات العتل المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير.
2: مساء الخير سي مسعد.
0: مرحبا.
2: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة منذكر.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنبل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنبل؟ هو مثلا يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط، ويقول ويقولون عفوا قد سار حابلهم على نابله على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. وحين يشتد وطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها
0: تداخل
2: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي لصادق الرافعي عفوا، حين يقول كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى بالحابل. تسمى بالنابل.
2: بالنابل. بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلافة بأنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى. نسأل الله السلامة.
2: نعم
0: الفوضى
2: في المجلات.
0: نعم شكرا لك أستاذ.
2: كما تقول في لفعد الفوضى في السياق الشوعة في الطرقات الفوضى في ال
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أصلا الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذ مروه بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم بصوتها وأنا مطمئنا عليكم. سهرة طيبة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة هذا الشاطئ، أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر، هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر على هذا اليم.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا

أنا

مش شاب. يا عيني يا عيني يا عيني.

جدام جدامي ونسي زماني ونسي مكاني مكاني وإن ما

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: يسمعون.
1: صدق الله مولانا العظيم. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أكبر لا إله إلا الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان، نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
5: الخليل إبراهيم في معية الله ينتصر بنصر ربه القوي العزيز.

0: فرعون العظيم، إنها امرأة عسناء ليس مثلها في النساء، واسمها سارة. سارة من السرور، من السرور يا ربي الفرعون.
1: إن كانت تلك المرأة بهذا الحسن وتلك الفتنة، ففرعونكم أحق بها يا قائد بسيون، أليس كذلك يا رجال حاشية الفرعون؟
2: مولانا الفرعون هو الأحق

0: والتي لم يكذب بعدها أبدا، إذ أرسل إليه ذلك الجبار رجالا أشداء فأحضروه وسأله الفرعون:
1: يا هذا الغريب، من هذه الحسناء التي معك؟
2: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: هي أختي. ثم أتى سارة، فقال نبي الله إبراهيم لسارة: يا سارة، ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا المتجبر سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني.
3: ها هو ذا هناك بجنب هذا العريش من الحطب يا مولاي، هل أقيده وأحمل المرأة على عربة ملكية وحدها؟
4: لا لا يا قائد نفر، بل ندعوهما بالحسنى، فإنهم غرباء لا يقدرون على شيء غير السمع والطاعة. يا ضيفنا الكريم، تعال أنت ومعك.
5: بل سنأخذ سارة وحدها، هذا أمر مولانا الفرعون. تعالي تعالي يا امرأة، تعالي تعالي، قد ابتسم نجمك الليلة، فإن الفرعون العظيم يريدك في قصر البرنيسوت، قصر المتعة والنعيم.
6: أتركني يا إبراهيم، لا تدعهم يأخذوني إلى ذلك الظالم المتجبر.
2: فقام نبي الله إبراهيم عليه السلام، قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد بأهله السوء.
6: اللهم إن كنت تعلم أني آمن بك وبرسولك وأحصنت نفسي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر.

0: خذي خذي أيتها الجميلة هذا العقد الثمين لك، سأضعه بيدي حول عنقك الجميل. تعالي تعالي أقبلك.
1: ويحك، قف محلك، شلت يدك.
0: يدي يدي يدي يدي شلت أيتها الحاشية، يدي علقت في الهواء فلا ترفع ولا تنزل.
2: هذه معجزة ما رأينا مثلها، كأن رب إبراهيم يدافع عن أهله وعرضه، فما أعظمه من رب، ما أعظمه من رب.
0: يا سارة أيتها المرأة الصالحة، اجعلي ربك، اجعلي ربك ولا أضرك.
1: فدعت سارة رب العزة تبارك وتعالى فأرسل، فعاد إلى سوء فعله وجحد بوعده فشلت يمينه. وهكذا تكررت هذه المعجزة الربانية 3 مرات، مرة بعد مرة.
0: أنت أقوى مني يا سارة، ربك أقوى مني، فادعي لي ربك وأعدك ألا أضرك بعد الآن أبدا أبدا يا سارة.
3: نعم يا سارة، نعم أيتها المرأة الطيبة الصالحة، ادعي ربك ليعفو عن فرعوننا ولن يؤذيك أبدا.
1: فدعت سارة ربها فتحركت يد المتجبر وعادت إلى سابق عهدها، لكنها ظلت بعيدة

0: هي زجاجات النبيذ وقناني الخمر يا مولاي. إنها من أجود ما صنع من خمر. هذا الخمر من آسيا والسودان وبلاد بونيت.
1: اغرب عني أيها الثعلب الماكر، اغرب عن وجهي.
0: ماذا جرى؟ ماذا جرى يا مولاي الفرعون؟ ألم أحضر إليك أجمل امرأة عرفتها الأرض في هذا الزمان؟
1: الويل لك، إنك لم تأتني بإنسان، ولكنك أتيتني بشيطان، شيطان مخيف. كلما حاولت الاقتراب منها شلت يدي وجمدت في مكاني كصنم من حجر.

وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم وبين سارة عليهما السلام، فكان مشاهدا لها وهي عند الملك.

0: كما أنه رأى بأم عينه كيف عصمها الله تعالى من ذلك الفرعون الظالم.
1: هذه كرامة ليطمئن قلب عمنا إبراهيم الخليل، وليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فنحن نعلم أنه يحب عمتنا سارة حبا شديدا.
0: نعم يا قنطورين، عمي إبراهيم يحب امرأته حبا شديدا، يحبها شديدا لدينها ولتقواها ولقرابتها منه.
1: نعم، ولحسنها الباهر يا لوط، فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمنها أحسن ولا أجمل منها، ولله الحمد والمنة.
2: يا آل إبراهيم، يا آل نبي الله، تعالوا تعالوا لتأخذوا هداياكم التي أمر بها فرعون مصر لكم.
3: انظروا انظروا، إنها نعم عظيمة وأموال كثيرة ولبان وتمور وطيور وحلي ولآلئ وفضة وتمر وحنطة وميرة كثيرة، إنها خيرات الفرعون.
1: بل هي خيرات الله، فاحمدوه واشكروه.
4: الحمد لله والشكر لله، الله الواحد الأحد، الله الفرد الصمد، الله الرزاق الوهاب، لا إله غيره،

وأوحى الله تعالى إلى نبي الله إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها ستكون له ولخلفه إلى آخر الدهر، وأن الله سيكثر ذريته حتى يصيروا بعدد تراب الأرض.

0: أما لوط فقد نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر خليل الله وأن ينتقل إلى أرض الغور.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن أي الذي يتلوه حق تلاوته ويؤدي هذه التلاوة مع قواعد الترتيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

كفى أنها سوت مسودا بالسيف.

لقد عقمت أم الزمان، لقد عقمت أم الزمان.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت في الجامعة الإسلامية صفتان مترتبتان إحداهما على الأخرى. أولاهما الصفة التأسيسية التي هي صفة الإنسانية، والثانية الصفة التكوينية التي ارتبط بها الناس بعضهم مع بعض ارتباطا عمليا إيجابيا، وهي صفة الإيمان. فدعا أولا إلى إقرار الشعور بالصفة التأسيسية طيلة ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبين هجرته منها إلى المدينة، ثم أصبح يدعو الناس إلى اعتبار الصفة التكوينية، وذلك طيلة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ففي المدينة المنورة بعد الهجرة تكون هذا المجتمع المثالي الذي لا عهد للإنسانية به من قبل، وهو المجتمع الإسلامي الذي بني على طرح الأنساب والأوطان والطبقات والألسنة والألوان. فأشرفوا المهاجرين في حق المواطنة وجعلوهم سادة في المدينة المنورة التي كانوا غرباء فيها، وجعلوا سيد الجميع فيها صاحب الدعوة الذي وفد على المدينة وفودا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار أيضا قد تخلوا عن سيادتهم وأشرفوا غيرهم فيما كان من حقهم، ثم خضعوا لسيادة عليا مطلقة ليست من مدينتهم، وإنما هي سيادة آمنوا بها بشعورهم بحقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التآخي الذي حصل بين المهاجرين والأنصار تأسس التآخي الذي تعاقب بعد ذلك في أجيال المؤمنين على مر العصور والقرون. فإذا كان الإسلام مؤلفا بين المهاجرين والأنصار، وإذا كانت رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته مرجع شعورهم بوحدتهم، فإن ذلك قد استمر فيما بينهم كما استمر فيما بين أعقابهم. فنشأ أعقابهم من المسلمين شاعرين بهذا الامتزاج والاختلاط، ومتخذين من إقرارهم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا موحدا فيما بينهم، ومن اتحادهم في العقيدة أمرا مؤاخيا فيما بين بعضهم وبعض. ولذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وقال تعالى في الأجيال التي نشأت بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الإيمان رابطة بين عناصر الجيل الأول، ثم جعله رابطا بين الأجيال الآتية وبين الجيل المتقدم، على معنى أن الذي وحد بين عناصر الجيل المتقدم يوحد بينه وبين الأجيال الآتية، ثم يوحد تلك الأجيال بعضها مع بعض، باعتبار أن الحقيقة الإيمانية التي قال الله تعالى بسببها إنما المؤمنون أخوة هي متحققة فيما بين السابقين واللاحقين، بما أشار إليه قوله تعالى: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنظام الجماعة الإسلامية إنما هو نظام مؤلف على أساس العقيدة الدينية، والتشريع العملي لم ينتظم إلا بعد تأسيس الوحدة الاعتقادية، بحيث إن الأخوة بين المسلمين إنما نشأت من اتحاد العقيدة واتحاد المدارك الذهنية المتفرعة عن العقيدة، واتحاد العوامل النفسية من النوايا والإرادات والانفعالات التي هي متفرعة عن العقيدة ومتحكمة في العمل. ولذلك ورد في حديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاستعملت الأخوة كما استعملت في قوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، وجعلت تلك الأخوة ذات أثر يبدو في الميول والانعطافات، وهو أن الأخ لا يكون أخا حقيقيا إلا إذا كان يحب أن ينال أخوه من الخير مثل ما نال هو، وأن يتجنب أخوه من الشر مثل ما تجنب هو. ولحماية هذه الوحدة الأخوية بين المؤمنين جاءت الوصايا النبوية الحكيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح له من المعارف الكونية قد أيقن أن فيما يحدث بين الناس ما يدعو إلى التنافر بحسب الطبع الحيواني المركوز في الإنسان الذي يبدو عند الشهوة وعند الغضب، والذي يدفع به إلى إيثار كيانه الانفرادي على الكيان الاجتماعي، وهو معنى الأنانية، وأن هذا سيتطرق إلى الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالوصايا الحكيمة، يكون من مراقبته من نفسية بصيرة تنظر إلى أعمالهم فتراقب هل هي جارية على ما يقتضيه هذا المعنى من الأخوة الذي جاء به الكتاب والسنة، أو ليست جارية على ذلك. وأخذ ينظر إلى المعاني التي هي من الأعمال التي قد لا يدرك الناس آثارها في نفوسهم، والغايات التي يمكن أن تنتهي إليها من تصديع وحدتهم، فنبههم إليها وحذرهم منها لما هو موصوف به صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته والرأفة عليهم. ومن ذلك هذا الحديث الذي استهللنا بذكره في حديثنا هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فقد ابتدأ هذا الحديث بصيغ نهي متعددة متعاقبة، هي أربع صيغ جاءت في اشتقاقها على مثال بناء واحد، وهو بناء فعل النهي من صيغة تفاعل يتفاعل، التي هي دالة على الأمر الذي يقع بالتقابل بين الطرفين، وأجراها صلى الله عليه وسلم على حكم واحد حتى في الاكتفاء عن إحدى التائين بالأخرى من تاء التفاعل وتاء المضارعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وأتى بهذه الصياغة متعاقبة كذلك متشابهة على نظام واحد في الاشتقاق، وعلى إتباع للقريب منها بقريبه حتى يحصل التجانس التام لأمور: أولها الحرص على العلوق بالأذهان، لأن إيراد هذه الكلمات على ما هي عليه بما فيها من التجانس وبما انتظمت عليه من الانتظام يكون معينا على علوقها بالأذهان، شأن الكلام السلس الرقيق الذي يعلق بالأذهان علوقا أسرع من علوق غيره. وثانيا لأن يبرز حسيا المعنى الاعتباري الذي هو متكون بالترابط والتسلسل الذي بين هذه الأخلاق بعضها مع بعض، وهي عدم التحاسد وعدم التناجش وعدم التباغض وعدم التدبر. فكما أن الصيغ جاءت منتظمة متسلسلة، فكذلك المعاني هي منتظمة متسلسلة، بمعنى أن كل نهي من هذه الأمور التي نهي عنها هو مرتبط بالأمر الآخر الذي نهي عنه، لأنها تصدر عن دواع واحدة ويتفرع بعضها عن بعض. فنهى صلى الله عليه وسلم على التحاسد، ومعلوم أن التحاسد داء نفسي، لأنه عبارة عن ألم يحصل للنفس الشريرة من رؤية غيرها في نعمة بدون أن يكون ذلك الغير قد آذاها ولا أضر بها، وإنما يبدو شر النفس وأثر النزعة الشيطانية في أنها تتألم لرؤية غيرها في خير، ولذلك فإنها تصبح حريصة على زوال تلك النعمة حتى إنها ترتكب لذلك الوسائل الإجرامية. ولذلك فإن الله تعالى لقمنا أن نستعيذ من شر الحاسدين، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وأما التنازش فإنما هو تفاعل من النجش، النجش بالنون والجيم والشين، والنجش إنما هو عبارة عن الزيادة في السلعة عند النداء عليها لا على الحقيقة لرغبة فيها أو ليشتريها، ولكن ليشط على الذي يريد أن يشتريها ليرفع ثمنها بطريقة التحيز. وهذا لا يخفى أنه أمر مبني على التحيز ومبني على الإضرار بالغير بدون منفعة للذي تولى ذلك العمل، فهو من سلوك المبني على البغضاء والمبني على الكيد والمبني على الحسد، لأن الذي يتولى هذا العمل الشنيع إنما يكون حاسدا لغيره على تحصيله على تلك البضاعة بالثمن الذي يحصل عليها به، فيريد أن يحمله على أن لا يحصل عليها أبدا لعزه، أو أن لا يحصل عليها إلا بثمن باهر مشحث به. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مظهرا من مظاهر الإخلال بالأخوة مثل التحاسد، وأتى به بعد التحاسد منسجما معه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، إشارة بالتناسب اللفظي إلى التناسب المعنوي الذي بين هذين العملين الناقصين الجائرين.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل بيوتنا محفوظة بحسنك من شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كل حاسد وحقود. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. لا أراكم الله ظلمة، ولا حلت بصدوركم غمة، ولا طلبت من الله شيئا إلا أتمه،

0: الكروان،
1: دعاء الكروان،
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد في نور هذا الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، صبحكم الله بالخير والبركة. يا الله، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. يا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من قلق وحزن وأسى، فأنت الله الذي لا يرد سائلا أو محروما سواه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية العقل والأبدان. اللهم ربي، إن نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه رحمتك، ونستفتح فيه برضاك وعافيتك.

0: متابعينا الأعزاء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤنسكم صوت الحبيب مرموش، راجيا من الله أن يمتعكم في هذا الصباح الأثير بالصحة والبركة والعافية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت.
1: لا

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: جهلت عيون الناس ما بداخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.

دع الأحزان وهجرها ملية، وعانق بالرضا وهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخيا، فلو دامت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها، فقيرا كان أم ملكا ثريا. فسر يا صاحي في بر وتقوى، وعش حرا، عش حرا على الدنيا أبيا.

0: الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير.
2: صديقي المستمع، تأكد أنه لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيطا يأتيك من ثقبها، فاطمئن واهنأ، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله مهما فعلت، فلا تقلق وأحسن الظن بالله في طريقك هذا الصباح، فهو الذي يغنيك ويرضيك، وهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة ويعطيك في هذا النهار المبارك.

تم جلب رجل مسن قام بسرقة رغيف خبز ليمثل أمام المحكمة، واعترف الرجل المسن المتعب بفعلته، لكنه برر ذلك بقوله: كنت أتذور جوعا، كدت أموت وأهلك ولم يرحمني أحد. فقال القاضي: أنت تعترف إذن بأنك سرقت، وسوف أحكم عليك بدفع 10 دنانير، وأعرف أنك لا تملكها، لذلك سأدفعها أنا عنك. وهنا صمت جميع الحاضرين مستغربين، وقد شاهدوا القاضي أمام أعينهم يخرج المبلغ من جيبه ويطلب من مرافقه في المحكمة أن تودع هذه 10 دنانير في الخزينة كبديل حكم على هذا الرجل المسن الفقير. وأمام استغراب الجميع وقف القاضي ونظر إليهم وقال: كلكم محكوم عليكم بدفع نفس المبلغ 10 دنانير، لأنكم تعيشون في بلد يضطر فيها الفقير البائس إلى سرقة رغيف خبز ليعيش. وتم في تلك الجلسة جمع 100 دينار منحها القاضي إلى الرجل المسن على أن لا يعود إلى السرقة من جديد. ولنا في هذه الحكاية أكثر من عبرة.

قال ابن القيم: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدير له أمره، وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة عبده من العبد نفسه، وأنه أرحم به من أبيه وأمه، لذاب قلب العبد محبة لله وحمدا لرأفته وجلاله. فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ.

نتيجة المثابرة وبذل الجهد للتحسن والتطور في مجال معين. تمتد المهارة عند الإنسان لتشمل مختلف المجالات الحياتية، سواء في المسارات الأكاديمية أو المهنية والحياتية، حيث نجد مهارات الكتابة، الاستمتاع والاستيعاب، مهارات التواصل، مهارات العمل مع الفريق، ومهارات القيادة وغيرها. فالقدرة على القيام بأي شيء في أي مجال على أكمل وجه في أسرع وقت وأقل جهد هو مهارة مكتسبة. ونظرا لسعة مجالاتها وعدم وجود أي معايير أو شروط لامتلاكها، فهي تبقى قابلة للاكتساب من قبل الجميع دون استثناء.

الأديب الكبير ليو تولستوي نتحدث هذا الصباح، فهو ليس رجلا فقيرا أو بائسا متسولا كما يبدو في بعض الصور المتداولة. إنه من طبقة النبلاء في روسيا، يمتلك أراض شاسعة وثروة كبيرة لا حد لها، لكنه تخلى عنها كلها للفقراء والمحتجين، واختار أن يعيش حياة الزهد والبساطة كسائر الفقراء الذين يعرفهم. وقد لمع اسمه في مجال الأدب الإنساني العالمي، ومن كلماته التي خلدها التاريخ: لا تكثر الحديث عن الدين، بل دعني أرى الدين في أفعالك وأعمالك. وقال أيضا: إن شعرت بالألم حقا فأنت حي، لكن إن شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان، أنت إنسان سوي. هذا هو ليو تولستوي كما عرفناه، رمز الإنسانية والأدب الخالد، ومن أهم رواياته أنا كارينينا والحرب والسلام.

من مأثور الكلام لكي تعيش حياة مشرقة. عليك أن لا تختلق الأعذار، عليك أن لا تفكر بأنك لن تكون سعيدا إلا إذا تحقق شرط محدد في حياتك. إن الله سيفتح مسارا رائعا لمن يبذلون الجهد ويتخذون موقفا إيجابيا لمستقبل أفضل وأجمل بصرف النظر عن الظروف العسيرة.

0: ينزلنا من الآب. الله الله الله الله الله ينزلنا من الآب.
1: سألته مرة: لماذا يطيل التحديق في عينيها؟ فقال: أخفيت في عينيك ما أضمر، فباح بالحب السنة المبكر. غدا أزيح الغيب عن خاطري، ليرتوي منه الغد الأخضر. فلا زهور أينعت قبلنا، ولا اعتراها غامض مسكر. محمومة الأشواق لا تذكري، أحببت لا أنسى ولا أذكر. من مشتهانا كان عمر الشذا، وكان هذا الفل والعنبر. يزهو السنا إما غفونا به، وينتشي إما صح المزهر. كنا فكان الحب في لفتة، يطوى عليها العالم الأكبر. لا تسأليني عن متى ضائع مداك، هذا الدائر الأصغر. أغفو على الأوهام ما أدعي، ويحتويني شالك الأحمر. ونسرق اللذات في قبلة، يحن عليها شعرك الأشقر.
2: نق

على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الطالع، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد أثير ملؤه الصحة والسرور. أنسكم هذا الصباح وعلى مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، ورافقتكم في الإخراج والتنظيم لفقراتها الزميلة سامي أمتاوى. دمتم بمحبة وسلام، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين في تصريح للإذاعة التونسية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونفى تسجيل أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها بالكامل. أعلمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية حرفاءها بأنه بسبب النقص المسجل في القاطرات تقرر الإلغاء بعض السفرات على النحو التالي: يوم الخميس القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، والرابط بين صفاقس وتونس والذي ينطلق في العادة على الساعة 5:15، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس قطار 7:20 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس وهو قطار 10:50 صباحا. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات أن الطاقات الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسخ التزويد العادي في أقرب الأجال. أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالوسط الشرقي انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، وأشار إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما ساهم في تراكم النفايات وشكل نقاط سوداء. في الجزائر أعلن وزير الداخلية عن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات بعد موجة حر كبيرة شهدتها البلاد، وأعلنت الحماية المدنية إخماد 90 حريق من أصل 159 إلى غاية ليلة أمس، وما تزال التدخلات الميدانية لمصالح الحماية المدنية مستمرة للسيطرة على الحرائق مسنودة بمروحيات وطائرات إطفاء جزائرية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم في هذا الصباح نسألك صباحا تشرق فيه الطمأنينة في قلوبنا، وتفتح فيه أبواب رحمتك أمامنا، وتكتب لنا فيه من الخير ما لا نحتسب. ربنا اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل، وفرجا لكل ضيق، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل من رحل، وجبرا لكل قلب أثقلته الأيام. يا رب، إن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شئت، فكن لنا في كل خطوة سندا، واهدنا إلى ما فيه خيرنا، واصرف عنا ما يؤذينا وإن تعلقت به قلوبنا. اللهم ارزقنا راحة لا يعقبها قلق، وفرحا لا يخالطه خوف، ورزقا طيبا مباركا، وصحة وعافية، وأياما تحمل لنا من لطفك ما ينسينا ما مضى. ربنا لا تجعل في هذا الصباح قلبا مكسورا إلا جبرته، ولا مهموما إلا أذهبت منه همه، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته، ولا صاحب أمنية إلا قربتها منه إن كانت خيرا له. ربنا علمنا أن نطمئن إلى تدبيرك، وأن نرضى بما قسمت، وأن نحسن الظن بك حين تضيق بنا الطرق، وأن نوقن أن وراء كل تأخير حكمة، ووراء كل ابتلاء رحمة، ووراء كل ليل فجرا. ربنا اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ضاقت بهم الدنيا لجأوا إليك. اللهم احفظ أهلنا وأحبتنا، وبارك في أعمارهم وأيامهم، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، وأبعد عنهم المرض والحزن وسوء الأقدار. ربنا احفظ بلادنا وأهلها من كل سوء، وأدم عليها الأمن والأمان، وارزق أبناءها الخير والعمل والكرامة، واجعل مستقبلها أجمل وأرحب. ربنا اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واملأ ساعات يومنا برضاك، وألسنتنا بذكرك، وقلوبنا بحب الخير، وأعمالنا بما ينفع الناس. يا رب، في هذا الصباح نضع بين يديك كل ما نعجز عن قوله، وكل أمنية خبأناها في قلوبنا، وكل دعاء لم نجد له كلمات، فأنت تعلم السر وما أخفى. اللهم نسألك أن يكون القادم أجمل، وأن تحمل لنا الأيام المقبلة أخبارا تفرح القلب، وأن تفتح لنا أبوابا لم نكن نراها، وأن تجعل لنا في كل خطوة لطفا، وفي كل اختيار خيرا، وفي كل نهاية بداية أجمل. يا رب، اجعل صباحنا نورا، ونهارنا بركة، واجعل قلوبنا مطمئنة، وأرزاقنا واسعة، ونفوسنا راضية، واختم يومنا بحمدك وشكرك. اللهم آمين يا رب العالمين.

17 دقيقة بعد السادسة صباحا الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد وصباح الفرحة، صباح جديد، فرصة جديدة وبشارة خير إن شاء الله في انتظاركم مستمعين الكرام، انتم اللي اخترتوا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. خليوا قلوبكم صافية، ابتسامتكم حاضرة وثقتكم في ربي كبيرة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم ويكتب لكم نهار مزيان ويرزق تونس وأهلها الخير والفرحة يا رب. صباحكم بشير وصباحكم أجمل من اللي تتمناو. أهلا وسهلا بالجميع مع منوعة الصباح الأولى في إذاعة المونستير، بشائر الصباح اللي انطلقت معاكم منذ قليل وتتواصل حتى التاسعة صباحاً.

صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 27 من أوت 2026، وذلك وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيين. الطقس باش يكون حار بأغلب مناطق البلاد مع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 42 إلى 48 درجة مع هبوب ريح الشيلي. تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة تصل إلى 48 درجة بعدد من الولايات، من بينها منوبة، بن عروس، جندوبة، القيروان، توزر، قبلي، فيما تتراوح بين 46 إلى 47 درجة في تونس الكبرى وعدد من المناطق الشمالية والداخلية. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار. الريح تكون عموما ضعيفة إلى معتدلة مع ظهور الشيلي، وتتقوى محليا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا حسب المناطق، وتبقى درجات اليقظة مرتفعة بسبب موجة الحر، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين والرياضيين في الهواء الطلق، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة. وتشير التوقعات إلى تراجع نسبي بإذن الله في درجات الحرارة بداية من يوم الغد الجمعة 28 من أوت، على أن يتواصل تدريجيا يوم السبت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية. هذه كانت فكرة على أحوال الطقس، نتمنى لكم يوم آمن. نذكركم في مثل هذه الأجواء الحارة بضرورة شرب الماء، والوقاية خير من مواجهة مضاعفات الحر.

0: 95.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
2: Let's go.
1: بشائر صباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة المنستير في استقبال هذا الصباح الجديد ومشاركتنا تلوين هذا الصباح بما طاب من الأغنيات وآخر الأخبار والمتابعات.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
2: اليوم 27 من أوت صفحات كثيرة من التاريخ نفتحها لنتوقفها عند حروب، معاهدات، اكتشافات علمية، استقلال دول، ولادات ووفيات لشخصيات تركت بصمتها في التاريخ وفي الثقافة وفي الفكر. ونستعيد معكم اليوم بعضا من أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم عربيا عالميا مع وقفة مع عدد من الأسماء التونسية والعربية التي ولدت أو رحلت في هذا التاريخ. في مثل هذا اليوم عام 1816 شهدت مدينة الجزائر قصفا عنيفا من الأسطول الأنجلو هولندي بقيادة الأميرال البريطاني اللورد إكسموث في إطار الضغط على إيالة الجزائر لإطلاق الأسرى وإنهاء نشاط القرصنة وأسر المسيحيين، وأسفر القصف على أضرار كبيرة في المدينة وتدمير جانب من الأسطول الجزائري. في مثل هذا اليوم عام 1859 حفر في ولاية بنسلافيا الأمريكية أول بئر نفط ناجح على نطاق تجاري في تجربة ارتبطت باسم إدوين دريك وأصبحت لاحقا محطة مهمة في تاريخ صناعة النفط العالمية. في مثل هذا اليوم عام 1883 شهدت جزيرة كاراكاتوا في إندونيسيا أعنف مراحل ثوران بركاني كارثي خلف عشرات الآلاف من الضحايا وأحدث تأثيرات واسعة في المنطقة. وتذكر المصادر أن بركان كاراكاتوا كان من أوائل الكوارث التي وصلت أخبارها بسرعة إلى أنحاء العالم عبر التليغراف. في مثل هذا اليوم عام 1928 وقع ميثاق بريان كيلوغ الذي تعهدت بموجبه الدول الموقعة بالتخلي عن الحرب وسيلة لتسوية النزاعات الدولية، وقد حمل الاتفاق اسم وزير الخارجية الأمريكي فرانك كيلوغ ووزير الخارجية الفرنسي أريستيد بريان. وفي مثل هذا اليوم عام 1956 دخلت محطة كالدرهول النووية في بريطانيا شبكة الكهرباء لتصبح أول محطة للطاقة النووية التجارية في العالم تنتج الكهرباء على نطاق صناعي. في مثل هذا اليوم عام 1962 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية النازا المسبار مارينر 2 باتجاه كوكب الزهرة، وكان أول مسبار فضائي ينجح في التحليق بالقرب من كوكب آخر، وقد أرسل معلومات علمية مهمة عن الزهرة وغلافه الجوي وحرارته. في مثل هذا اليوم عام 1991 أعلنت مولدوفا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في واحدة من حلقات تفكك الاتحاد السوفيتي خلال ذلك العام. عربيا تبقى من أبرز الأحداث العربية المرتبطة بهذا التاريخ قصف الجزائر سنة 1816، وهو حدث مهم في تاريخ المنطقة المغاربية وعلاقاتها بالقوى الأوروبية في القرن التاسع عشر. في مثل هذا اليوم عام 1863 ولد خليل بوحاجب في تونس، وهو سياسي ومصلح تونسي تولى رئاسة الحكومة التونسية بين سنتي 1926 و1932، وكان من الشخصيات السياسية البارزة في تونس خلال فترة الحماية. في مثل هذا اليوم عام 1946 ولدت في بنزرت الفنانة التونسية حليمة داود، التي شاركت في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. وفي مثل هذا اليوم عام 1988 ولدت الكاتبة التونسية سمر المزغني، المعروفة بكتاباتها للأطفال، واللي ارتبط اسمها مبكرا بأدب الطفل وحققت حضورا عربيا ودوليا. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1770 الفيلسوف الألماني المعروف هيجل، أحد أبرز فلاسفة الفكر الأوروبي الحديث. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1908 الرئيس 36 للولايات المتحدة الأمريكية جونسون، الذي ولد في نفس هذا اليوم أيضا لاعب الكريكت الأسترالي الشهير دون بريدمان. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1965 المعماري والمخطط الشهير لو كريزيي، أحد أبرز رواد العمارة الحديثة. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1975 الإمبراطور الإثيوبي إلا سيلاسي، الذي حكم إثيوبيا لعقود وكان شخصية مؤثرة في تاريخ القارة الإفريقية. كما توفي في مثل هذا اليوم أو اغتيل أيضا في مثل هذا اليوم عام 1979 اللورد لويس مونتباتن، القائد البحري والسياسي البريطاني، في انفجار قارب في قبيلة سواحل إيرلندا في عملية تبناها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت. وفي مثل هذا اليوم عام 1990 توفي المغني وعازف الجيتار الأمريكي ستيفي راي فوغان في حادث تحطم مروحية، وكان في 34 من عمره. تلك إذن بعض محطات 27 من أوت، يوم مرت فيه صفحات من تاريخ الحروب والسلام والعلم والاكتشاف، وولدت فيه أسماء تركت أثرها ورحلت أخرى وبقي أثرها حاضرا. والتاريخ لا يحفظ الأيام فقط، بل يحفظ ما صنعه الإنسان فيها.

0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بالجميع. دائما في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل برفقة إذاعة المونستير.
1: صباح بلا حدود،
0: كالعادة في مثل هذا الوقت عبر أثير إذاعة المونستير، جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم حيث نقرأ: لا مكان بيننا لفاسد، السيسي وجه رسالة للمصريين وفوضى على السوشيال ميديا. على موقع العربية عاجل نقرأ: سلطات نيبال تعلن فقدان 291 سائح أجنبي بسبب الفيضانات شمال البلاد. على موقع الجزيرة نت: أسعار الأرز تصعد 21%، فهل تبدأ موجة تضخم غذائي جديدة؟ على قناة العربية: عائلة سعودية بدأت في صناعة المعمول يدويا قبل أكثر من 4 عقود، وطورت أعمالها لتصل منتجاتها إلى 23 دولة حول العالم. على سكاي نيوز عربية نقرأ: أمريكا تضرب منصات قرصنة صينية استهدفت بنى تحتية حيوية. على قناة الجزيرة مباشر: مشاهد متداولة تظهر مسيرة إسرائيلية مزودة بمتفجرات بعد سقوطها قرب منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. على قناة العربية أرتز: الحكومة الإسرائيلية تبلغ المحكمة العليا أن الجيش متمسك برفضه السماح لسكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية بالعودة إلى منازلهم. على قناة روسيا اليوم المصري عبد الرحمن السيد يصدم مذيعا بعد سؤال حول مقتل خامنئي. وعلى موقع جريدة المصرية نيوز: الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة للحرب بين واشنطن وطهران. نيوزويك: هجمات سبرانية إيرانية تهدد البنية التحتية الأمريكية وتحول المياه والطاقة إلى أهداف عسكرية. على موقع تونسكوب: يوم تاريخي في تونس، 49.8 درجة بالقيروان وست محطات ضمن أسخن 20 محطة عالميا. على موقع المصدر: أزمة المياه المعدنية، غرفة منتجي المشروبات تصدر بيان هام وتعلن ما يمكن الاطلاع عليه. على قناة روسيا اليوم: شهادة خبير نفسي تنتهي باعتراف صادم في جريمة مروعة هزت أمريكا. على موقع سكاي نيوز عربية: ترامب: دمرنا 22 قارب إيراني الليلة الماضية. وعلى قناة الجزيرة مباشر: إصابة سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبية الخليل في الضفة الغربية. على قناة العربية: الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية في إنجاز عالمي. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار لعلاج سرطان البنكرياس، وهذا العلاج قد يغير الحياة. على موقع صحيفة الدستور المصرية: قبل الهجوم على إيران، ماذا كشفت التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية؟ على موقع الشرق بلومبرغ: ترامب: مضيق هرمز يعمل بصورة طبيعية، وعشر ملايين برميل من النفط عبرت المضيق أمس. تابعوا مزيد من التفاصيل على ذات الموقع. وعلى قناة العربية، الخلاف الأمريكي الصيني يتصاعد بشأن إيران، وواشنطن تلوح باستهداف مصارف صينية، وبكين ترفض العقوبات الأحادية وتتعهد بحماية مصالحها. وعبر موقع وكالة إخبار اليوم في لبنان، اتساع حرب المياه الرقمية، هل هاجمت إيران 12 ولاية أمريكية؟ كما نقرأ على موقع سكاي نيوز عربية، ارتفاع عدد المفقودين جراء فيضانات الهيمالايا إلى أكثر من 1300 شخص، من بينهم أكثر من 800 أجنبي. وعبر موقع الجزيرة عاجل، مراسل الجزيرة، هجوم بطائرتين مسيرتين على مواقع في منطقة سوران في أرييل. أزمة هرمز، شروط إيران تربك تعهدات ترامب، هذا خبر نقرأه ونجد تفاصيله عبر موقع قناة روسيا اليوم. ونختم بما جاء على قناة العربية، برشلونة يسجل حمزة عبد الكريم رسميا ويمنحه رقم الأسطورة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل بأن بعدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود أو أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن التزود بالوقود يسير بشكل عادي، وأن باخرة محروقات رست أمس ببناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها. تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمدية نابل والحمامات وابن خلاد، وذلك من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي إن الغرفة تسلمت الورق المدعى من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت، وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم، وقال إنه سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية، وأكد أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة، خاصة في مجال تنفيذ مشاريع تثمين الطاقي للنفايات. وقد تم خلال اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال تثمين الطاقي للنفايات إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي، بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات في بلادنا. في الجزائر توفي 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات جراء موجة الحر الشديدة التي عرفتها البلاد. وأعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90 حريق من أصل قرابة 160 إلى غاية ليلة أمس، وما تزالت التدخلات الميدانية لمصالح الحماية مستمرة للسيطرة على الحرائق. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعمل خبيزة دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وويني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود. فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله القلب برد، ولي هذا ولا لهي في روح المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا فين ما يوصلكم صوتي إذاعة المونستير. مرحبا بكم مع منوعة الصباح الأولى على موجاتنا، مرحبا بكم مع بشائر الصباح. نذكر لي أنتم اللي تختاروا الأغنية اللي تحبوا نختموا بها هذا الموعد الصباحي اللي يتواصل معاكم حتى 9 صباحا. تختاروا اليوم بين أغنية وردة بتونس بيك ولا أغنية أمينة فاخت عصي على جبين عصابة، تحبوا تونسي ولا شرقي؟ أهلا وسهلا باختياراتكم. مرحبا وين ما كنتوا، ديما كالعادة نحيوكم ونقول لكم صباحكم فرحة أمل وطاقة إيجابية، وطبعا ندعوكم كالعادة للاستمتاع بفقرة الصغار في إمضاء وبصمة متميزة لريم الهاني.

0: كبرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي كريمة وعمري 8 ومش نحكي لكم على بيتي. بيتي كبيرة برشا، أكبر من الصالة، ولونها كلها رأس، وفيها فرش. الفرش معناها الفرش كيف يرقد ماما وبابا، الفرش كبير وفيه بيرو كرسي يدور كيف متاع السيرندا، وديما نقرأ في بيرويا وكل شيء منظم، وعندي ليستة قائمة متاع تنظيف بيتي، كتبتها أني وحدي ولصقتها قدام بيبي، معناها ورا باب بيتي باش نشوفها ونتعلم. كل حد نقوم بعد ما كمل فطوري نمشي نلم بيتي ونتلهى بها وكل شيء، نهبط بحذا ماميتي اللوطة، نلعب مع ولد خالتي ولد خالاتي. قائمة اللي في ورا باب بيتي مكتوب فيها العنوان، كل ما نقوم ننظم بيتي العنوان. نكنسها، عندي مصلحة خاصة بيا نكنسها، المصلحة تدخل في البالة نحطها، وعندي بوبالة متاع وراق وبوبالة متاع وسخ نلم فيها، وبعد ننظف فراشي نحط المخادد وننظم بيرويا، ننظم كتبي وكل شيء. بيرويا كبير فيه قجورة، ومن غادي فهم الألعاب نطلع فوق بيرويا وننظم الألعاب، ونحط الكرارس نتاع سنة ثالثة نحطهم الفوق بالكل، على خطر أنا نحب نستحفظ بهم ما نطيشهمش. معناها واحد يحب كرارس نتاع سنة ثالثة نعاونوه نعطيوه، ومن بعد نمشي لماما نقولها راني كملت نظفت بيتي، وكنقول لكم باي باي.

أهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نذكركم يريد تختاروا معانا أغنية ختام بشائر الصباح. شنو تحبوا تسمعوا في الختام؟ وردة الجزائرية بتونس بيك ولا أمينة فاخت على الجبين عصابة؟ الاختيار ليكم. صوتوا معانا على صفحتنا الرسمية من خلال التعليقات. أهلا وسهلا بالجميع. نذكر زيدا عندكم مسابقة. المسابقة تقول كيفش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات، بتغيير لون جسمها ولا بضرب الماء بذيلها. بطبيعة في الختام تنعطيكم الإجابة الصحيحة. وكل عادة تدخلوا على صفحتنا الرسمية فيسبوك إذاعة المونستير من خلال التعليقات تجاوبوا. حظ سعيد للجميع.

عيشوا والدنيا همسة ونجوى يخلي قلبي نشوى والدنيا همسة ونجوى.

Ο αισθητήτης έχω.

أهلا وسهلا بصوت إسمهين. نوصلوا للسبعة وأربعة وعشرين دقيقة، ما زلنا معكم في تلوين هذا صباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح. بعد قليل في تمام السابعة والنصف أولى عناوين نشرة الأخبار الأولى اللي بشتجيكم تفاصيلها في تمام الثامنة صباحا، ثم سبور أنفو أخبار الرياضة من فقراتنا كالعادة ولد بحر والدكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. اليوم نحكيه على الدلافين وما يميزها، فقرة محلها بلادي كما العانة، وعلى عين المكان باش تكون معنا زميلة ندرة إسماعيل مباشرة من المهدية. أهلا وسهلا، أجمل تحيات نجل عطيها بن محمد علي المنصوري ربح عبد اللوي وجميعنا نقرئكم السلام، وإن شاء الله أوقات ممتعة برفقتنا.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة.

0: من المنتظر أن تصدر اليوم نقابة نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين عودة إلى بشار الصباح وإلى اللقاء.
1: انفضار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يثبت الفلاح تلف المحصول والضرر جراء جائحة طبيعية؟ يتم إثبات تلف المحصول أو حصول ضرر في المستغلة الفلاحية جراء جائحة طبيعية عبر الحصول على شهادة معاينة رسمية وتقديم طلب اختبار تقييمي والاستناد إلى القرارات الإقرار الحكومية. الإجراءات تتمثل في الاتصال السريع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي للحصول على شهادة معاينة ميدانية تثبت حصول الضرر والنسبة، ويتم إخضاع المستغلة والتجهيزات المضرة لتقييم رسمي عبر تقارير اختبار تصدرها اللجان المختصة. وبعدها نستنوا صدور قرار مشترك من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية يقر بحصول الجائحة الطبيعية ويحدد المناطق والأنشطة المتضررة والمدة الزمنية، ولهنا يتم الاستفادة من آليات التعويض عبر صندوق التعويض من خلال تقديم الملفات للانتفاع بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وجدولة الديون التم عبر الإدلاء بشهادة المعاينة للمطالبة بجدولة القروض البنكية أو الموسمية المترتبة عن الموسم الفلاحي المتضرر.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية رياضية سبورانفو. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمشاركة التونسية للبارح كانت على مستوى الميداليات في مستوى الحصيلة متاحة، تتويج بميدالية برونزية من نصيب الملاكمة التونسية مركة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، بعد ما خسرت في الدورة النصف النهائي من الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2. على مستوى الحصيلة الجملية إذن للمشاركة التونسية في المرتبة العاشرة في الترتيب العام، تونس عندها 13 ميدالية ذهبيتين فضيتين وتسعة برونزيات. نعطيكم التفاصيل متاحة. بالنسبة للزوج ذهبيات في راس القطوسي ذهبية التايكواندو وزن 80 كيلوغرام، وأشرف الزواوي في ذهبية كرة الحديدية المقيدة. بالنسبة للفضية زوج فضيات محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن 68 كيلوغرام، وفضية وفاء المسغوني في التايكواندو وزن 67 كيلوغرام. بالنسبة للبرونزيات كل من شيمة في التايكواندو أحمد الجويدي في سباق 400 متر سباحة حرة، نفس السباح في يتحصل على برونزية سباق 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني برونزية المبارزة بسيف سلاح السابر، محمد ياسين بن عباس برونزية سباق 200 متر سباحة على الظهر، مونيل بيجي ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة، نفس اللعبة مع أحلام الحاج حسن الثنائي يتحصلوا على برونزية الكرة الحديدية منافسات الثنائي، زينب الصغير ميدالية برونزية في المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام، وأخيرا كما كنا نحكيه البارح ملكة بن مبروك تحصلت على برونزية الملاكمة وزن 75 كيلوغرام. برنامج المشاركة التونسية اليوم نبدأ برياضة الرماية والقوص، بعد شوية في 8:15 محمد حمادي يواجه الفرنسي رومان فيال في الدور 16، رؤي بن عبد القادر تواجه الإيطالية تاتيانا أندريو في الدور أيضا 16، مع ماضي ساعة 45 دقيقة الثنائي محمد حمادي ورؤي بن عبد القادر في مواجهة ثنائي من صربيا في الدور الثمانية لمنافسات الفرق مختلط. بالنسبة للرماية بالمسدس الفترة الصباحية الكل باش تكون بالنسبة عفوا علاء العثماني باش يلعب في السبعة 9:15 تصفية المسدس هوائي المضغوط منافسات 10 متر، وبالنسبة للسباحة بالزعان في الفترة الصباحية باش تكون مخصصة للتصفيات باش يشاركوا كل من ريهم بن سلامة أمن بن حسونة نذير المعلوي محمد أمين العلوي يوسف بن حاج حسين تسنيم الجبالي ريهم بن سلامة سارة بن أحمد، وفي الستة ونص نهائي السباقات التتابع مختلط 50-4 الأشرعة مع 11 متاع الصباح إنس لقماتي تكون في الموعد مع سباق الأشرعة. في التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي يلعبوا ضد ثنائي من إسبانيا في إطار الدور الرابع هي المنافسات الزوجي، وكرة اليد مع ماضي ساعتين المنتخب الوطني رجال يواجه منتخب الجزائر. نواصلوا مع بقية أخبارنا. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية للمدرب الوطني معين الشعباني، والندوة الصحفية عقدها الإطار الفني الجديد، أكد من خلالها بأن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجاهزية البدنية والحضور الذهني، واللي هي باش تكون أبرز المقاييس اللي باش يعتمدها في توجيه الدعوة للملاعبية اللي باش يشاركوا في المرحلة القادمة وفي مقدمتها تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 واللي تنطلق الشهر القادم. منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر بملعب حماد العاقبي بيرادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابرون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. إدارة نجم الساحلي راسلت البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم مقدمة اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف البيلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. إدارة النجم أكدت في مراسلتها أن مشاركة البيلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر اللي أكدت في أكثر من مناسبة توقيع البيلي معها. نختم معكم بالخبر هذه. تستعد مدينة المنستير لاحتضان كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوع. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشير الصباح تتواصل مع ربح ونجلة، متابعة طيبة.

0: صديقتنا سعيدة مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي تعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
0: الأجواء حارة وبامتياز، إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا بالوقت الطيب وبر.
1: أمين. بالحسجان 43 درجة في المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر. اليوم زاد كيف أسندنا لون البرتقالي 23 ولاية من أصل 24 نظرا لارتفاع درجة الحرارة تجاوزها المعادلات العادية، فارق يتراوح بين 8 و 12 درجة. اليوم إلا ولاية الكاسرين في اللون الأصفر في درجة الأنذار على خطر درجة الحرارة ما تتجاوز فيها 42 ولا 41 درجة اليوم.
0: بالنسبة نشيو الكاسرين ملا يظهر لي ذاك الحل
1: الحل بالنسبة لبقية المناطق تتراوح الحرارة بين 44 و 48 درجة، تكون 41 في حدود 41 درجة بالوسط الغربي، حتى قرب السواحل الشرقية اليوم نجم نسجل 41 درجة كحرارة قصوى. كما المنستير بتدخل بعد البحر تكون 41 درجة، كي ندخلوا أكثر المناطق الداخلية بتوصل 44 درجة.
0: نعم. ذلك
1: علاش احنا على كامل الولاية نسندوا لون البرتقالي. تتواصل كما قلت لك اليوم حرارة مرتفعة، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. غدوة الجمعة زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وانت تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة، وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. طقس غدوة حار كيف مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثر تدريجيا السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر غدوة يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب محليا متموج ببقية السواحل. نهار السبت زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة المناطق الساحلية والمناطق الكل تقريبا بتشهد انخفاض نهار السبت، إلا الجنوب الغربي بتقعد فيه الحرارة مرتفعة شوية. نهار السبت تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثر تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر نهار السبت يكون عامة مضطرب فمحليا قليل الاستيراب بالسواحل الشرقية. نهار الأحد وبداية الأسبوع القادم نتوقع ترجع الارتفاع في درجات الحرارة، حتى كشي منتصف الأسبوع القادم نتوقع نرجع المعادلات العادية.
0: نعم، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا قد جهودنا وأقل. شكرا لك يا سعيدة على كل التفاصيل هذه ونهارك طيب. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: من إذاعة المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة. حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة تواصل ارتفاع القياسي اليوم في معظم جهات البلاد. ومن المنتظر أن تصدر اليوم نقابات نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و24 سبتمبر المقبل. مجددا نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشراف أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأكد رئيس الدولة أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه.
3: نأكد ونطمن كون فترة مرتبطة بطلب كبير برشا وإن شاء الله يعود النسق العادي للتزويد خلال الأيام القادمة مع العودة إلى المستويات العادية لدرجات الحرارة. كافة الكميات اللي تم أنا إنتاجها يوميا تشرف الوزارة على عملية التوزيع نتاعها. النسق الإنتاج يتم بشكل عادي لكن هناك ارتفاع في نسق الطلب وهناك العديد من الأسباب الأخرى، انقطاعات اللي صار التيار الكهربائي، انقطاعات على مستوى المياه الشرب. خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، معنا إمكانيات إنتاجية تتمكن معنا في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. تم رفع العديد من المخالفات، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية. كل الكميات اللي تم معنا حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة.
2: هذا وتواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاع القياسي في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتل هوائية حارة ترافقها ظهيرة الشيلي وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد أفاد المعهد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدلات الموسمية العادية. هذا وينطبق ينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح للإذاعة الوطنية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات وأنه لا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولتها.
0: نطمنوا كافة مواطنين أنه المحروقات متوفرة موجودة وما ثمش داعي لأنه يصير الاكتظاظ هذا حول المحطات. أنا الباخرة نتاع محروقات دخلت في بنزرت وقاعدة حاليا تهبط في الحمولة نتاعها في بنزرت عند الستير، وإحنا نعرفوا اللي كانوا ستير تعدي مباشرة المستودعات المحروقات في إرادة عبر الأنبوب نتاعها باش تكون المحطات كلها باش تدور بالليسانس، ما ثمش داعي للهفة والوقوف مطولا في طوابير من حول المحطات.
2: وفي أثناء ذلك أفاد الكاتب العام للجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي بأنه تقرر إثر اجتماع أمس للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنة نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و 24 سبتمبر 2026، وأكد أنه ستصدر البرقية اليوم معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. يذكر أن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها. إلى أبرز أخبار الجهات، أين أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، ومشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية مما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاط سوداء.
4: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية، مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزم بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية، والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
2: خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزوان اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بالجهة، والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزوان سميرة خلفة، والمزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حن العباسي.
5: المشروع الكبير اللي احنا قاعدين نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئة المركب الشبابي زغوان، اعتمادات نتاعو نهزت 3 مليارات ونص، فيه قاعة رياضية، فيها تهيئة المطعم والمطبخ، إضافة نوادي نشاط الشباب. تم الإعلان عن طلب العروض، تم فتح العروض، وإن شاء الله من هنا شهر آخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الأشغال بحول الله، خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا. الحقيقة كانت صفقة قديمة فيها بعض الإشكاليات، واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009 وصارت فيه بعض الإشكاليات، ولكن تم معناها تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تحشيب الملعب البلدي والدراسة متاع الأرضية، وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال. وعنا إصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب، واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير، وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل به إن شاء الله.
2: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويهدف هذا الاجتماع إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة، وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية، مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. لكم أجمل تحيات نجلة عطية بن محمد وحليمة فايلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. ولد بحق.

0: ولد بحر.
1: حين يظهر الدلفين قرب الشاطئ يتحول المشهد بالنسبة إلينا إلى لحظة فرح ودهشة، لكن خلف هذه الصورة الجميلة عالم كامل من الأسرار والسلوكيات والعلاقات داخل البحر. الدلافين ليست مجرد كائنات لطيفة ترافق القوارب أو تقترب أحيانا من الشواطئ، بل هي جزء مهم من المنظومة البحرية، ودراسة وجودها وسلوكها يمكن أن يعطينا مؤشرات عن وضع البيئة البحرية. للحديث عن هذا العالم المثير كالعادة الدكتورة نوزت بوريغا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في الموعد. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير يا ربح، صباح السعادة لمستمعينا الأعزاء.
1: نبدأ دكتورة من الصورة التي يعرفها الناس عندما نرى دلفين يقترب من الشاطئ، هل يعني ذلك بالضرورة أن البحر في حالة جيدة أم أن وراء هذا الاقتراب أسبابا وأسرارا أخرى؟
2: الدلفين اليوم هو من هدف الحلقة بتاعنا اليوم، كائن يظهر قدام المركب البحار يفرح، وصغير قبل الكبير يحب يتفرج عليه.
1: نعم.
2: على خاطر ينجم يعمل الشو، ينجز، يخرج أصوات، يصدر أصوات، يحب يلعب معاه.
1: نعم.
2: ولكن في نفس الوقت يقولوا ثم بحارة يقرب برشا من الشمسولي وقت الصيف، يحب يأكل. هو حيوان مفترس، لكن حسه يقرب يحب يأكل زده هو، وكيف عنده فضول يحب يخرج يحب يعرف ليه الحكاية. هو حيوان اجتماعي درجة أولى، دونك تحسه يقرب يحب يتعرف على حكاية شنية، وفي نفس الوقت يحب يأكل. علاش ليه يحب يأكل؟ والوجود الدلافين دونك تدل للمنظومة سليمة، خاطر هو في السلسلة الغذائية موجود متاع البحر كامل في المنظومة كاملة، دونك ما وجوده يدل اللي هو في صحة جيدة.
1: وشني أبرز أنواع الدلافين الموجودة في مهنة تونسية؟
2: عندنا أشهر الأنواع، هما أربع أنواع متاع الدلافين. عندنا الدلفين الكبير، ولا هو نعيطوله زادة ذو الأنف الزجاجي ولا قاروري الأنف، اللي هو عنده منقار صغير فهمتني، طويل شوية بارابور للأنواع الأخرى. عنا الدلفين العادي ولا الدوفان كوما، فهمتني، هذايا اصغر شويه دونك المنقار نتاعو مش كيما الاخرين. عنا الدلفين المخطط، يكون مخطط بالبلو والبلون، يعني بالازرق والابيض. وعنا الدلفين ريسو، هذايا تلقى عنده نادى بيت شويه في الجلد نتاعو باهي. وشو هما الدلفين؟ دونك الدلفين هذوما برشا نعرفوهم برشا في البحر الابيض المتوسط، موجود زادا في السواحل التونسيه بكثره، خاصه نلقاوه في خليج قابس، جزيره جربه شوفوه برشا، الشمال الشرقي لبلاد التونسية، نحكي على الوطن القبلي كيف ما قليبيا والهوارية، والساحل التونسي كيف كيف، مدينة المنستير، طبلقة، دونك هذوما موجود فيهم برشا الدلفين. والسؤال اللي ديما يسألوهولي، حوتة الدلفين ولا لا ربح؟
1: كيفاش؟
2: حوتة ولا سمكة ولا
1: شنو نسمي معناها، يندرج في إطار أنواع الأسماك ولا لا؟
2: أي دونك الدلفين مش سمكة، وينتمي إلى عائلة الحيتانيات وإلى الحوتيات. شو معناها؟ ينتمي زادة إلى الثدييات.
1: نعم.
2: الحيوان هذية كيف ما برشا حيوانات برية ينتمي إلى عائلة الثدييات، وأول حاجة نجمو نشوفوها اللي هو ما يتنفسش كيف ما الأخرين بالخياشيم، يتنفس بالرئة متاعه، يعني مهما كان يعيش في البحر لازم يطلع للسطح باش يتنفس، وعنده ربح فتحة يتنفس بها فوق راسه، كي يطلع للسطح ياخذ الهواء ويرجع يغوص مرة أخرى في أعماق البحر.
1: نعم.
2: وعنده ميزة محليها، الأنثى بتاعنا هنا تحبل وتولد وترضع كيف ما الحيوانات البرية الأخرين الكل الثدييات، يعني الدلفين عايش في البحر مع عائلته عايشة في البر، والثدييات عايشين في البر.
1: نعم.
2: قديش طول وزن الدلفين ربح اللي هو باش نتعرف عليه؟ باش ناخذ كمثال الدلفين اللي عنده الانف القاروري، خاطر هما برشا دلافين، ناخذ هما شبهوا لبعضهم برشا، فهمتني؟ الحيوان هذايا يوصل تقريبا الى 3 4 امتار، والوزن نجم يكون مئات الكيلوغرامات، ويختلف حسب الجنس والعمر والمجموعه. والدلفين هذايا عايش في البحر، وجسمه قوي وانسيابي، معمول للسرعة والسباحة.
1: نعم.
2: عنده جسم أملس، زعنفة ظهرية، زعانف جانبية، وذيل أفقي قوي جدا، والذيل هذا هو المحرك متاعه.
1: نعم.
2: هو ينجس في الماء وعامل كشوه بتاعه هذاك المزيان على
1: نحسه انا ذكي برشا نحسه عنده قدرات على التعلم
2: ايه باش نحكي لك عليه سما قلت خليني نحكي عليه كيفاش يعيش وكل وبعد نوصل عليه اللي هو السيف فهمتني دونك لهنا الذيل نتاعو هو اللي حركه فوق الماء احنا عندنا اليوم السؤال الاسئله نتاع المصيف فانا في حكايه الذيل انا
1: هذاك علاش نحب نذكرهم يسمعوا مليح ويثبتوا مليح تو يلقاو الاجابه
2: والدلفين يحب برشا مناطق ساحليه كيف ما قلت دونك نلقاوه في البحر الابيض المتوسط من ضمن المناطق اللي تم تسجيله فيها السلاح التونسيه كيف ما قلت الخليج قابس دونك لهنا عندنا الشمال الشرقي للبلاد التونسيه ليبيا الهواريه طبلبه موجود برشا غاديكا ويحب ياسر الوطن القبلي والبحاره في قليبيا اكدوا لي انه هو يقرب ياسر لشرشوله وقت اللي يبدا يصادف الحوت ممكن يجي يحب يفترس الصيد نتاعهم اللي استادوا فهمتني انا طول شنو اهم حاجه اللي قلتها ربح انت اللي هو سكي برشا
1: نعم
2: دلفين حيوان اجتماعي برشا يعيش مجموعات ويتفاعل مع افراد المجموعه ويتعاون معاهم في بعض الانشطه وخاصه في البحث عن الغذاء والحمايه والصغير يتعلم برشا حاجات من امه
1: وعندهم لغه خاصه نوزت هكا ولا
2: اي عندهم دونك هما يتواصلوا
1: سبحان الله انا نقول كيما كي نركزوا مع النحل عنده لغه خاصه زيد راهو الدلافين وبقيه الكائنات سبحان ربي والله عندها لغه خاصه
2: الدلافين تستعمل اصوات مختلفه للتواصل
1: نعم
2: يعملوا يزفروا وعندهم نقرات والأصوات مش الكل عندها نفس الوظيفة ثم أصوات مرتبطة بالتواصل ثم نقرات تستعمل خاصة عند الدلفين كما السونار شو معناها؟ يبعث أصوات في الماء والصدى يرجع له نسميوها بالفرنسية ليكو لوكاليزاسيون وهو باش يعرف يرجع له الصدى هذاك يعرف شنو الجسم اللي قدامه دونك الدلفين يستقبل الصدى هذايا ومن خلاله ينجم يعمل معلومات يعرف شنو بالضبط اللي قدامه شنو في البحر حتى كان الرؤية ضعيفة الدلفين عنده طريقة أخرى باش يشوف دونك بالصوت وهنا يساعده في تحديد موقع الفرائس والتوجه في محيطه سبحان الله دونك هنا عنده هو عنده سونار طبيعي وإحنا عندنا سونار في المراكب باش نصطاد وهو عنده سونار نتاعو الطبيعي
1: نعم
2: وأهم حاجة اللي مش عارفوها ربح اللي هو عنده أمومة كبيرة على الأخر فهمتني دونك أنثى الدلفين تحبل تقريبا 12 شهر وفي العادة تولد صغير واحد بركة وقت تولد الصغير لازم بسرعة تطلعوا أمه لفوق بشيخه أول نفس نتاعه في الحياة والأم تبقى قريبة برشا منه دونك الصغير يكون نسبين عند الولادة طوله متر الوزن نتاعه فوق 10 كيلوغرامات مش بيبي صغير كما بيبي نتاع الإنسان
1: ما شاء الله
2: وراهو مولود في البحر ولازم من البداية يتعلم كيفاش يواكب الحياة هذيك وشكون بشي باش يعاونه في هذا الكل هي أمه
1: نعم
2: والصغير يرضع خاطر الدلفين من الثدييات الأم ترضع صغيرها بالحليب
1: نعم
2: والحليب غني بالطاقة خاصة بالدهون البروتينات خاطر الصغير يحتاج يكبر بسرعة ويكون جسم يساعد ويعيش في الماء
1: نعم
2: وهوني السؤال سألوه لي كيف ترضع لهم هذية كيف حليب في وسط الماء هذو من الأسئلة يسألوهم لي بس عبيد ربح من عرفت عندك نفس السؤال وإلا
1: فلي. أنا والله دي من حب نركز في علاقتنا به معناها كيفاش نتعاملوا معاه بحذر ما نخافوش معناها فما علاقة آمنة بيناتنا ولا لا
2: والله الدلفين هذية كنتي قدامه وعناها مع تسبح مع الموجة اللي يعملها المركب وساعات يقطف قدامك مناظر جميلة برشا أما لازم نتفرج من بعيد ونحترموه ما نطربوهوش ومنعملوش مناورات باش نقربوله خاطر الضجيج والمراكب والاقتراب المتكرر ينجم يزعجه وسلوكه الطبيعي هو وعقودك هو فوزول يحب يجي يعرف شي الحكاية أما ساعات كتبدأ أم معها ولدها تنجم تولي راو تولي تحارب على ولدها كيما تعمل قطوسة كيما الأم فهمتني
1: وانتم
2: ردوا بيننا دونك الدلفين هو جزء من الشبكة الغذائية البحرية هو مفترس يتغذى على الأسماك ولكن ردوا بيننا يجي نتعاملوا معاه ثم شكون يدرسيه والدلفين ثم برشا دلفين في العالم دونك عاملين شو بالدلفين ولكن ردوا بيننا يعني كنا قربوا له نجموا المنظومة نتاعو الكل تعليها كيفاش نقلقو فهمتني
1: نعم
2: دونك هو المنظر مزيان كل شيء مزيان ولكن ردوا بيننا كنا قربوا له خاطر الأصوات هذوك منجم يفهمهم حاجة أخرى خطر هو الأصوات يتعامل بها.
1: نعم. إحنا للأسف الإنسان قاعد يعتدي برشا على الطبيعة بكل مكوناتها ونحكي لهنا على المواد الكيميائية وعلى التلوث النفطي اللي أكيد باش يأثر على الدلافين وغيرها في صحتها وفي تكاثرها.
2: توقع عزين هما برشا دراسات قاعدة يعملوا فيها بشوفوا إيش تأثير التلوث البيئي تغير المناخي كيف كيف عنده تأثير على الدلافين هذية.
1: نعم.
2: خاصة إنهم دلافين معناها يكونوا ملول نقول أنا وأنا ودود هكا يحب الإنسان كيما نشوفوه كله ولكن نجم أي حاجة خلل في المنظومة نجم يأثر عليه ويولي يتصرف آخر إحنا ما نعرفوش.
1: نعم. أنا نحكي هكا خاطر ساعات نلقاو معنا دلافين نافقة على شواطئ البحر.
2: يكلمونا برشا فما برشا دلافين نافقة دونك هنا في تونس قاعدين نشوفوا شنو السبب خاطر يشدوا ساعات في الشباك عند الصيد يشد مسكين فهمتني كيف كيف ينفق راح تخطوط صغار نلقاوهم برشا نافقين دونك اللي سيب أمه ولا حاجة ويضيع في الماء واللي ما عرفش يتصرف في البيئة نتاعو. فهمت والهوني حبيت نجاوب على اللي سألوني هل كيفاش يرضع الصغير نتاعو دونك الأنثى عندها غدد ثدية دونك قبل المنطقة التناسلية نتاعها فهمتني والصغير ايش يعمل الصغير يقرب من أمه والأم تضخ الحليب داخل فم الصغير بانقباض العضلات المحيطة بالغدة وهو ينجم وقتها يعني منظر مزيان على الاخر ربح كي طلع الحليب خارج فص الناس
1: نعم
2: كيفاش هو ينجم يرضع الدلفين هذا
1: نعم
2: دونك الدلفين نتاعنا اليوم تعرفنا عليهم اليوم فهمتني نجموا شنو يهدد الدلفين كما قلت انت من اهم المشاكل اللي تنجم تواجهه هي التلوث البحري نقص الفرائس الصيد العرضي في معادلات الصيد
1: نعم
2: ضغط الانشطه البشريه والمراكز في بعض المناطق كما قلت انت ربح
1: نعم.
2: يعني حماية الدلفين لهنا ما تعنيش نحمي الدلفين وحده يعني نحمي البحر اللي يعيش فيه بشكل عام
1: نعم
2: اليوم هنا تعرفنا على من احسن العائلات الدلفين هذوما دونك عندنا ام تحب تولد تعاون صغيرها باش ينجم يوصل لبر الامان ترضعه بالحليب وعنده مجتمع يتواصل معاه في الاصوات وعنده سونار طبيعي يساعد ويفهم العالم اللي حوله ويعيش في البحر المتوسط ومن ضمن البحر التونسي نتاعنا هيك علاش لازم نحافظوا عليه فهمتني هذا هو المره الجايه كي نشوفوا ماذا بينا في دلفين قرب مركب يقفز قدامك نفرحوا ولكن نحاولوا ما نقربولوش ونخليه يعيش بسلام
1: واذا كان زاد لقينا دلفين نافق على شاطئ البحر نعملوا محاوله علاش لا نحاولوا نعيدوه للبحر ربما كان عالق ولا
2: كانوا حي
1: نعم
2: كانوا حي كانوا عالق سما برشا المجتمع المدني قاعدين يعاونوا يخصوا له في الشباك ويرجعوه ونتصلوا بالسلطات المختصه يجي يشوفوا علاش شنو سبب النفوق هذايا باش نتفاداو في المره الجايه نفوق الانواع هذه من الحيوانات.
1: نعم في الاخر نقول راهو الدلفين ماهوش مجرد مشهد جميل كما قلنا في البدايه نلتقطوا له صوره وقت ما يظهر قرب شواطئنا ولا بحذا المراكب نتاعنا هو جزء من الحياه اللي تدور بعيدا عن اعيننا تحت سطح البحر وربما يكون الحفاظ عليه في النهايه حفاظ على البحر في حد ذاته كما أكدت الدكتورة نوزت في آخر حديثها. شكرا لك دكتورة يعطيك الصحة ونهارك طيب.
2: عايشك يا ربح يوم
1: عايشك. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: عسلام عسلام يا تونس، عسلام
4: محلاها بلادي.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، وأحيانا من نلقى بعض التطور.

0: أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا شيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات. وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد، وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي، مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
1: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: والتحية تصلكم هذا الصباح من المدينة التي لا يكفي أن نقول عنها مدينة ساحلية، لأنها أعمق من ذلك بكثير. هي مدينة ضاربة في التاريخ، هي متجذرة في البحر، تحمل في أزقتها وفي أسوارها وفي أبوابها ذاكرة قرون، وتحفظ في ملامحها حكايات الصيادين والبحارة وأهلها الذين ارتبطت حياتهم بالبحر جيلا بعد جيل. نحن سنكون مباشرة من المهدية، الزميلة نادرة إسماعيل مباشرة من هناك. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ربح، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: إذن أنت مباشرة من المهدية، وين تحديدا؟
1: تحديدا من أمام المشروع القرن، المشروع المستقبلي اللي هو مشروع صفقة بن غيادة تحديدا، أين ستعقد بعد قليل تقريبا بعد ساعة أو حتى أقل ندوة صحفية خاصة بالمشروع لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات فيما يتعلق ب يعني تهيئة أو ربح، خلينا نقول معناتها ما تم جزء من أراضي بقي غير معناتها غير أو فيه إجراءات غير مستوفاة. المشروع هذا يبدو أنه حاليا تم حل كل الإشكاليات العقارية، وبالتالي سنمر إلى مرحلة لذا يعني طلب العروض فيما يتعلق بالمشاريع. فقط الجديد معناتها في المشروع هذا ويعتبر أو يسمى بمشروع القرن في ولاية المهدية، هذا الأسبوع تم الإعلان أنه تم اكتشاف موقع أثري على امتداد 5 هكتارات بالموقع يعني بصفقة بن غيادة معناتها فريق من المعهد الوطني للتراث مع طبعا ممثلين عن شركة تهيئة واستصلاح صفقة بن غيادة، قاموا بزيارة ميدانية 3 جلسة وتم تحديد المساحة على مساحة 5 هكتارات. سيتم النظر يا إما في معناتها تثمينها في إطار المشروع، يعني يكون موقع أثري تابع مشروع صفقة بن غيادة، وإلا الموقع ذا يولي معناتها موقع كما نقولوا احنا مستقل بذاته، معناتها ماهوش تابع المشروع ويكون طبعا تحت اشراف المعهد الوطني للتراث. مشروع صفقة بن غيادة ربح معناتها توا حاليا اللي تشرف عليه او يشرف عليه مكتب خبرات فرنسي، هو اللي قاعد يحضر في الدراسات وفي الرؤية المستقبلية، وهو ايضا سيتولى مرافقة الدولة التونسية لدى البايوغ دو فون يعني البنوك الأجنبية والممولين، في صورة طبعا أنه يتم اختيار يعني مستثمرين ويقدموا يعني مشاريع تستجيب للمثال أو للدراسات التي تم تقديمها. شنو يعني هذا؟ يعني أنه المشروع حاليا تم دراسات، تم أمثلة، تم نظرة ما نقولوش نظرة مستقبلية، وإنما تم تصور، يعني تم تصور المستثمر ياخذ بعين الاعتبار طبعا التصور هذا الأبعاد التاريخية كما كنت تحكي أنت اللي تمتاز بها مدينة المهدية، ياخذ أيضا بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية إلى آخره، أيضا البيئية، رانا نحكيه على ساحل ونحكيه على انجراف بحري إلى آخره. ويعني المستثمر اللي باش يقدم المشروع لازم يقدم مشروع يكون معناتها متجانس مع المثال أو الدراسة التي سيتم عرضها للعموم.
0: نعم،
1: هذايا طبعا بعد قليل احنا باش نكونوا في المواكبة. في الحقيقة حبيت تكون معايا مدام هالة اللي هي مدام هالة ديمات اللي هي مدير الشركة، إلا أنه تعذر علينا ذلك، نعرفش الوقت مازال بكري ما نجمناش نتحصلوا باش ناخذوا أكثر تفاصيل، ولو أنه حتى لو تمكنا من الاتصال للأسف الشديد اللي تعرف التراخيص والإجراءات حاليا معناتها بالحق
0: عائق كبير
1: شوي يعني مش
0: نعم.
1: للأسف الشديد للأسف، ولكن احنا بحكمنا انه معناتها عنا اطلاع على المشروع وقاعدين نتبعه، وبعد شوية باش نشوفه ما سيتم الكشف عنه في الندوة الصحفية، لانه مش كل يوم ومش ديما الشركة تعمل ندوة صحفية. تقريبا هذه ثاني ندوة بعد اختيار الأولى مايس ثاني، هذه أول ندوة ربح، أول ندوة للشركة للمشروع ذايا بعد اختيار مجمع الخبرات الفرنسي، هذه أول ندوة صحفية وأكيد ستحمل معها الجديد.
0: نعم طبعا أنت في الموعد وسنوافي السادة المستمعين بالجديد من خلال المداخلات في الأخبار وغيرها.
1: ربح فقط لو تسمح من عندك مازال شوية وقت، لأنه ما نجموش احنا توا نحكيو على عين المكان، صحيح نحكيو على اكتواليتي، صحيح نحكيو على حاجة معناتها مشروع مهم جدا، لكن زادة ما نجموش بالحق معناتها ما نحكيوش على الوضع في ولاية المهدية على غرار الولايات الأخرى. حاليا ما الجديد أنه مساء أمس معناتها فريق من وزارة أو فريق من الإدارة الجوية والتجارة بمعية الأمن قاموا بتأمين يعني تزويد معتمدية الرجيف بالمياه المعدنية.
0: نعم.
1: معناتها حاليا أيضا في مدينة المهدية قاعدة وزارة التجارة تشرف على عملية توزيع القوارير يعني قوارير المياه أو المعدنية. في للأسف الشديد في كركر لا زالت الجهود متواصلة من قبل فرق التابعة للشركة التونسية لاستغلال الكهرباء لإصلاح المحطة ترانسفورم تاع الجم اللي هو سبب اضطراب كبير برشا في المعتمديات الداخلية لولاية المهدية في التزود بالكهرباء. نحكيه على شربان ولاية الشامخ السويسي، نحكيه على الجم، نحكيه على هبيرة، يعني كل هذه المعتمديات إلى جانب طبعا المعتمديات الأخرى. في الحقيقة الوضعية ما هيش هي أحسن، ولكن الوضعية حاليا قاعدة معناتها الستاج تقوم بمجهوداتها لإصلاح المحطة هذه الترانسفو هذه مولد الكهرباء هذه في الجم للأسف الشديد وقع عطب، وانت تعرف سخانة كبيرة برشا. ثم أيضا تحية زادة لأعوان السوناد اللي بالحق أمس على مدى يومين قص الماء في المهدية، هو قاعد يقص لكن صار عطب تقني مفاجئ في قناة في على مستوى مدينة شيبة. أيضا تم مساعي معانسة كبيرة وتم إصلاح العطب. اليوم أيضا يؤدي مدير عام المياه العمرانية زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية، أيضا باش نكونوا في المواكبة ربح للاطلاع على الجديد، وأكيد تم الجديد هذا هو. وإن شاء الله وإن شاء الله زينة وإن شاء الله خير
0: إن شاء الله يا ربي أفضل. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نادرة إسماعيل. شكرا. من المهدية مباشرة نلتقي إن شاء الله الخميس القادم، دمتي على محبة وإلى اللقاء. نذكركم بالمسابقة اللي قدمناها اليوم مباشرة على صفحة راديو المونستير. قلنا كيفاش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات، بتغيير لون جسمها، بضرب الماء بذيلها، وال إجابة صحيحة نقولها بالأصوات والصفارات. مبروك للفائز منير بدر الدين، وشكرا لكل الذين شاركونا وتفاعلوا معنا. وبما أنه الصباح ما يحلش كان بصوت جميل نختم به هذه الجولة من بشائر الصباح، انتوما اللي تفاعلتوا معنا واللي حاولتوا تشاركونا الاختيار، اخترتوا ما بين أمينة فاخت عجبين عصابة وردة الجزائرية بتونس بيك، اخترت وردة الجزائرية بتونس بيك هي اللي باش نختموا بها هذا اللقاء. يعطيكم الصحة، شكرا ليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ديما قلوبكم فرحانة وتونس ديما خير. كنا معكم في بشائر الصباح، أجمل تحياتنا جلعتية بن محمد، عالية المنصوري، أميرة وربح، نقول لكم بسلامة، نلتقي دائما على نفس الموجة، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه. Doing this.

0: إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: من إذاعة المنسير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذ إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشرافي أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزود بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالإضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر 2026. وقد أوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن هذا القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقبية، حيث تم تدارس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. أبرز أخبار العالم، يعتزم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيناقش استمرار جهود الوساطة القطرية والتطورات الأخرى في المنطقة خلال زيارته إلى طهران اليوم. قضى أكثر من 160 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال والتبت، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مفقودين من بينهم أكثر من 600 سائح. وقد أظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود تحققت وكالة فرانس بريس من صحتها، أظهرت عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتل هائلة من الركام والطين مبنى متعدد الطبقات قبل أن تبتلعه بالكامل، متسببة أيضا في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. وأفادت وسائل أعلام رسمية صينية بسقوط 3 قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في التبت، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية فادحة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا نقدمه لكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنسير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn. هذا البرنامج برعاية
0: أي تبعني
4: وين؟
0: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
0: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيغونس وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
0: مع غات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
5: في التأمين
6: صباح الخير صباح النور وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد جمعنا بكم مستمعينا الكرام بتوا يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 10 من خلال كالعادة نوصلوا في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج. نقول له سلام بيك صباح النور والنوار. مرحبا منورنا برشا.
7: مرحبا رفقة صباح النور. تحية ليك وتحية للفريق العام من الصباح. تحية لكل أوفياء إذاعة منستير عبر مختلف برامجها. ديما نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة التي نأمل من خلالها إن شاء الله نقدم المنتظر والمأمول منا في ميدان ديما نقول راهو ميدان قانوني وتقني بامتياز وضروري وأساسي في حياتنا اليوم. التأمين حاجة لا محيدة عنها وأثبتت الأيام صحة المقولة دي وأثبتت الأيام أنه كلنا نحتاج لعقود تأمين في حياتنا اليومية وفي تصرفاتنا وفي علاقتنا بالغير. لكن كيف نتعامل مع هذه العقود؟ تلك هي المشكلة وهذيك اللي الوجودة دي مع الحلول. إن شاء الله نوفق مع بعضنا في تقديم الإضافة مع ضيوفنا مع الخبراء اللي ديما نستنسب آراهم واللي نحب ديما نجد لهم التحية ونجد لهم شكرهم الشكر أنهم ديما نطلبناهم إلا ولقينا الرأي ولقينا الجواب على الإشكاليات اللي تطرح لأنه بتبيع الواحد ما يملكش الحقيقة كاملة وديما يستعين ولا خاب من استشار. وشكرا من كل من يمد يد المساعدة وكل من آمن بالفكرة البرنامج هذا وساهم معنا في تقديم ما يبحث عنه وما يطرحه المستمع والمتابع لمثل هذه البرامج.
6: أكيد جدا تحياتنا ليهم جميعا وديما ما تفوتناش الفرصة خاطر احنا سرا وعلانيا نترحم دائما على صديقنا أخونا الغالي سينجي زبيدي الله يرحمه وينعمه ويجعلنا مأواه الجنة دائما حتى كي ما نذكروش سيرونتين والسيد راهو ديما حاضر معنا
7: حتى في الأعداد احنا كل أسبوع وقت نعدوا البرنامج. احنا الحقيقة الله يرحمه سينجي كنا نعملوا عليه برشا في الجانب الاتصالي وفي الجانب العلاقة بالخبراء في الاختصاص نتاع التأمين وكل وبفقدان سينجي الله يرحمه ولات عنا مسؤولية مضاعفة وبالتالي ما فماش ما نجموش ما نتفكروش نجي زبيدي معنا وعشيرنا ورفيقنا وصديقنا ومدنا يد المساعدة في العديد المناسبات وسينجي مثله لا ينسى الحقيقة وكنا دائما نعملوا عليه ونحطوه في راسه ونخليه كما يقولوا حتى بالدارجة ونقولوا دبر راسك سينجي دبر راسك وشوف لنا شكون وشوف لنا الحل وشوف لنا الموضوع. وديما الحقيقة حتى مع برشا ناس معناها مستمعين برشا إشكاليات اتطرحت في إطار قانوني يدخل سينجي ويبين حتى للشركة اللي فيها الإشكالية يقول لها هو وين غالطين هو ويرجع الأمور لنصابها. ألف رحمة ونور على سينجي وإن شاء الله تستمر المسيرة وإن شاء الله يكون البرنامج هذاك كيما يحبه زاد سينجي وكيما أراد له. ديما ما نساوي سينجي كي جبته أول مرة نتفكر الناس اللي قالت لي ناجي زبيدي قلت لهم كيفاش باش نستدعانا ناجي زبيدي أن جرون كاليبر في العبارة هذه باش نجيبه ضيف طيب معنا في حصة كمعنى خبير في التأمين ومن ذلك اليوم من تلك الضيافة استمرت علاقتنا مع بعضنا. نجي زبيدي نعرفه برا من الإذاعة الحقيقة كرياضي وكوجه رياضي معروف وكوجه في التأمين معروف وعنا علاقات حتى في الميدان المهني كل لكن اكتشفناه زاد في البرنامج ولا هو من العناصر الأساسية وكنا ما نجموش نخدمه غير ما يشاركوا سينجي في الأعداد وفي التحضير للحصة كل أسبوع. تلك الحياة وتلك المسيرة تستمر إن شاء الله نقدمه في حاجة ترضي روحه وإن شاء الله معناها يكون في الجنة النعيم ولا إله الله. هذه كان سنة الحياة، الموت علينا حق رفقة،
6: موت علينا حق، ما يبقى ديما الأثر الطيب. علاش الإنسان يقول لك اعمل خير وانساه؟ على خاطر تبقى الذكرى العطيرة دائما تتقال وتروى. معناها احنا خلال الإعداد، ولكن أيضا قداش من مرة شاركناه أستاذ في قضايا متاع ناس، في إشكاليات متاع ناس، في مسائل اجتماعية، في أنه نتلوحوا عليها يا سيناجي. معناها بربي عنا الإشكالية هذه، فماشي إمكانية معناها في كل الأحوال،
7: في نشاط جمعياتي، في مساعدات،
6: صحيح، في إنسانية، في العودة المدرسية. معناها ديما سيناجي حاضر، الله يرحمه وينعمه، ديما كان حاضر، كسوسوا حتى كي ما يلقاش شكون يعطي الدوم، معناتها يعطي معناتها هيبة ومساعدة وكذا، معناتها من عنده هو، من حاله محتاله، إلا ما يقدم المساعدة. هذا بالإضافة إلى غيرته الكبيرة برشا على إذاعة المنستير، يقول لك معناتها الإذاعة يلزمها تتواصل بقطع نظر، الإذاعة يلزمها تقعد منورة بقطع نظر. معناها يبدأ يتفرج في التريكن النظافة وين، وإذا كان فما وسخ، وإذا كان فما كذا، وشنيش بيه هذه البلاصة، والبلار هذا مبدلوه، والأرضية هذه مش مزيانة، والكرسي هذا يشبيه مكسر.
7: قولوا فعل رفقة
6: بالضبط،
7: أما ماهوش بدل الأرضية
6: بالضبط. معناتها المولاحظات متاعه كانت لا تصدر فقط للانتقاد، وإنما كان نقدا، ولكن في مقابله كانت ثم مساعي متواصلة إنه يجيب ناس ويحاول قدر الإمكان إنه يوفر البديل. معناها مش يقول شبيه الطاولة هذه ما مثلا مقطعة، لا، هو يقول شبيه مقطعة، ولكن يسعى إلى إنه يخلي هالطاولة هذه نظيفة ومزيانة، كيف الأرضية شبيه الأرضية مش مزيانة، فسعى إنه تكون فما أرضية مزيانة. وهذه الروح الوطنية العالية، خطر المؤسسات العمومية متاع الدولة التونسية ننقدها، لكن نحبوا لها الاستمرارية. الاستمرارية بأن نعطيه هك الحاجات السلبية، ولكن نقترح البدائل، مش فقط لفظا، وإنما حتى مساع ومساعي جدية ومساعي فعلية، كما كان يعمل سينجز بيدي الله يرحمه وينعمه. فرصة حبينا نترحمه عليه على الهواء مباشرة، وقولوا اللهم آمين يا رب العالمين. خاطر كل إنسان ترك أثرا جميلا في هذه الدنيا ورحل، راهو رحل جسدا، لكن روحه تبقى ديما مرفرفة ما بيناتنا. قديش تمنيته أنا يكون حاضر معنا في الاستوديو هذايا بالذات، خاطر قديش مرة دخلنا وحكينا حتى على الكرون جيون وقتها، وحكينا على برشا حاجات. على كل حال الله يرحمه وينعمه، ديما في البال، حتى كي ما نذكروش لم ننساه ولن ننساه أبدا مهما صار. خونا وعشيرنا وصديقنا وبونا الروحي، خلينا نقول ماهوش أكبر منا برشا، أما كان أبا روحيا وتعلمنا منه برشا برشا. تحياتي لعائلته الكريمة، تحياتي للقمر صديقتي زهور، لبنياته، إن شاء الله يا ربي ديما يصبرهم ويعطيهم الخلف الطيب. مواصل معكم اللقاء مستمعين الكرام. احنا بعد شوية باش نحكي أستاذ على عقود التأمين وكيفاش نحدوا معاليم الاشتراك، معلوم الاشتراك في عقود التأمين هذه.
7: معنا ما نخبيه على الناس تبع فينا، وديما نقول ديما نعتبر روحنا من أفراد العائلة، وديما نعتبرهم هم من أفراد البرنامج. قلنا نحضروا، قلنا شنو الموضوع باش نحكيه فيه اليوم، قلنا نحكيه على قصة التأمين، معلومة الاشتراك، قديش تدفعوا وكيفاش تدفعوا، وعلاش الناس تتشكى وزادوني، وما عرفتش علاش اليوم العام اللي فات 200 وما العام هذا طلبوني فيه 4، وكيفاش
6: ما فماش تصريح بانه فما زياده،
7: فماش تقديرات، فماش تصريحات، فماش معناها تعريف مضبوطه، فماش كما نقولوا منافسه ما بين المؤسسات، فماش معناها شركه خير من اخرى تعطيك الاوفر احسن، معناها عرض احسن، وفي نهايه وكنا اختلفوا فماش حل للمشكله دي، وكما خلصتش راهو دفع معلوم الاشتراك اساسي في عقد التامين. هو مو عقود تامين، كي تحكي على عقود تامين تحكي على عقود رضائيه تبادليه، وتم باعتراض طرفين، انا ما نتعاقدوا الا ما نتفاهموا. كي نقول تبادليه نقول التزامات منا ومنا، باش تمشي انت شركه تامين لو ماشي تعمل في كونتراتو باش تضمن التعويض هكا، ولا في المقابل شركه تامين لو تضمن التعويض باش تخلصها في المعلومه نتاع الاشتراك نتاعها. يعني اهم التزام، اول التزام تقريبا يقوم به المؤمن له ولا مكتب العقد التامين ولا خليني نقول المواطن انا وانت والناس تسمع فينا، اول حاجه مطلوبه منا باش نمشي ونخلصوا برا، خلص السيجورتا. كيفاش نخلصوا السيجورتا دي؟ ديما فما اشكاليات، ديما علاش الشركة تلقى معنا المقابل المضبوط مش كيف عند الشركات الكل. شنو يصير وكيفاش نتعامل مع الإشكالية دي؟ ثم إذا كان أنا عندي عقد ومستنس نخلص وجي مدة ما خلصش شنو أثار عدم خلاص العقد أثناء سريانه نجي أنا العام الثاني ولا الثالث نفوت الأجل وننسى نقول يا تأمين ما خلصتوش ولا نستنى حتى يبعثولي ولا وندراه ما يبعثولي ولا ما يبعثوليش وندرانا في وضعية قانونية مش قانونية. هذوم الإشكاليات اللي بالحق يستحق لها عموم يستحق لها المواطن العادي في عقد تأمين عادي سواء للعربة والسيارة نتاعه ولا حتى عقود التأمين الأخرى الاختيارية كما التأمين من الحريق والتأمين الفردي وتأمين السائق. كل عقود التأمين نجم ينطبق عليها الشيء اللي باش نحكي فيه الموضوع هذا.
6: يعطيك الصحة بارك الله فيك. التفاصيل نعرفوها بعد قليل. تبقى معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله مواضيع ما ذات العلاقه بالتامين. تحيه كبيره برشا لك زهور الزبيدي، صديقتنا واختنا العزيزه الغاليه بنت المرحوم سيناج الزبيدي. راه ما فما حتى مزيره، وهذاك كما قلنا هذاك الاساس نتاع برنامج في التامين، وهذاك عرسه من عروس اذاعه المناسير. معناها بكل الحب والتقدير والألم زاد كيف كيف نتذكروه، على خاطر خلى
1: أثر
0: وخلى بلاصة كبيرة في قلوبنا. احنا كنا نتفكروا معناها الأيامات الأولانية بعد البرنامج،
1: ما نصدقوش
0: ما نجمناش ندخلوا احنا
1: وصلنا حتى قلنا فيه الوركة،
0: ما عادش نجموا نخدموا البرنامج في التأمين.
1: الكواليس خلينا نقولوها ولكن قلنا ما يسالش حتى في بقاء، وفما حتى كي يجي رحمه سينيجي من قله البرنامج هذا نربحوها
0: وقعدنا مده نسجلوا في الحصص، بعد ما عادش نجموا نجيو نهار الخميس معناتها باش نقدموها في المباشر،
1: وغيرنا حتى الاماكن والنقل. حصلوا الموت علينا حق، الله يرحمه سينيجي، معنا حتى مزيه كذلك رحمه على روح ابنه المهدي الله يرحمه، كذلك تحيه لاحفاده أرملت ابنه للناس كل كذا، إلى كل أصدقاء سيناجي وإلى كل الناس اللي تحب سيناجي. ورأي سيناجي مش المناسير فقط، سيناجي جمهورية تونسية وخارج أرض الوطن كذلك، راه نحت اسمه كما يجب. أي نعم نعم
0: الله يرحمه.
1: وبالتالي زهور ما أختنا وسنبقى أصدقاء وأشقاء، وكأنه سيناجي لا يزال بيننا
0: إن شاء الله يا ربي. به نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. معنا عبر الهاتف سي عبد العزيز العبيدي، خبيرنا في مجال التأمين، اللي نستقبله مع بعضنا ونقولوا أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا برشا.
2: أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: نورتنا سي عبد العزيز.
2: مرحبا.
1: مرحبا سي عبد العزيز، ونحب نجدد لك التحية ونقول لك بارك الله فيك على تلبية الدعوة، بارك الله فيك على مشاركتك حتى في اختيار الموضوع، خليني نقول الكواليس اللي ما بيناتنا. واكيد انه برشا ناس الموضوع يهمهم ياسر، قصه التامين ولا معلوم الشراء كيفاش يتحدد وعلاش يتغير وش بيهم. ديما العباد عندهم اشكاليه، ديما يتسالوا مشيت باش نخلص قالوا لي كذا، بين هذه وهذه، بين الشركه هذه والشركه الاخرى لقيت فرق كبير. ثم في مرحله ثانيه تنتعداو نحكيو كي ما يخلصوش ولا كي يتخلف الانسان على الخلاص، شنو على الاجراءات الواجب الاتباع. شوي شوي سي عبد العزيز تحكينا شنو قصه التامين، واعتباره نفهمه محمول على المؤمن اللي هو ومكتتب العقد، شنو يلزم يعمل وفماشي تعريفه بهذا الخصوص، سواء في التامينات الالزاميه ولا حتى في التامينات الاخرى الاختياريه، وفماشي امكانيه لمناقشه القصه ذايه، يطلع يهبط يزيد اثناء سيران العقد ولا ينقص اثناء تجديده، فماشي الامكانيات كل الاشكاليات اللي تراها انت كمواطن الساعة، وتخيل معانا في ذهن المواطن شو يطرح تساؤلات، وبطبيعة الحال توا معنا تباعا نوليو نحكيو حتى مع الاشكاليات اللي جينا عبر الصفحة الرسمية واللي بدات توصلنا، وتساؤلات نتاع السادة المواطنين بهذا الخصوص.
0: تفضل سي عبد العزيز.
2: مرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا.
2: باش نبدا نكمل السيد خال كمواطن، انا كمواطن نحب نفسر جملة ديما نسمعها. في الأماكن العامة يقول انا المواطن، نسمع مواطنين يقولوا انا ما عملتش كونتراكت معاك.
0: اي
2: هو المقصود به هوني كي يعمل عقد معناها غير متجدد ضمنيا، يقول انا ما عملتش كونتراكت. راهو كي تعمل عقد متجدد ضمنيا او غير متجدد ضمنيا، انت راك عملت عقد تامين، معناها انت كي تدخل البيرو نتاع تامين مش تامن عربة بريد محرك والضمانات الإجبارية أو الاختيارية الإلزامية والاختيارية، كي تخرج بعقد تأمين في يدك الورقة هذيك الحمراء الروز، وكل ورقة كي تخرج من البيرو اللي دخلت وتاع باش تأمن عربة بريد محرك، راهو يلزم تخرج بثلاث حاجات في يدك. لكن كان مش أربعة، كان خرجت ناقص حاجة من هذوما، راهو ثم حاجة كينو ما تطلع، راهو يلزم تثبت روحك. أول حاجة باتيست تيروز هذيك اللي هي تثبت اللي أنت عامل تأمين، راهو لازم تخرج بالشروط العامة لعقد التأمين، تخرج الشروط العامة في يدك
1: اللي هو كالكتيب هذاك
2: كتيب. سنرجعوا له بعد لكن لازم تقراها راه كتير ما روحوش نروحوا نروحوا في الدار والسلام عليكم كما انت كان انت تفهم شنو يربطك بشركة التأمين وشنو هي واجباتك وشنو حقوقك مالك ما عليك تقرا الكتير لازم تخرج بيدك زاد بالشروط الخاصة الشروط الخاصة تكون فيها فيها باللوطة قداش خلصت وفيها شنو شريت شريت أكيد شريت التأمين الإلزامي وشني شريت معه أنا أنت شنو شريت مع التأمين الإلزامي لازم تخرج بيدك في كيتونس دو بري حاجة تثبت أنت خلصت هي كان خرجت بحاجة لهذوما اللي أحسن راه
1: كنا امورك ما ماشي واضح ينجم يتعرض للاشكاليات في المستقبل
2: ربي تقول راني انا دخلت والله اسمع خلصت مليون وهي راهي 900 نسمعوا الكلام هذا برشا خذ ذاك الكيتونس دو بريم هذيك شنو بالعربي
1: وصل خلاص
2: وصل خلاص خذ وصل الخلاص تاعك اخي انت كي تخلص خلص الستيك مش عندك فاتوره مش عندك فاتورة علاش تخلص تأمين تخرج من غير فاتورة
0: هذا سؤال
2: هز ورقتك الحمراء هذا انت تو شوف انت كمواطن مطالب حقك هذا تقول اعطيني انا قد اعطيتك مليون اعطيني شنين شريت به المليون واعطيني انا اعطيتك مليون سهلة لو تخرجوا بالشروط الخاصة والشروط العامة وصل الخلاص وشهادة التأمين لحل الروز ذيك نخرج بهذوما احنا وقتها خلصنا فلوسنا في حقها راه خرجنا من غير الخدمه هذوما كان خرجت من غير شروط عامه راك ما تعرفش واجباتك وحقوقك ازاء شركه التامين كان خرجت من غير شروط خاصه راك ما تعرفش شنو شريت في عقد التامين تاعك شريت تقول انا عندي رومبرتاج انت ما شريتوش تقول انا عندي الحريقه غدو كانت تحرق خلصوني انت ما شريتهاش تقول انا عندي
1: تامين السائق
2: دونك اذا مش تعرف شنو شريت تاخذ الشروط الخاصه وتاخذ الورقه الروز اللي تثبت ان انت عندك حق التامين هذيك راهي من شركه عقد التامين خلينا نحكي لي هذا كله مع بعض نستلم عقد التامين الورقه هذيك وحدها الروز ما عقد التامين
1: بالله سي عبد العزيز انت تحكي على الوثائق اللي لازمنا ناخذوها من شركه التامين وفرونا هذا وقت اللي نتعاقد اول مره ولا كل ما نمشي نخلص في كل مرة تعطوني الشروط العامة والشروط الخاصة ووصل الخلاص كل سنة
2: انت خذيت الشروط الخاصة بتاعك وخذيت الشروط العامة كيف شي تعمل تعقدية
1: لأول مرة وقت
2: مرة وكي تمشي تخلص وتحب تعاود تاخذ
1: اي
2: رو فما حتى اشكالية بش عرض يعطيك
1: ايوة يعطيك صح
2: يطبع لك الشروط الخاصة بتاعك شي يعطيك الكتاب بتاع الشروط العامة مش عمل وجه كبير هو موجودين على السيستم خلال انت قدامه هو المنظومة العالمية فيها العقد بتاعك يتبع لك منه نسخة
1: نعم
2: الأول درجة تعاود تاخذها راه في كل حلول
0: أجل الشروط العامة معناتها نجم ياخذها مرة
1: كل عام قال كل ما تمشي تخلص نجم تاخذ الشروط العامة والشروط الخاصة
2: كان هي الشروط العامة نفسها ما تبدلتش انت وخذيتها من الأول زيت تعاود تاخذها كان انت ما خذيتش تنجم تاخذها أنتم المنظومة
1: لا نقول أنا ما ماخذتهاش ولا ما عادش عادي بها عاد ولا ما كنتش نعرفها وكي سمعتكم اليوم هو اللي تنعرفها
2: الطالب بها يعطيوه
1: ولا
0: هو من المفروض سمحني احنا دفعنا فلوس معناتها قصة طب نحكيش على شروط العامة شروط الخاصة
1: هو
0: من المفروض تاخذها ديريكتومون من غير مطالبة بها خاطر ساعات كي تاخذها سمحني استاذ يقولك خذيتها عامناو
1: مكتب التأمين اللي يحترم نفسه ما غير ما نطالبوا بها
0: اي
1: فما معناها فما ملف كامل عندي فيها الأربع وثائق هذوما انا نجي نحط قصة التأمين نتاعي ناخذ الأربع وثائق هذه احنا الشروط العامة برشا مؤسسات برشا مكاتب تأمين مش حتى من المؤسسة الأم هو راهو الشهادة نتاع مكتب التأمين ساعات تكون ما عندوش ساعات ما وصلولوش فما ديما التبريرات لكن المشكل راهو الشروط العامة هذاك القانون اللي ما بيناتنا ما بين مكتب عقد التأمين وشركة التأمين اللي تتعامل معها ولا مكتب التأمين اللي تتعامل معها أول حاجة ما بيناتهم هم الشروط العامة هكا القانون اللي في الشروط العامة واجب الاحترام وواجب التطبيق سواء التزامات محمولة على المكتب العقد ولا التزامات محمولة على مؤسسة التأمين وهكا علاش مش من فراغ سي عبد العزيز اليوم كيقول لك الوثائق هذوما هم ضروري في الشروط الخاصة باش تعرف شو شريت كما فسر لك عندك تأمين ضد السرقة حطيته ولا ما حطيتوش كان حطيته قداش قيمة حطيته إذا كان أنت من سيارتك ضد السرقة وسيارتك 80 ألف دينار يجب أن تكون أمنت على 80 ألف دينار إذا كان لقيت روحك حط لك أقل راهو المبلغ الجملي اللي في الشروط الخاصه هو اللي باش يكون عمل نصيبك بقطع النظر انه يتماشى مع القيمه الحقيقيه للشيء المؤمن منه من عدم ذلك، لانه الناس عندها شروطها. هذوما الحاجات معناها مش من فراغ كي نقولوا الشروط العامه والشروط الخاصه، ثم تنرجع لوسط الخلاص اللي يبين لنا خلاص قصه التامين وكيفاش يتضبط المبلغ هذا.
0: به بعد اذنكم ناخذ ومضه ثم نعود لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.
3: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: شنو البروغرام في الفاكونس؟
5: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 سور 24، وهكا ديما مضمن، تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
6: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
0: مواصل معكم اللي قدام المستمعين الكرام من خلال البرنامج في التأمين، ومعنا دائما سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، ومواصل الحديث على كيفية تحديد قسط التأمين. معناتها برشا كلام تذكر اليوم من

0: والإنسان ما تعرف يخرج من بحث مكتب التأمين ينسى وإذا كان مش قلت طب نرجع لخطر كيتون سي برا أموري مليك طلع عم الجاي
1: هو شو احنا ديما خطر عنا الفكرة مازالت خاصة في تأمين العربات البريدة المحركة اسمه دي أعطيني ياك الورقة الروز هذيك الورقة الوردية هذيك باش نوريها للبوليسي في الطريق والسلام ودونك مش هذا تأمين هنا ما ننشهوش راهو ما ننشهوش ما ننشهو الا ما تكون عندنا فكره كامله شنو امن وهنا وقت علاش نقول ما ننشهوش خاطر احنا ما نفيقوش بها في حياتنا اليوميه صحيح عطيني هيك الورقه الورديه هذيك معناها ونقضي شوري كلنا حتى بما فيهم انا نحكي حتى على شخصي لكن وقتاش نفيق وقت اللي يصير الحادث وقت اللي نتفكر اللي انا يلزمني نرجع للتامين وقت اللي نلقى سيارتي تسرقت ونلقى سيارتي معناها وقع الاضرار بها وقتها تولي ترجع الوثائق نتاعك تلقى روحك الشروط الخاصه اللي هي هذاك الكونترات وهذاك القانون اللي ما بينك وبين مؤسسه التامين ما تلقاش كيفاش باش تراجع نفسك وهنا تمشي ترجع تطالب على شركه التامين هكذا بطريقه اعتباطيه ما لقاوش حتى حلول معناها هو علاش يقول لك عقد التامين هو من عقود حسن النيه يلزم معناها يقام على مبدا حسن النيه يلزم ان نتعاقدوا بمبدا حسن النيه فيما نتفق عليه ونضمنه وتعطيني ورقياتي كاملين وتاخذ قصة التأمين والمعلوم الاشتراك كامل لا مزية لا من هذا الجانب ولا ذاك في قصة التأمين ديما نحب نرجع نحن الموضوعنا قصة التأمين في قصة التأمين اللي بيش أسأل معليه اليوم سي عبد العزيز مرة أخرى ندرا هي التعريفة متفق عليها ما بين مؤسسة التأمين كل هي هومولوجية وما نجموش نجوزوها ولا زادة يخضع لقاعات العرض والطلب ولا المنافسة المشروعة ما بين مؤسسة التأمين وعلاش مؤسسة التأمين تعطيني أوفر خير من مؤسسة التأمين بي شنو اللي عندها علاش هي عندها الإمكانية ذيك والآخر تمشي له تقول له هاو لقيت عند المكتب اللي بجنبكم يقول لك والله ما نجم وكذا شنو معناه ينجم وما ينجمش وهذاك يبيع لي ب100 والآخر يبيع لي ب400
0: والاختلاف ما بيناتهم
1: الاختلاف هذا شنو
0: كيفاش نعمل الكومباريزون حتى المقارنة
1: بالضبط فهمتها
0: سعد العزيز
2: بالله ماذا بي قبل ما نعرج على الموضوع هذا نجد نكمل وفسروا الشروط الخاصة لعقد التأمين الأستاذ جبت كلمة مهمة قال كلمة قال راهو المبلغ المؤمن عليه نحب أن يركز على المبلغ المؤمن عليه أنت كي تشري عقد تأمين مؤسسة تأمين أكيد شريت رحلة التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية مع حاجات أخرى الحاجات الأخرى نسيتهم هم عادة يكونوا السرقة ولا حريقة وضرر الفساد إذا كانت شريت ولا توريس هذوم الكل راهو إزمك تثبت ثبت بقدا في عقد التأمين تاعك من الشروط الخاصة المبلغ المؤمن عليه ثبت راهو مش بتخلص أقل عندي كرب 50 مليون قلوا بالله راني حطها ب10 تخلص أقل راو كان كربك بخمسين مليون وحطيتها بعشرة راو تتحرك كربك تخذ كل عشر
1: لجورجي ما تاخذ كل عشر
2: أنا ساعات نسمع موجود هذا تمش كون عنده هذا عنده كرب باربعين مليون حتى بعشرة تحرك بعشرة بكربة
1: لك علاش قلنا راو عقود مين عقود حسن نية يجب تتعامل بحسن نية
2: تمحني في عبارة برمي من غير ما تنجر في عقود التأمين
1: ولا
2: معلش يا نشري عقد تأمين صحيح يا مزيد هذا نشري شطير عقد تأمين مزيد معناه أو بالله يحط هذي ما يسبب كذا تجيبش أمن راو كي وخوروا لأسيروسي ديك لا ركيز انت تقول قديش تعلم قديش تسوى طيارة بتاعك اليوم قديش تسوى في السوق تأمنها ضد الحريق أو السرقة وكانك باش تأمنها ضد جميع المخاطر راو يلزم تعطي السوم تاع الكهرباء اليوم وهي جديده انا جديده قداش السوم دونك هذوما فالور لازم تعلم بهم بالصحيح مش تتعرضش حتى الاشكاليه
1: ما تراش سي عبد العزيز سامحني قبل من نواصل ما تراش انه بعض مؤسسات التامين عندها دور في هذايا نقول انا وقت اللي نجيب باش نأمن التامين تأمينات كيفاش
2: خاطر انا يلزمني ننسخ هو من من من من من, من مهام لازم تاع التأمين هو شنو هو
1: النصيحة قبل كل شيء
2: نصيحة
1: وتفسر له وتقول له راه نحط لك 10 نحط لك 10000 دينار راه ونهار لجوجيرك باش تاخذ كان 10000 دينار وهذا الفصل بيناتنا الفصل 16 وانت عامل جل تأمين
2: لا هي المسؤولية هنا مشترك المواطن اللي يحب يتاجر ويخلص اقل
1: ناي
2: ولا جون اللي ماذا به
1: يخدم كونترا وكاو
2: عمل الكونترا وتعدى دونك المسؤولية هنا مشتركة وماذا بين النادي وبشراء

0: تأمن ياك تأمن على
1: القيمة الحقيقية.
0: القيمة الحقيقية.
1: وهنا ايش قلت علاش قلت لك لهنا دخل نتاع بعض شركات التأمين. انا كي يجي انسان يحب يأمن عندي تأمين ضد السرقة ولا ضد الحريق نطالبه في الفاتورة القيمة التقديرية نتاع السيارة اذا كان جديدة فاتورة الشراء واذا كان مستعملة تقرير نتاع خبير يكون معناه مرجع بين الناس كلها.
2: شنو كل عام نعمل تقرير خبير؟
1: لا مش كل عام هو كل عام انت باش تغير القيمه مره برك باش تكون على الاقل القيمه الحقيقيه يكون معناها يكون التامين قريبا من القيمه الحقيقيه.
2: لان تجم تكون
1: كرابتي مستعمله. كرابتي تسوى 40 مليون وتحب تسوقها ب 5 ملايين معناها تسوق قيمتها 5 ملايين على الحريق ومنها كي معناها كي تسرق ولا تشعل فيها حريقه ويضيع راس المال الكل كي نمد لك 5 ملايين تولي تقول شفت 8 شركه تامين كرابتي تسوى 40 مليون عطيني 5 ملايين. اش حطيت اش لقيت هذا اللي قال هذه اللي يقولها ديما سيناجي هذيك السحابه قداش حليت فيها قداش غطيت على قدر غطائي على قدر كيسايا مد رجلي انت اخترت اللحاف صغير غطاء صغير باش تاخذ تعويض صغير ما ترجعش بعد باللوم على شركه تامين. لهنا الدور اللوم عليه شركه تامين علاش قلت لسي عبد العزيز عندكم دور عندهم دور مؤسسه تامين. النصيحه وقت اللي تجي انت تقول لي باش نعمل ب 5 ملايين نقول لك يا مدام راهو ما يصيرش راهو نعمل لك بخمسة ملايين نأمنك في حدود خمسة ملايين راك القيمة دي ما لا ترتقي لحقيقة القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
2: أخذر يا أستاذ احنا قلنا المواطن ساعات هو اللي طيح في القيمة باش يدفع أقل
1: إيه.
2: ولكن في بعض الأحيان ريت أنت شركة التأمين كي تتعامل مع شخص معين معناتها في شركة التأمين متاعك ولا في النيابة اللي عندك معناتها تربح ينجم مثلا أنت تعرف اللي هي كهرباء مستعملة أما قيمتها في السوق اليوم مثلا تسوى كما نقولوا مثلا 25 ألف دينار
1: كالقيتها خاطر مع غلاء الاسعار 25 مليون ما يجعش يجيبون السياره
2: اي معناتها كهرباء مستعمله معناه هو يقول لك مثلا نحكي لك انا قيمتها في السوق اليوم
1: اي مثلا
2: هو يقول لك مثلا اسمعني ما تخلصش عليها برشا حطها قيمه 10000 دينار
1: صحيح
2: معناتها صدقا راهو معناتها هذوما حالات راهو صارت
1: إيه؟
2: معناها انت تعرف اللي قيمتها هي صحيح مستعمله وكبيره في العمر ولكني معناها
1: قيمه
2: طلعتها مثلا للسوق باش نبيع لقيتها 25 مليون وقيت روحي ما نجمش نجدد اكثر خير منها باش ادفع بصراحه
1: ما إيه إيه
2: خاطر كل شيء يغلي نلقى روحي ما نجمش نزيد عليه خليت كرهبتي 25
1: مليون غدا ما يجيبولكش كي تاخذهم فلوس في يدك ما يجيبولكش كهرباء اخرى
2: صحيت دونك انا كي نرجع لشركه التامين نتاعي نقول له راهو في السوق 25 مليون يقول لي ما تجي خلي 5 ملايين مثلا ولا 10 ملايين يزي لكن وقت اللي
1: يسالك يعمل لك في سيرفيسو
2: صحيح
1: يبان له يقدم لك في خدمه
2: بالضبط لكن كي تقول له من بعد تقدم معاه في الحديث تقول له به كي تتسرق والا يصير لي معناتها اشكال اليوم التعويض يتم على 25 مليون ولا 5 ملايين ولا 10 ملايين حتى وقت اش يقول لي يقول لك لا على المبلغ المصرح به فاليوم ماذا بينا النصيحه تكون نصيحه معناها باهيه وخليني
1: عملية
2: أنا
1: عملية أنا وتكون منتجة معنى النصيحة تكون صحيح. منتجة تعطيه على كما قلت تصديق لكلامك باش تخليني أني قرر أعطيني هذا وهذا
2: صحيح قلي قلي قلي وقت تصير الإشكالية مش احنا توا تحت لطف ربي ديما معناها والحمد لله كي تعدى العام ما يعملش العبد حادث اللهم صلي على النبي معناتها تعدى
1: السكات
2: والسماء يودي ما حشناش بالحق
1: ندفع معلوم الشراك وخلينا
2: على ما قاعدين نشوفوا فيه وعلى الحوادث الاختيرة وعلى الدكسيك المطويت معناتها على اليمين وعلى اليسار وعلى الدوبلاج اللي يصير معناها الدوبيل في الكياس وعلى حالة طرقاتنا صدقوني وقت اللي يطلع العام وما عملناش حادث يا ربي ورضاك شنية هالخمسمية ولا هالمليون بالمقارنة مع الحادث الله اللي قدر ينجم يفتق كهرباء من بعضها ولا يؤدي إلى مثلا إعاقات ولا غيرها ولكن في الأثناء راهو باهي أنه اليوم الممثل متاع شركة التأمين يعطي شوية وقت للمواطن أنا ما تمر في مساق حديث مع شخص قال لي كان كل مواطن يجي باش يدفع قسط تأمين الإلزامي متاع السيارة نقعد نكسر في راسي معه ونفسر له تطلع الحكاية ما هيش هي
1: ليه؟
2: هكا قال لي
1: ولا هو موجود في المكتب
2: لا لا
1: هو موجود باش يفسر لي ليا وليك
2: لا
1: ويعاود يفسر لي المرة ثانية كان أنا حتى فاهمين ما أنا رزيني شوي
2: لا لا بالحق
1: لا مش معقول هو جاب لك هي تصرفات فردية أنا تصرفات فردية ونحب ديما نذكر سي عبد العزيز بواقع وقت اللي حكينا على تأمين الدراجات النارية وجاتنا الإشكالية تاع مواطن معنا في الحصة قال راهو مشى المكتب تأمين وملقاش وقت اللي سي عبد العزيز قال أنا كي قلت المعلومة وقلت راهو أوبليجي أوبليغاتوارمون معناها هما ملزمون بالتأمين تدخل لدى المكتب اللي يهمه الأمر وقال ما عندكمش الحق ويسوي الوضع اليوم. معناه بعض التصرفات الفردية يقول لك أنا ما عنديش الوقت باش نقعد نفسر لك. نقول له يا وليدي بلاصتك مش غادي
2: بالضبط
1: مش غادي بلاصتك
2: هذه قداش من مرة تو احنا نرجعوا لكلام سي عبد العزيز
1: العبيدي. معناه نمشي ونقول لك راه بلاي باش تعمل حاجة في نطاق مهامك هذا وتقول لي أنا ما عنديش وقت باش نقعد نفسر لك خلي بلاصة لغيرك.
2: نورمال تو شفت حكي نسمع سي عبد العزيز العبيدي صدقني انا نرتاح نفسانيا
1: كيفك انا الحقيقه معناها
2: سي محمد التخيلي قداش من مره سي محمد التخيلي مجرور تحيه كبيره برشا من خلال هذا المنبر
1: هكا هو قائد الرحله هذاك
2: صحيح اللي قداش من مره وقت تكلمنا حتى بعد البرنامج ويقول كلامكم صحيح في تعامل بعض معناتها النيابات كما نقولوا في بعض شركات التأمين
1: حاسين بها معناها
2: فهمت
1: ويلزمهم المسؤول الاول يحس راهو حاجه مهمه
2: بالضبط واللي يلزمهم نوع من الفورماسيون واللي يلزمهم نوع من التكوين في علاقه بالمواطن وفي علاقه بالكوميونيكاسيون كيفاش تكون وفي علاقه حتى بالتسويق خاطر راهو تسويق المنتوج هام جدا على خاطر باش يضمن له الديمومه
1: ماله في اطار منافسه
2: ثم مصداقيه وفي اطار المنافسه. دونك احنا كي نسمعوا سي عبد العزيز ونسمعوا سي محمد التخيلي الحقيقه
1: نقولوا هذاك هو معنا السيدات والأنسات اللي تعاملنا معهم كله سي أشرف والفريق الكل معنا ليش قلت لك قائد الطائرة ولا قائد الرحلة سي محمد التخيلي لأنهم كلهم من أبناء مؤسسة وكلهم أبناء وكلهم من خريجي معنا المدرسة هذيك اللي عندها مزقية وإن شاء الله تحافظ عليها راو دراو ديما نناشد الأحسن مش معناها وقت تطول تصير إشكالية ما نذكروهاش أنا نذكروها حتى كتب تم مؤسسة هو لأن نعرفه أنه في معنا في الإشارة محاولة للإصلاح وتجاوز الأخطاء وما يكون ما يغلطش كان اللي ما يخدمش ما يغلطش. لكن الفرق بين مؤسسة واحدة هذه واحدة أخرى كي تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك هنا تنرفزني هنا تغششني قلت له أنا جيتك على حسن نية ما تقول له على حسن نية أنا جيتك عن حسن نية ونحب نتعاقد مع المؤسسة نتاعك ولا حتى بالصدفة لقيت مكتب التأمين هذا معناه ما تخلينيش تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك قل لي شنو مالي وما علي كن أمنا بعشرة قداش ناخو معنا إذا كان يصير الحادث كرهبتي راي تسوى 40 مليون واني باش تحط لي 10 برك راهو كي تصير السرقة تعطوني 40 تعطوني القيمة الحقيقية وقتها يجاوبني ويزم يجاوبني يقول لي لا راهو في حدود اللي معناها اش تحذر اش تلقى حتى في هذا التأمين اش تحذر اش تلقى حتى في التأمينات الاختيارية كي نأمن السائق يقول نأمن التأمين السائق قداش من مرة احنا في تاريخ البرنامج هذا يا رفقة وحكينا وبارشا ما كانت من تأمين نقطة تقولوا أمني السائق كانوا أمني السائق كانوا يضحكوا علينا
2: أي.
1: يا أنا خمسة بلايس فيهم الشوفير يا مدام فاش تحكي لي قالوا هالك ولا ما قالوا لك
2: قالوا هالي الحقيقة
1: إيه وقت له هو مستثنى من الضمان ويزم يعمل عقد تأمين اختيار وقتاش ولينا نعرفوا اللي السائق فعنده إمكانية باش يأمن مسؤولية معناه يأمن على الأضرار ليه معناه كتأمين اختياري ملحق بالتأمين الإلزامي والتأمين هكا وريناه وجبنا قداش مرة معناه الشروط الخاصة وقلنا قلنا معناه أسيرونس كونديكتور معنى التأمين السائق تأمين كل سائق عربة هو لا يشمله عقد التأمين الزامي لكنه يجب يشري نجم يشري عقد يشري تأمين اختياري يغطيه ضد الحوادث اللي تلحق بها أثناء استعماله العربة معناه كلها ثقافة تاع التأمين. ولهذا اليوم يقول لي ما عنديش وقت باش أفسر لك الحقيقة الرسمان مش برشا ناس يقولها والرسمان فما شكون معناه فما رقابة من مكاتب التأمين
0: يقعدوا
1: ديما حالات شاذة صحيح. خليني نرجع مع سي عبد العزيز في الأصل خير لي
0: دور الأساسي هو النصح والإرشاد
1: ولا بالضبط
0: يعطي راهو سمحني في العبارة البيع يبيع الفلوس بالغمة راهو مش يمشي ما يرجعش بعد
1: بالضبط
0: يحب يعمل بالحق فرصه تاع كليون راهو ينصح ويزم يكون ثقة وخاطر انت كي دخلت وخلصت فلوسك بشنو خرجت في يدك بورقه انت دفعت فلوسك الانسان لازم واحد ياخذ حاجه تزيد في يده باش يحس راهو خلص فلوس على شنو انت بعته شنو بعت له كومبرومي انت بعته حاجه في المستقبل كان تصير له او شنو دونك راهي كنت ان بو ديليكال الحقيقه بعام التامين ولذلك راهو تفسر له بكذا شنو ثلاث انت فرحان. نرجع ديما يمكن حبيت نعرج عليها هذه القيمة الحقيقية للعرب
1: أي
0: وكذلك أمن عربة احنا قاعدة نحكيه على التأمين السرقة والحريق قلنا راو يزمك معناها انت بكلاري التأمين الحقيقي للعربة قديش انت وراو ديما يقعد مش اكزاكت وفي لكن معناها ايه ما تجيش من 40 حبتها العشرة لما تبدأ 40 وانت قلت 38 و 42 يعني كله راو يتحدى وما يمثلش اشكال في في في زمن وقوع الحادث تبدأ دراسة معناها كبير اللي أنت حبيت تأمن عليه والثمن الحقيقي للعربة بتصير إشكاليات وبعد تلقاها تخلص في فلوس وأنت ما عندك الحركة والسرقة باش تاخذ حكاية فيها. قبل ما نتعديه ومن خاطر حبيت نركز على الشروط الخاصة حبيت نتعديه من الشروط الخاصة راهو كيتأمن تأمين التأمين الشامل اللي هو التوريست راهو يجب تعلم بالثمن العربة الجديدة ليس ثمن العربة اليوم ثمن العربة الجديدة. هذا ان شاء الله في حلقة حسنة
1: في التأمين الشامل لازم نقولوا في التوريست لازم ثمن العربة الجديدة
0: جديدة ثمن الجديدة بعد ما تعرضش لبرشة حاجات يمكن هذا يكون يمكن حلقة واحدة أخرى إن شاء الله نجم نعمل حلقة على الثمن المصرح به في عقد التأمين في حلقة واحدة أخرى نفسروا بالحق شنو يلزمك بتغدوة بتخوش والله طبعاً نسمع المواطن في التكة والله ما خلقوا ليش فيه الكل والله لما حولي كذا وانت في عقد التأمين شنو بتناريس ونحن ما شبنا نفسروا طرف واحد ديما مش نحاجة ليه والكلام يكثر وفسروا احنا الثمن العربة اللي يلزمك انت تحطه في عقد التأمين كانك مش تأمن الحريق والسرقة شنو تحط كان مش تأمن التأمين الثاني شنو تحط تحطها مدوم بصحيح وفترولك وتحط الفرنشيز تفر واحد بعد راوي يرجع لك كامل متخلص حتى من لين قالوا فترولك يحن نعملوا حلقة كاملة نفسروا فيها الشروط الخاصة والمبلغ المصرح به نرجع تول العقد التأمين بكله في الشروط الخاصة قلنا مش نقاوم اللوتة قديش تخلص معناها بالأداءات
1: معناها قديش خلص بريم
0: بربي نحن ما نعرفش نكون نحب نعرج على حاجة أخرى راهو ذاك اللي تخلص مش كل يمشي شركة تانية نضبط حاجات أخرى تخلص برشا حاجات
1: صحيح
0: كيما التاكس
1: فما مساهمات أخرى
0: مساهمات أخرى في صناديق وفما التاكس
1: محمولة على المؤمن له بمقتضى نصوص قانونية أخرى
0: محمولة على المؤمن له بموجب القانون
1: صحيح
0: ورسم حاجات محمولة على المؤمن
1: كيما خلينا نحل القوس الصغير كيما اليوم خليني نقول حاجة التعويضات الناتجة عن حادث مرور تعويضات عن الأضرار البدنية المحكوم بها ولا المستحقة لكل متضرر راهو يقع قطاع منها بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به ولا المبلغ المستحق باش الناس اليوم تعرف كل إنسان عنده أكسيدون معنى سيركيلاسيون عنده حادث مرور وعنده أضرار بدنية وحكمت له المحكمة بالتعويضات راهي التعويضات هذيك كي يمشي لعدل المنفذ باش ينفذ الحكم هذاك راهو يقتطع منها 1% قبل ما يعطيه المبلغ باش ما تصيرش إشكاليات ماهوش قاعد يمشي لشركة التأمين
0: وراو كي تقرا انت تقول راني خلصت مليون راو فما برشا فلوس انا نحكمون تلقاهم برشا فلوس
1: سياسه
0: التامين
2: تمشي في اطار الاداءات
1: معناها فما
0: اداءات
1: فما اداءات وفما جهات اخرى يقع قطاع لفائدتها باش يدعموها كما حساب ضمان ضحايا حوادث المرور كما صندوق الوقايه من حوادث الطرقات معناها برشا حاجات اخرى يقول لك انا نحاول معناها اقتطاع نسبه معينه باش نقصها وبالتالي اليوم لكن المبلغ الجملي نتاع البريم المطالب به هذاك هو احنا اللي ندفعوه سي عبد العزيز نو
0: هذاك هو الزمن هو أما حبيت أتذكر كلهم يمشيوا في شركة التأمين في فما أداءات وثم صناديق وثم واحد
1: يتسلم أنا اللي نعرفه سي عبد العزيز أنه التأمين المسؤولية المدنية ما نعرفش المعلومة صلحها لي إذا كان مش صحيحة هو محدد ومضبوط بتعريفه معناها كيما نلقى عندك كيما نلقى عند مؤسسة تأمين واحدة أخرى صحيح ولا غلط؟
0: هي اليوم الحاجة الوحيدة اللي محددة بمنشور المسؤولية المدنية هي تأمين المسؤولية المدنية اللي نذكر آخر مرة بربي خطرة أنا قبيلة سمعت مدام ريح قال كل شيء زاد في البلاد ما عادت أمين الحاجة الوحيدة ما زادتش رأوا التأمين مش قاعد يزيد رأوا بالعكس قاعد ينقص
1: شو هو قاعد ينقص السي عبد العزيز وانا سنة دفعت 500 ولا عمناول 500 وسنة دفعت 520 الرجل قال كيفاش ينقص معناه ريال مو كيفاش هو ينقص وحنا ندفع أكثر فلوس هو ينقص صحيح معناها صحيح في التعريف تقول لي قاعد ينقص اما علاش كي هو ينقص ما نحسوش احنا كمواطنين فهمت
0: شوف راهو ينقص معناها ينقص مثلا ينقص في تطبيق البنوك ماليش راهو في وسط عقد التامين خليك تمثل انت عقد التامين فيه 3 ملايين و3 ملايين ونص تبدا تامين المسؤوليه 170 دينار كي تنقص 170 دينار توليك 160 دينار شي باش
1: تحسن ما نفيقوش بها
0: وتجي بعد مثلا يصير قانون مثلا تجيب حاجه اخرى من جهه اخرى مثلا فون ولا تاكسي يهز هذاك اللي يخصك يهز كله ما تشيخش بيه يعني مش قاعد يغيرنا. واخر مره راهو تعيين فيها تعميل المسؤوليه المدنيه راهو في 2017
1: من 2017 والتعريفه ما زادتش في تامين المسؤوليه المدنيه.
0: راهو التامين الاختياري راهو قاعد ينقص خاطر المناخ كل واحد ينقص عليه راهو دونك المواطن هذيك هي وهذيك هي وهذيك هو دونك اللي تمشي هنا قلت انت خاطر يمشي الواحد يعطيك 500 الاخر يعطيك 520
1: هكاك
0: دونك ثم المنافسه الحقيقه والمنافسه راهي في صالح المواطن مش صالح
1: هو المنافسه في صالح المواطن. انا نتفكر حتى معناها مره حكينا في الموضوع هذا مع سيناجي الله يرحمه يقول لك سيناجي ماذا بيه تحرير الاسعار حتى في ال... حتى في ال... في ال... في الارسي حتى في المسؤوليه المدنيه.
0: والله هو اليوم هذا تحرير الاسعار في المسؤوليه المدنيه هو موضوع كبير. اما المسؤوليه المدنيه قديش تمثل في عقد التامين؟ مثلا 20% 25% ماكسيموم في عقد التامين. معناها كي يبدا عقد التامين بكله حر ما عدا الربع نتاعو معناها يبدا عقد التامين حر.
1: معنى تأثير مش كبير
0: راهو التأمين مش حر كان في الربع عقد التأمين نخلي الدور كله في نكر العقد التأمين حر الربع نتاعو مش حر حقيقة. أنا اليوم تحرير
1: معلوم الاشتراك
0: ما هو شيء بدل حاجة كبيرة مستغلة شوية هي مش وقت الأخرين ترى آخر بشرق المواطن أنا خلصت نفس الشيء في من المنافسة بين شركات التأمين راح تنحر غضوة المسؤولية المدنية يطلع تطلع شوية تزيد هي
1: مو زاد
0: الترتيب الشخص والعقل راح يلقى راح الواقع يدور ديما في نفس المبلغ دونك راهو حق تأمين المسؤولين المدنية ما عندوش حيز كبير في وسط عقد التأمين ما نفوتش ربع عقد التأمين دونك ثلاثة أربعة عقد التأمين حرة اليوم
1: هو تولى
0: وراهو التحرير هذه في صالح المواطن اللي مش يدور يلقى اقل لما نعاود نرجع نقول لو تلقى اقل ربي ثبت شنو شريت.
1: بلا على ذكر التثبت شنو شريت حبيت نقول حاجه زاده اليوم كي الناس تسمعنا ونقول له راهو التعريفه تاع التامين المسؤوليه المدنيه راهي مضبوطه بالقانون من 2017 ما نزادتش. انا كمستهلك وانا كمطالب قدام القانون بتامين المسؤوليه المدنيه وافقت دراكي نمشي بك التعريف هذيك ونمدها ل 170 دينار ونحب نأمن كهربتي بال 170 دينار ونطلب كان تأمين المسؤولية المدنية ما نطلب حتى تأمينات اختيارية ريال مو على أرض الواقع نلقاه الأمر هذا ولا ما نلقاش.
0: شوف على أرض الواقع
1: خاطر
0: شوف شو معك تلقى أول حاجة أنا ما نصحت ليش تعيش المسؤولين المدنية ونحط فسر 170 دينار هذيك راهو خليتها أنا
1: تيك أعطيت إكزامبل نعرف أنا
0: هذيك راهو 170 دينار بزيد عليها التاكس بزيد عليها كل اللي كنا نحكيو عليه الكل
1: تيك كما تعرف الدراجة النارية هكا ياخذوا كان تأمين المسؤولين المدنية
0: تلقى راحت في السوم هذاك. أما راهو واحد يشري مسؤولين مدنية وبعد كرهب المسؤولين المدنية معناها راهو معناها أنت أمنت مسؤوليتك المدنية تجاه الغير وأنت العارضة نتاعك وأنت ما أمنت حتى شيء معناها
1: الآخر ماكش مؤمن في نفسك وفي مالك على حتى شيء.
0: ما أنت معناها قد تأمن في الآخر راهو ديما أنا كي ساعات نفكر المواطن نقول راهو أنت ما شاء الله شاري كرهبة وأمنت المسؤولين المدنية وأمنت هي في التوريسك في الليل أمنتش روحك.
1: إي.
0: أمن. إيه انت ماكش مأمن انت الوحيد ماكش
1: مأمن اكيد مصيبه معناها يدفع في التامين ويجري وكله في الاخر قروحه مش مؤمن
0: السائق مش مؤمن كان انت السفير ربي يزيد ايش لي تامين السائق
1: اي
0: تامين السائق راه كان شريته انت حاجه زايده ماكش وراه ماهوش غالي تنجم باش تمشي انت ضامن روحك
1: حتى بالحد الادنى تضمن روحك ايه
0: اي الحد الادنى على الاقل وشوف راه يلزمك تامن ثلاث حاجات تمشي تامن لما المسؤوليه المدنيه تبع الغير تامن العربه ياك وتامن نفسك كما انت ضمن ثلاثه راك انت تو مرتاح ناقص هذا منهم راك ناقص
1: معقول يعطيك الصحه صاحب انا يقول لك نامن المسؤوليه المدنيه لانه هذاك التامين الزامي ونامن العربه نتاعي ضد السرقه والحريق ونامن نفسي كسائق إيه كان نعمل هذا متلا هذا ما
2: وري موركاش
1: وري موركاش قلت لك رفقة
2: وري موركاش هذا كان لازم
0: موركاش ولا وري موركاش راه موجود في عقود التأمين اللي بنسبة كبيرة تتجاوز حتى 90%
1: إيه
0: والحقيقة سيسو الكهرباء قديما حتى جديدة راه حتى كرهب جديدة نجم
1: يتيحون بان حتى جديدة
2: والله يتكلموا حتى هو سي عبد العزيز
1: هو تو أكثر شركة تأمين ولدت تقريبا كهديه ولا تعطي معنا تلقاه معنا ما تخش عليه مقابل السعر الرمزي ذولي سي عبد العزيز نو
0: لا على التأمين للحد
1: الرماكاج.
0: لا هو شوف انت هو على عقد تأمين بين المواطن غالي خاطر هو في برشا حاجه كان كل حاجه رمزيه وتجمعها مع بعضها اللي اليوم عايش رمز كان التسعين المدنيه رخيصه وذين رخيصه هذا رخيصه ما تجمعها
2: يتلم تتلم
1: المجموع هو اللي يفجع
0: هو اللي يبدا الحقيقه. اما انت ديما شوف انت قداش عندك فلوس اللي باش تختار ذكري واش تسوي انت راسينال لما انت انا مسؤول مدريدي كذلك عندك اختيار تأمين السائق والرموركاج والحريقة والسرقة ما تجرش فيهم.
1: ما يتجروش فيهم ما يناقشوش فيهم ما يقرقشوش فيهم بلغتنا
2: الدارجة. أما أكونديسيون نفهموهم ونعرفوهم ويلزمنا يبدو عنا وعي معناها احنا المحتوى تعقد التأمين متاعنا فيش شنو يشمل
1: أكونديسيون نفهموهم وأكونديسيون وقت الحاجة نلقوهم زيدا
2: بالضبط. أما أكثر تفاصيل تو مازلنا مازال الحديث الباقية سي عبد العزيز والأستاذ محسن قبوج إن شاء الله بإذن الله الأسبوع المقبل سنواصل في هذا الموضوع بأكثر تفاصيل وإن شاء الله ديما تحصل الفايدة لكل السادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم. هكا نوصل لنهاية اللقاء. تحياتي للجميع على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو هو برنامج في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
3: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أقر مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي بأن الأزمة التي تشهدها البلاد في قطاع المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها في القريب العاجل بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية. وأكد في نفس السياق رفع أزيد من 550 مخالفة اقتصادية وحجز أزيد من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالأضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات. وأوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقابية حيث تم تدرس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. وأضاف ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية وأن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ختاما قال وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف قائد الجيش أنه زار طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير خبر ورخبر
6: الموجة والموجة
0: جديد كل نهار
6: الموجة والموجة
0: كل ساعة وكل دقيقة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معانا. عدد جديد من برنامجنا سيفنا على كيفنا. إذا نواصلوا مع كامل الفريق اليوم، نرجعوا العودة. ارتاحوا، عملوا عطلة، تفرهدوا، رجعوا إن شاء الله، رجعوا أنفر. أما إذا درجات الحرارة، موجة الحر خلت لهم الفورمة الساعة. اليوم مش حكيوا على موضوع مهم برشا برشا برشا برشا. توجي الأستاذة ويام القويدي، مستشارة البرنامج والأخصائية النفسية، أكيد باش تحلل معانا أهمية هذا الموضوع. اليوم مش نحكيوا على اللمة العائلية، ما زالت العائلة تجمعنا في الصيف كما كنا قبل في العطل، ولا ما عادش الصيف فرصة ولا مش فرصة للمة العائلية؟ سؤال التفاعل، شنية أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك؟ هذي شنية الحاجة اللي كانت تجمع العائلة؟ بان فما ناس ما هابش نسهل لكم، الناس اللي يسكنوا على البحر يقول لك العومة، يجيوا لدارنا خطر دارنا قريبة البحر، نكريوا دار مع بعضنا على البحر مثلا، هذي كلاسيك على الأخر عند التوانسة. فما حاجة أخرى في الصيف؟ العطلة،
1: العروسات،
0: نبرمجوا فيها الفروحات نتاعنا الكل، بنجاح، بالطهور، بالعرس، بالخطبة، بكتبان صديق بركة، نقولوا ملاك كتبان صديق، كل واحد كيف يقول. دونك الكلهم يتعاملوا في الصيف، المناسبات هذه زادة تعمل اللمة العائلية. ساعات حتى عيد ميلاد كيبدا في الصيف نحبوا نعملوا لمة، دونك نخلقوا عيد ميلاد ونخبيز الجاتو ونصنعوها حدنا ولا نشريوها وندبروا اللمة هذيك. على كل السؤال التفاعل اليوم، أجمل عادة صيفية كانت تلم العائلة، فما حاجة أخرى تلم العائلة؟ عنا بنتنا ولا ولدنا يعيش في الخارج، يجينا صيف شهر ولا شهر في الصيف، كيف يجي نعملوا لمة عائلية باش يشوف عماته وخالاته وعمامه ونسى عمامه ونسى دي سويت، زادة هذيك تعتبر مناسبة للمة العائلية. هذا الكل فرصة في الصيف ولا مش فرصة؟ بما نسبة مازال موجود، أهميته وتأثيراته مع مستشارتنا الأستاذة ويام القويدي كما قلت. سهام الدرعي، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور مدام ثوريا، نصبح اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله عوده ميمونه، ان شاء الله رجعنا الحمد لله، مشينا ورجعنا بالانتصارات وشرفنا تونس.
0: انا نتبعوا فيكم بطبيعه، يعطيكم الصحه في مساله الحساب الذهني، قاعدين تجيبوا لنا في ميداليات،
1: رفعنا راي تونس البرة بالمراتب الاولى، تشرفنا المراتب الاولى كل عند التوانسه،
0: ما شاء الله، ما شاء الله،
1: بطوله عالميه راهي.
0: اي نعرف
1: بطوله عالميه،
0: بطوله عالميه وخذيتوا مراتب اولى،
1: روحنا بابطال العالم اللي هما التوانسه من عمر 5 سنين لعمر 12 سنه.
0: انا نتفرج في النتائج ونقول والله معنا كالطفله سهام الدرعي هذيك اللي قاعده تعمل في النشاط الصحفي معنا في البرنامج، هذه في الحساب الذهني تجيب في ميداي دور عالميا، معناها انا بحذية طفله ذكاء فذ وكذا خاطر حساب ذهني وانا مش فايقه بها، معناها فريمون برافو، يعطيك صحه،
1: يعطيك صحه،
0: يعطيك صحه والله على صغر سنك وكذا، ومتشجع برشا، مغرومه وليت
1: نحب الحاجه اللي نعمل فيها. نحب اللي نعمل حاجه نتقنها وننجح فيها، ونجاحك الصغيرات هذوكم راهو نجاح لنا احنا ونجاح لتونس كامله. ما عندكش فكره انت كي طفل 5 سنين يرفع علم تونس ويهز الكوب نتاع الميداليه الاولى ويبدا يبكي والناس كلها بدأ تصفق له، رأي مشينا 60 صغير توينسا ومعانا الكونغو، معانا الجزائر، معانا السعودية، مصر، وحتى فلسطين شاركت معانا عن بعد، وشاركنا كانت بطولة عالمية من 60 صغير تونسي، الحمد لله فزنا بالمراتب الأولى. ومش سهل صغير يتنقل من هنا الغادي بالسوايع باش يمشي وعمره 5 سنين ويرد في ثنية ويدوخ ويتعب والسفر وكل ويلقى روحه بالحق، راه مرضوا الصغيرات مع السخانة ومع الطقس،
0: مع السخانة والسفر على البر صعيب،
1: عداوا هما مرضى والحمد لله كانت النتائج وقتها، نسينا التعب ونسينا كل شيء، وتلهينا كان في فرحة الانتصار والنصر اللي حققناه.
0: والله أنا ريت نتبع فيك شوية، ورغم السخانة ورغم الظروف، مش تعرف عطلة عندك في الصيف هذية ما تعرفش شنو باش تعمل فيها، وبرشا حاجات ومناسبات عاد إلي، وربي يفرح الناس الكل وكذا، مع شوية الجو العام كيما ريت، معناها أنا شنو قلت نتبع فيكم ونتبع في حاجات أخرين، نتبع في الألعاب المتوسطية وكذا، كل الشباب والأطفال هذوما ما يستحقوا كان بلاد مزيانة وبلاد توفر لهم كل ما يضمن كرامتهم
1: إن شاء الله،
0: وكل
1: إن شاء الله
0: ما يضمن العيش الطيب والعيش بربي شوية ضمير. أغزروا الوليد عمره 5 سنين يمشي الجزائر على البر في كار ويشارك ويجيب لك ميدالية عالمية في الحساب الذهني، راهي كؤوس، راهو يجيبوا في 5 سنين ويمرض في الطريق ويرد ويبات تاعب وياخذ دويات ويسبح ويجي كلول في مباراة كيما هذه وكذا، شنو يستحق هذا؟ ما يستحق كان تحط له تي، احنا صغيرنا ساعات يعمل معنا جيست واحدة في نهارك، جيست بسيطة نشريو له كادو ونفرحوا به وكذا، فما بالك صغيرات راهم كيما هذوما ما يستحقوا كان انهم يعيشوا في بلاد تعطيهم حقهم على الاقل، رانا مش طالبين اكثر، معناها للاسف الشديد
1: ومشينا على جيوبنا، معناها امكانيات شخصيه، ما عندناش دعم من الدوله ولا ما عندناش بالحق بربي لفته صغيره الحاجات هذيا، راهم ماهمش يعملوا في حاجات سهله باش الواحد يقول هنا على جيبه، نعملوا في حاجات كبيره ومصروفها كبير، ومشاو عائلات بطلوا خدمهم وخذوا كونجيات وصرفوا وفما شكون تسلف وخذ قرض باش ينجم يخرج مع ولده ويمشي. ماشي سهله هي هاي لهنا الجزائر، مي تصرف راهو
0: تصرف بيان سور بلاسمون، فما تحريكات انت باش تمشي من هنا لسوسه تصرف
1: تصرف وتتعب
0: فما بالك باش تمشي من دوله لدوله اي وباسبورات
1: وامكانيات
0: اي. ويا ملقويذي تلتحق بينا مثال شويه تنجم تدخل لونتين خلينا نقدموا الموضوع كما يلزم. الفريق اليوم ترافقنا مدام عاليه منصوري في تنسيق البث المباشر، تستقبلكم على 73 460 800. معنا أميرة كما العادة في الإخراج الرقمي، ومعنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا. إذا تلتحق بنا وي أم اليوم نعود نذكركم موضوعنا الصيف فرصة للمة العائلية كما العادة. تبدلت الأجواء ما تبدلتش، إشنية العادات الجميلة اللي تجمع عائلتك؟ هذا سؤال التفاعل، وإن شاء الله يجينا تفاعل على صفحتنا على اليوتيوب ولا على 73 460 800 وعلى الفيسبوك زادة كما تعود. وي أم أهلا وسهلا، مرحبا بالعطلة.
2: صباح النور، صباح الفل الناس الكل، أهلا وسهلا المستمعين الكل.
0: في عطلتك عملتش لمة عائلية؟ مش نبدأ فيك برشا
2: برشا لمات. احنا عنا لمات فيكس، عنا يوم فيكس
0: منظمين
2: اي عنا
0: في جدولكم في جدول أعمالكم عندكم يوم اللمة العائلية
2: اي كل جمعة
0: نجح وي أم
2: بيان سور كاشي ما طردنا من البلاد.
0: فوالا هذا هو والله برافو عليه وربي يفضلها
2: ربي يخليه ان شاء الله.
0: تعرف عليه خاطر راهو بعد الكبار الجدول هذاك ساعة ساعة يتشوش
2: يدي لما بكبار
0: يعرفوا شنو معناها
2: لما بكبار والكبير هو اللي يلم وربي يفضلهم ويطول في عمارهم وربي ان شاء الله يديم فوق روسنا
1: ربي يستغل الفرصه ويستغل الوقت ويشبع بيه ويخلي لما
2: وهم البركه الكل ربي يفضلهم
0: وربي اذا كان عندكم كبار يشبعوا بيهم
1: ربي يشبعوا بيهم توا ويشيخوا بيهم توا ويوريهم اولادهم اولاد اولادهم مش وقت اللي يموت ويدفنوا في اخر الدنيا ولي وقت يتذكروا نهار العيد ما يعيد ما يمشي يزور اقبر ابوه ولا اقبر امه
0: فما حتى لي والله فما حتى لي
1: يقول لك يكون هو عايش ما يمشيلوش يقول لك هاني كلمته بالتليفون ولا ولا حلينا بالكام تفرج
0: ولا يولي يمشي يزوره خميس وجمعه ودرشن ولا هو حي يعطيه حقه الساعه وبعد ذلك اللي كنتي اللي باش تعمل
1: وبعد ذلك يموت حتى تقرا له فاتحه ولا تتصدق عليه ان شاء الله ربي يقبلها منك بنيتك الطيبه
0: كي تبدا ولده ولا بنته حتى العمل الصالح كي شي واحد يقول لك الله يرحم والديك توصل له
1: تلحق له الرحمه
0: اي اما مادام حي وريه اهتمامك وريه محبتك وطولوا بالنا اذا كان كبير زاد اي يدلل علينا شويه ولا مرض ولا تعب ولا كذا يلزم بالك يكون واسع وقتها باش تظهر المحبه خاطر هي المحبه وقتها. راي مش وقت الضحك والتفريد هكا ولا ايه
2: علمها في الاوقات الكل علمها في الاوقات نجم الكل. تكون هي سبب للاجتماع وهي
1: قطيعه
2: وهي هي مش سبب القطيعه اما هي تظهر
1: ظهر الحقائق على البيت
0: ظهر المخبي لما
1: ظهر اي ظهر ما شنو وقتاش تتلم تتلموا مثلا في عرس ولا حاجه تصير مثلا اشكاليه بسيطه وقتها تظهر مع عدد العباد اللي كبرها المشكله ولا اللي يتدخل بالحسنه ولا اللي يشعل النار من تحت لتحت ولا يلفلف الموضوع ويهدي النفوس الكلها وقتها ظواهر العباد ولا مثلا
0: على لك هذيك اللي تغير منك تجي تقول لك الحقيقه
1: روبك خايفه
0: روبه هذه ما جاتش معاك انت زدت شويه في الميزانه اي روبها ما كركش لبست الابيض ما يجيكش مثلا عرفتوا مكومة هذيك تقال عم تنش تفك علي تحك عليك لقيت لك فرصه صح وي ام ولا
2: اي هو راهو احنا اليوم نورمالمون
0: باش نحكيو حتى التفاعل هذاك باهره
2: هو راهو انسانيا لازم يصير
0: صحيت
2: لازم يصير ما فماش ما فماش عائله ما فيش
0: تولي تاخذوا سبب واحنا باش نحكيو فيه هذايا بالقطيعه ليه راكم غلطي راهو حتى التفاعل السلبي فيه انا نقول نوع من فيه علاقه ثابته هكا ولا وي ايه فما علاقه ثابته حتى في التفاعل السلبي حتى في اللي ينتقدك برشا في اللي كل وين يراك يحب نقولوا احنا بالعاميه يضرب لك زريقه اي زرق لك
2: هو الاهم من هذا الكل انه احنا اليوم مش نحكيه على العائله هي تبان بسيطه الموضوع معناها
0: هو على غايه من الاهميه
2: اما هو مهم ياسر احنا باش نحبوا نتعمقوا شويه اسكو العائله مازالت تلمنا اسكو احنا نتلموا اجساد وكهو اسكو بالحق الدار مازلت هي البلاصة اللي تخلينا نرجعوا لها بعد تعب الدنيا اسكو بالحق مازلت القاعدة العائلية عندها كالنكهة متاحة ولا لا نعيشوا فرد سقف اسكو بالحق فما هك التبادلات هذيك حتى لو سلبية راهو أما اسكو التبادلات هذيك مازلت قاعدة تصير بنفس القيمة ولا لا كل واحد ولا عنده اهتماماته، خدمة، قراية، تليفونات، شاشة، تلفزة، بامبورت، كل واحد عنده اهتماماته، كل واحد عنده حياته. مي اسكو كيف نقعدوا مع بعضنا مازلنا يلمنا هكا السقف هذاك ولا ما يلمناش؟ هذا هو اللي. واسكو الصيف عنده دور، وشنو دوره باش ينجم اسكو يصلح اسكو يفسد العلاقات هذه؟ والسؤال دونك الاهم اللي نحب نخليه عند المستمعين وان شاء الله يحاولوا يجاوبون عليه، اسكو الصيف هو فرصه حقيقيه باش ترجع العائله لبعضها وكيفاش؟ هذا هو اللي نحبوا نركز فيه شويه اليوم.
0: على خاطرنا بقيت العام الكلنا عندنا عده انشغالات بدراسه اولادنا وخدمتنا دونك وانشغالاتنا حتى العائليه، حتى اللي مثلا تربت بيت ما تخدمش في العطله اسكو ترجع تجمعنا ولا لا؟
2: اكزاكتومون.
0: هو ربما هذا هو التست اللي تعمل على طبيعه علاقاتنا وبعائلتنا، خاطر كي تبدا انت ما تخدمش ولادك ما تقراش ولي زونجاجمون اغلبهم ما عادوش في الفتره هذيك، شكون تتفكر وشنو تتفكر؟
2: هذيك علاش قلت هي تبدا ساعات لمات هذوم هما اللي ظهروا حاجات مخبين، تنجم تكون فما حاجات احنا ما تطرقنا لهمش ولا ما مشاكل ما جبدناهمش، اما وقت اللي قعدنا ارتحنا من الاهتمامات اللي كانت شدتنا فقنا بالمشاكل هذه وكيفاش نعالجها.
0: هو هذا موضوعنا، ونعاود نذكره بسؤال التفاعل. أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك وتحديدا في العطلة، تحديدا في فصل الصيف؟ على 73 460 800. مرحبا بالجميع على صفحتنا على فيسبوك وعلى اليوتيوب. كيف كيف التفاعلات باش نرجعوا نقروها ونتفاعلوا معاكم. سهام الدرعي بعد النغم معاك أيمن، نرجعوا لسهام وتعطينا حول الموضوع شنو تكتب شنو تقال، وحتى سهام زادة شنو كتبت. يلا تفضل أيمن.

0: مرحبا بكم من جديد. إذن موضوعنا اللمة العائلية، هل ما زالت فرصة العطلة الصيفية تلمنا؟ هل ما زلنا كي نتملصوا في العطلة الصيفية من مسؤولياتنا ومن ريتم حياتنا ونسق حياتنا لقوي؟ نرجع نفكروا في لماتنا العائلية. سؤال التفاعل نعود نذكر به، شنية العادات الجميلة اللي كانت تلم العائلة متاعكم في ذكرياتكم ولا ما زلتوا حتى تمارسوها لليوم؟ نمشي معك سيهم الدوري حول الموضوع، شنو تكتب شنو تقال في الموضوع ذي يهتموا بها لما العائلية وإلا لا ضاعت في عالم الشاشات والانترنت والتفاعلات مع الشخصيات اللي دي في الشاشات وإلا لا
1: ولت عنا لمات أخرى في عالم موازي آخر، ما عادش نتلموا بين بعضنا،
0: أي
1: نتلموا في عالم افتراضي
0: لا مشاعر، زيرو مشاعر
1: في عالم افتراضي، وما تعرفش ساعات حتى مع شكون تحكي، شكون من العباد اللي انت ملموم معاهم في جروب، وساعات يدخلوك في جروب وانت ما في بالك شكون، تلقى روحك الله واعلم فانا مجموعه ما تنتمي لهمش ساعات لا فكرا ولا ارضا ولا حتى شيء، حتى
0: مشكلتك تجي تبلوكي كل جروب يرجع لك، ما فهمتش علاش
1: والله كان دخلك اخر شكون يدخل
0: تو شوف الاولاد، انا ما عندي جروبات نحب بلوكيها وحلت فيهم معناها والله
1: فما ابلكيشن ما يدخلوك ما تكسبتي انت وليت عملت فقت بها، من بعد كي نلقى روحي في بلايص ما نعرفش عليها
0: بيطاني خذها من عندك الابلكيشن ونشوف والله نتبع في كل جون اللي يعطيو لي زابليكاسيون هذوما للسيكوريتي نتاعك مهمين برشا، اما فكرتنا في حكايه الجروبات
1: اي خاطر ساعات
0: ما تمثلكش وما تشبهلكش،
1: تلقى روحك في بلاصه ما تعرفش انت منين دخلت، لا دخلت لها لا شفتها لا حتى في مخك، فما شكون يدخلك
0: المشكله غادي
1: نبدا بجريده الشروق 26 جويلي 2025. تكتب المقال يقول مهم جدا للجانب الحنيني والتراثي انه يستحضر المقال صيف الماضي، يحكي لك على صيف الماضي وبيت الجد والبساطه واللمه العائليه والقلوب الصافيه خاصه بما يسمح بمقارنه صيف الامس صيف اليوم، يقارن لك كيفاش صيف قبل شنو كان وكل لمات، وصيف اليوم كيفاش ولا كيما كنا نحكيوا عليه احنا توا. مقال اخر من تيليسكوب جويلية 2025 يقول من الجبة للتيشيرت ومن السقيفة للمكيف، شكون تبدل الصيف والا التوانسة؟ المقال هنا يتحدث
0: ومن القلة لدبوسة الماء البلاستيك اللي مش موجودة ومن برش حاجات
1: تبدل كل شيء. يتحدث المقال هنا يتحدث مش يتحدث لك فقط عن الطقس وتغيير الطقس وارتفاع الحرارة واوا اللي أثر بدوره على اللمة العائلية، جي مش تخرج تلقى الدنيا سخونة وعندك بيبي وعندك صغار وضربة شمس وما تخرجش من العشرة المطلثة حتى تكونش تمشي تبطل،
0: وكي بيش يجيو بحذاك عباد بيش يتحرجوا يحسوا روحهم زيقوك في دارك والدنيا سخونة و...
1: أي معش تاخذ راحتك لا في تتك لا في
0: دبشك دبشك، خاطر الكلنا بصراحة نقولوها في ديارنا فسخانة دي ما احناش باش نلبسوا الباس اللي يستر كيما نلبسوا اي اللي تراوك به الناس وتخرج به مؤكد
1: فهمتك فهمت شكون يخرج به نورمال بل نرجع نكمل المقال، يتحدث مش على سخانة الطقس فقط وتغير الطقس بل تغير العادات الصيفية التونسية كما اللباس الأكل البيوت اللمة، ويشير إلى أن القعدات العائلية والجماعية اللي كانت تلقائية أصبحت أقل مع تنامي العزلة الرقمية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وتيك توك بدل الزيارات كما قلنا بكري، فعوض أنت بشمشي تزورهم تعملوا جروب لمة العيلة ولا عائلة فلان على الجروب ويحكيوا فيه وهنا تلمينا وكعو مش لازم نقعد ونتنقل ونمشي وهنا رتحناكم ورتحنا رواحنا. نكمل نشوف مقال آخر.
0: أستاذة سمحني سيهام، أستاذة ويام تسمع كيفاش ولات لما العائلية نعملوا جروب ونحكيوا مع بعضنا؟
2: أي
0: نشوفوا بعض أي نشوفوا بعض دي
2: مهم ياسر،
0: أي خاطر ربما فما ناس تسمع فينا يقولوا كي قدهم شي ديباسي هنا عاملين جروب، احنا حتى اللي في فرنسا يحكي معنا
1: أي كلهم نحكيوا احنا في عضو قلق كنا مش نتلم مرة في الشهر ولا مرة في الجمعة في المرمجولة ولينا كل يوم
0: كل يوم نحكيوا حتى اللي في فرنسا وفي كندا يحكي معنا
2: وحكايتنا
0: اليومية خليه لهم بعد
1: ليه مانيش نشكروا نحن راه
2: مانيش باش نناقشكم
0: مانيش باش شنو يجاوب بينو
2: مش خليك تحكي مش باش نناقشك
1: مثال من بعد جواب اما احنا رانا مانيش نشكروا فيهم رانا
0: نحكيوا الموجود
1: نحكيوا في ظواهر
2: واني مش باش نناقشك باش نخليك تكمل
1: هنكملوا في المقالات. مقال لبخيس كتبت مع اقتراب العطلة الصيفية خطة وطنية لحماية الأرواح على الطرقات التونسية، لهنا يتحدث المقال خصوصا في مايو 2026 يتحدث على عودة التونسيين المقيمين بالخارج في الصيف وما تحمله العودة من مشاعر لقاء الأجداد والأقارب وقضاء أمسية عائلية والعودة إلى مسقط الرأس، لهنا يحكي بصفة خاصة على كل المقيمين في خارج حدود الوطن اللي كل صيف يرجعوا ويعديوا العطلة في تونس مع تزايد الحركة في الطرقات والحركة التجارية والاقتصادية وما يتبعها إلى ذلك من الكل. صيف مكلف، جريدة الشروق كتبت في 15 جوان 2026 المقال هنا يأخذ الموضوع من زاوية أخرى، يقول لك هل أصبحت اللمة العائلية الصيفية مكلفة؟ المقال يتحدث عن تزاحم الأعراس والمهرجانات والبحر ومصاريف العيد والعودة المدرسية اللي كلها مناسبات نتلقاو فيها، اللي يجي فيها من اللمة اللي هي تلمو تمشيو المهرجان، تلمو تمشيو العرس، تلمو تمشيو البحر. ولهنا يقول لك تحول الصيف بالنسبة إلى عائلات تونسية إلى موسم حسابات ومصاريف، ما عادش للمة. مقال في صلب موضوعنا وفي صلب حياتنا، العائلة تنفق عليها 140 دينار شهريا، زعما شنو
0: 140 دينار شهريا؟
1: تونس الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعلبة.
0: المعلبة أي المياه. والله جيت باش نقول لك المياه المعلبة. أي
1: المياه المعلبة
0: المياه المعلبة يا خاطر
2: مخصوصة حتى المياه المعلبة
0: ليه هي توا نجم نقولوا
1: نحكيوا احنا هو تكتب قديم
0: الحكايات، هو ظرف استثنائي مقصوصة مش متعودين به، هو سافر شو ما
1: هو في المعدل، فمعناتها
0: هي معدل لحتى على قديم.
1: راهي فما مناطق في تونس ما تشريش المياه المعلبة، ماها حلو صالح للاستهلاك،
2: فما حتى شكون يستعمل مياه أبيار، وفما شكون يستعمل فيلتر، فما شكون يستعمل فيها معالجه، فما شكون يستعمل
0: فما
2: موجود.
0: اي افيكسا
2: اي افيكسا
0: احنا من الدول اللي تستهلك برشا المياه المعلبه، علاش خاطر ما عندناش ثقه في ماسونيد من الاخر، وهو مش ما نظيف وما نجموش نشربوه. اذا كان هما تقنيا يعرفوا حوايج خير مني يجيو يتفرجوا على الماء اللي يهبط لي كل يوم الصباح، تو سرتو في الظرف هذايا وعندي مده 6 سنوات الحكايه هذه، مو معروفه في الصيف والحقيقه حتى في الشتاء يبدا صافي، تغزل له صافي الحقيقه، ما نكذبوش ما في حتى شيء تجي تذوق وتلقاه مر
1: مطعم ولا مالح،
0: مر مر
1: فما المالح
0: كل الملوحيه المستمره. اي ما تشربش ما تشربش دونك ولينا نشري. فما برشا حلول كما قالت ويام، فما في جهات عندهم العيون يمشيوا يعبيهم العين ويشربوا الماء الحلو خير من
1: للأمانة المقال راه تكتب في 16 جويلية 2025
0: معناها يعني قبل الأزمة هذه، قبل الأزمة هذه قبل الأزمة هذه
1: من الأزمة معناها تكتب قبل ما نتعدي. نكمل مع المتقاعدين، لهنا المقال هذا في جريدة الشروق 17 جويلية 2025 يحكي على الفئة معينة من العباد اللي هم المتقاعدين المسنين اللي تقعدوا كيفاش يقضيوا العطلة الصيفية متاعهم، يعديوها بين العائلة والحي والمقهى والحومة، ويمكن استخدامها للحديث عن اختلاف طريقة قضاء الصيف بين الأجيال. حكينا قبل على الشباب كيفاش يقضي عطلة الصيف متاعه في الخدمة ولا في تطوير مهارات ولا في، ولا هنا المسنين وإلا اللي تقدموا في العمر ووصلوا لمرحلة التقاعد. خليني نكمل لهنا قراءة سوسيولوجية في تحولات العائلة التونسية. لهنا مقالات ودراسات كتبوا أنه التطرق إلى التحول الهيكلي العميق في بنية المجتمع، حيث تراجعت العائلة الممتدة اللي كانت تضمن اللمة اليومية كل يوم، قبل كانت الجدة والجد والدار الكبيرة اللي تلم الناس الكل كل يوم، فما لمة كل يوم الناس تعيش مع بعضها، مش كما توا اللي ولت العائلة نووية صغيرة تقتصر فقط على الوالدين والأبناء. وكيف كيف لهنا يشير لك الدراسة إلى أنه فكر زاد التعايش الفرداني والفردانية اللي ولات جديدة، يشير علماء اجتماع تونسيون مثل الدكاترة في قراءاتهم المنشورة إلى ظهور الفردانية داخل المسكن الواحد حتى في دارك وحدك فردانية، حيث يقل الوقت المشترك المخصص للمة العائلية بسبب انشغال كل فرد بمشاريع واهتماماته الخاصة، وإلا ينشغل بالهواتف والشاشات الرقمية. لهنا نشير لك اللي يحب يطلع أكثر في الحكاية هذه، كتاب بين الأسرة والمجتمع، يزيد يحكي لك على التفاصيل هذه اللي خذيت منهم من الدراسة هذه بكل التفاصيل. خلنا نقرأ لكم الفقرة متاعي، خلنا نبدأ مش كان حساب ذهني
0: نمشيوا المسامع. لا عندك مواهب تبارك الله عليك ما شاء الله على السهاب.
1: خلنا نبدأ. الصيف مش كان شمس، مش كان شمس وبحر، ومش كان قهاوي وسهر، الصيف زاد لما ودفاء وذكريات ما تتنساش مهما تعدى العمر، كي تتلم العائلة في الدار الكبيرة وتتنشرف الوسطية على حسيرة، تعمر الدار بالكبار والصغار، يهيجوا الصغار ويتمردوا على الوالدين بحماية الجدين، ما عادش فما ممنوعات ولا عينين ترصد المخالفات، توت على الضحكات والصيحات وتتجبد الحكايات، محلاها لما تنحي على القلب غمة، يحضر الفطور وعلى الميدة الناس الدور، ياكلوا بحب والماكل على قد المحبة واللمة توكل، الأجداد فرحانة باللحفات، جيبولي ولد ولدي وقربولي ولد بنتي، وما أعز من الولد كان ولد الولد، مع عزم الولد كان ولد الولد، تحكي لهم الحكايات وتجبد لهم الخرافات، يستخلصوا منهم العبرة والحكمات وينفعوهم في الحياة، تنقسم الأدوار وتتصيق وسط الدار، ومحلاها دار جدود، دار العز والجود والخير الممدود، فيك ريحة الماضي ريحة البساطة والقناعة من كاس التاي على الكانون للتلفزة بالكرش واللونتين. اليوم لما غريبة الكل حاضر ويدخل من الباب لكن غايب كل شيء بالحساب حتى الضحكة مع الأحباب. الحكايات تعوضت بالسكات والحوارات تعوضت بالتليفونات والتابلتات. صحيح ملمومين أما بعيدين وللفرحة محتاجين. اللي لاهي بتصاور واللي همه كان المظاهر ولاهي كان بالظاهر ونساو الحب والقلب الصافي والطاهر. كانت اللمة سهلة وبسيطة وبأبسط التكاليف توا ولات بالحسابات وبرشا مصاريف. كانت اللمة دفء وحنان في قهوة وفنجان ضحكة صافية لا فيها تصنع ولا نقصان. ما كانش الهاتف يسرق النظرات ولا الشاشة تقطع الحكايات. كانت اللمة هي الهدف توا التصويرة هي الأهم. اليوم اللمة ما زالت موجودة كنا نتلقاو في الدار توا نتلموا في شاشة ممدودة وكل واحد عينيه مرشوقة في شاشة وعقله شارد لضحكة ولا بشاشة. نساو اللي نتلموا على الحب والنية الصافية مش على النفاق والكذب والمزايدات والمقارنات. نتلموا باش نصنعوا ذكريات تبقى في البال مش نتلموا في التصاور والفيديوهات للتليفونات. اللمة فرحة وبهجة وقت تشارك فيها أحلى الضحكات والفرحات يبقاو ذكريات للكبار وللصغيرات. هذا المهم.
0: يعطيك صح.
1: برافو.
0: عايشك. ميرسي. قبل ما نمشيو للمسامة عند أيمن.
1: فما أمثال شعبية كنت تحب بعد نرجعوا لها ولا تو؟
0: به نعطيو الوئام الساعة كليمة في اللي قلته. ومن بعد نمشيو لها. هي مش باش تعطينا تحاليل كبيرة. أما ترجع للنقاط اللي باش يشدوك. أي فوالا اللي يشدوك في اللي في ما تكتب حول هذه المسألة. لما العائلة.
2: هو راهو باش نبداو من الآخر معناها. راو ما فماش يبيض يسود مش يا نتلاقينا يا ما تلاقيناش. راو المعنى الحقيقي المعنى نتاع الاجتماع في حد ذاته في دنيتنا تبدل. يفو كومبروندغ سا راو احنا حياتنا تبدلت. يعني قبل كانت فما اللمة اوبليجي باش نقعدوا باش ناكلوا مع بعضنا باش نقعدوا باش روحنا من الخدمه باش نتلموا نتعشاو. المراه في الدار تلم صغيراتها كان فما أوبليغاسيون باش يقعدوا باش يتلموا فما أسباب. نمط الحياة تبدل الزيارات تبدلت دورة العيد تنحات برشا حاجات نقصت. توا فما وضعية اللي تغيرت كل واحد ولا عنده فضاء النفسي فضاء الرقمي فضاء الزمني وحده. يعني أني نعيش نهاري بنظامي نعايا راجلي يعيش نظام نهار وحده نظام آخر. صغاري عندهم انوتر اورغانيغرام انوتر بلان وحدهم كل واحد يعيش نظام وحده. نقاط الالتقاء ما بيناتنا ما عادتش اوبليجي كما قبل. هذه الاولى. الفضاء النفسي يعني اني نقعد معاك نتبادل عيني في عينك قعدتي معاك كلمتي وتجاوبك ما عادتش كما قبل ما عادش وقت اللقاء هذاك. ثالث حاجه الفضاء الرقمي اللي انتم تحكيوا عليه من قبيله. الفضاء الرقمي زاد سي تان اسباس بيرسونيل اللي كل واحد عنده نظامه وحده. حتى هذاك راهو فضاء شخصي ومهم ياسر انه يكون فيه البارتاج. مهم البارتاج هذا. دونك الفرق ولا يظهر لهنا في التواجد نحكيوا الاجتماع الجسدي والحضور النفسي. يعني حضوري أني نجم نحكي معاك كل بجوارحي ونبكي معاك ونضحك معاك ونفرح بقلبي معاك. الموند فيرتويل فيه مشاعر مش ما فيهوش وهذاك علاش يجبد برشا لزادوليسان. لكن الاجتماع الجسدي بيني ما بينك فرق موضوع آخر. يعني نجم نقعد أني وياك راجل ومرته فرد كرسي فرد بقى.

0: وهذا أهم للصغير، مهم للعلاقات الكل، لكن أهم للصغير. علاش للصغير أهم؟ خطر الصغير يتعلم منك كيفاش يعبر على مشاعره، ويتعلم التعامل معك بك الطريقة متاعك أنت. هو مش بش يتعلم، ما جابش تقول له مثلا منعرفش يعني أعمل معي تواصل، أما يشوفك كيفاش تتواصل معاه، يشوفك كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تهديه، كيفاش تحكي معاه، وقتها بش يتعامل. فينالمو الانتباه راهو اون انتيتي عنا احنا كيما اي يعني مورد، كيما اي مورد، كيما مورد مالي. ريت عندك فلوس مثلا، انت عندك بيجي، البيجي بتاعك انتباه، الانتباه بتاعك هذاك انت باش تقسمه، باش تقسمه بين اورديناتور، ما بين تليفونك، ما بين اللي بجنبك، ما بين صغيرك اللي يلعب بحذاك، انت تنجم تعمل هذا الكل راهو، لكن هي نفس لونتيتي اللي انت قسمتها. وهنا يكون تشتت الانتباه، وهذا اللي باش توريه لصغيرك. وصغيرك يولي عنده تشتت الانتباه حاجة طبيعية عادية. وهنا لمات الكل اللي تسمع فيها تركز فيها، خاطر ولينا نشوفه في برشا تشتت انتباه عند الصغار، خاطر هما تعودوا بها ويشوفوها حاجة عادية في التواصل. هو صغير ما هوش عارف، خاطر انت كيفاش تعلم صغيرك راهو نوصل ما باش تعاملوا، تعلموا يتعامل، باش تعلموا يتعاطف، باش تعلموا يهدى كي يطلعك الانفعال هذاك. حاجة طبيعية انه يتنرفز، حاجة طبيعية انه يتوتر، لكن هو باش يتعلم منك يعبر عليه ويهديه. وهذا مزوز حاجات ما يراهمش فيك، كل الانتباه اللي عندك انت عطيته 5% انتباه، بالنسبة لي هو ما هوش باش يكفي باش يوري كيفاش يهدي عصابه، كيفاش يهدي مشاعره، كيفاش يتعامل معهم، كيفاش يعبر عليهم. وهذا باش يلقاه حاجة تتكرر، والنمط التكرار هذاك في التعاملات يخلي صغير يتعود عليه، وتولي المشكلة من بعد انه هو اختلي بش يقعد معاك بش يعطيك 5% من الاهتمام اللي يعطيته له انت، نفس الشيء بش يتعود من بعد. اك 5% اللي يعطيته له انت بش تلقاها من بعد، بش تلقاه له بمية حاجة، وهذاك هو الطبيعي.
1: وقت ما تشكيش تقول عنده تشتت انتباه،
0: هذيك هي الإشكالية تو. دونك احنا تو نحب جست طرح الموضوع، نحبه بطريقة مختلفة. احنا ما نجموش نطلبه من الأسرة انها ترجع كيف ما كانت الأسرة قبل، ما نجموش. احنا دنيتنا تبدلت، وضعيتنا تبدلت، احنا يلزمنا نتعلمه شكل جديد في اللمة يتناسب مع حياتنا الحالية. تبدلت، ما تنجمش تفرض، ما نجمش نرجع بتوالي، ما نجمش نحي التلفزة والتليفون، ونحي الخدمة متاع المرأة، ونحي الفلوس اللي جاتنا، ونحي كل واحد بداره، وكل ما نجمش نرجع للدنيا تقبل. عندي كهرباء تسوق فيها، عندي خدمة تشريبية،
1: نمط الحياة معناها تبدل، وفرض عليك قواعد جديدة في التعامل مع الأخرين
0: أكيد.
1: ومع العائلة خاصة
0: أكيد، لكن الإنسان وطبيعته عنده متطلبات ما تبدلتش. دونك احنا يلزمنا نوازنوا ما بين متطلباتنا الشخصية وما بين تغيرات الحياة هذه. دونك هذا هو الطرح الصحيح اللي لازمنا نتعلموه اليوم، مش شنو كيفاش نرجع بالتوالي، اما شنو نعمل القدام، كيفاش تكون هاللمة هذه عندها شكل جديد يتناسب مع حياتي.
1: اكا يا حسرة، يا حسرة كي كنا يزي منه.
0: لا ما تنجمش تقول لي حسن، ما تنجمش تعملها بالتوالي.
1: سي فات فات انتهى. اذا كان ناس عاشوا في وقتهم في ظروف اخرى غير ظروفك تو، انت تفرضت عليك اكراهات مجتمع تعيش فيه، دونك طريقه التواصل وكذا. ليه والله الاختيارات كلها موجهه من اكراهات الواقع راهو يا وئام.
0: ميساش مش باش نناقش.
1: ليه صدقني ما فماش حاجه اسمها اختيار حر للانسان، راهو اختيارات في ما نعرفش في دي شوا ليميتي راهو تطرح عليك.
2: اما المفروض راه مفروض على الناس الكل، حاجات مفروض على الناس الكل. تنجم تعيش من غير تكنولوجيا؟ ما تنجمش.
0: ما سمحتش توا لحظه عايشكم اني راني مانيش ضدكم، اني راهو جوست الفكره نتاعي حياتك ملكك، انت تختارها كيش تعيش. هذه الفكره نتاعي
2: تختارها مع الخيارات اللي انت فيها، مع
1: قراراتك، خيارات قراراتك ونتائجها باش ترجع عليك، واللي تعملوا يرجع لك معاك 100% وي ان. انا حبيت نقول لك راهي الخيارات ماش حره، مش على كيفك محطوط لك. ريت انا عندي ستيلو ازرق قدامي، يا نكتب يا بالازرق يا بالموف يا بالاكح، كان باش نكتب بالاخضر تقول لي ما عادش نجم نقراه.
0: دونك انت اخترت، انت اخترت
1: اي اخترت بين كذا وكذا،
0: خلينا نتعداو النقطه هذه.
1: اتنقولك شو انا ما اخترتش بين الالوان الكل المتوفره في ستيلو، اخترت بين

0: فرضوا عليا
1: مثال نجاوب كلمه
0: فرضوا عليا مثلا مثلا النظر قواعد
1: انت اخترت على حسب احتياجاتك هذا اللي يهمني انت اخترت على حسب مواردك على حسب حياتك
0: اخترت من المتوفر
1: اكزاكتو على حسب انت شنو اللي يلزمك شنو محتاجه هذا هو اللي يلزمك
0: كمان نقعد باقي نختار معناه عندي
1: هو
0: الحق.
1: الخيار
0: أي ومهم هو
1: الإنسان الحقيقة. مخير حبيت ولا كرهت
0: مهما ذاقت الاختيارات راه ديما عندك شانس انك بين ا وبي وسي ودي تختار
1: انت تختار أي. حتى حد ما يختار لك وحتى حد ما يعيش حياتك حياتك ليك ملكي ديك تختارها كيما انت تحب
0: دي يعطيك الصحه وي ام احنا باش نمشيو معاك بعد شويه بعد المسامع سهام نمشيو للامثال الشعبيه بالطبيعه ايمن حاضرين عندك التسجيل ناخذوا التسجيل لكلهم مع بعضهم يلا نسمعوا مع بعضنا تقال في موضوع لما العائليه على ريزو سوسيو
2: تعرفوا شو احلى شيء بالحياه انه تجتمع يوم الجمعه انت وعائلتك بمكان مفتوح مكان فيه روح فيه اشجار في صلة رحم تجمعكم الضحكات الحلوة القعدات الرايقة الحديث المشترك هي الضحكة اللي عم تحس فيها صدقني هي أحلى شيء ممكن تملكه بالحياة فنصيحة خصوا وقت لأيكم كرمال تقعدوا مع بعضكم كرمال تعيشوا هاي اللحظات الحلوة وتجتمعوا لو كان يوم واحد بالأسبوع
3: اكثر حاجه كنصحكم ديروها هاد الصيف اللي غادي تعاونكم بزاف على الاتزان النفسي ديالكم وغادي تخلي المود ديالكم ديما طالع هي اللمه ديال العائله فوق ما جاتك شي فرصه انك تجمع بعائلتك والناس اللي قرابين ليك وصحابك ما تفلتهاش لانه الانسان بالفطره ديالو ما تيحس بالامان الا وسط الناس فوق ما تعزل بوحديته كيتولد عنده واحد الشعور ديال الخوف وديال الخطر وهادشي كيخرجوا على الاتزان النفسي فضروري في الصيف نخصوا وقت العائله والصحاب والناس اللي قراب ونسترجعوا الذكريات القديمه هادشي غادي يعطينا واحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تخدم علينا مده طويله عاوتاني
4: لما بدي أعزم حدا وأجهد نفسي مشان أنا أظهر بمظهر معين هاي بدنا نحطها في قالب وفي قالب آخر اللي هو أنا بدي أستقبلك عشان أنا وياك نقضي وقتا ممتعا ننبسط مع بعض أطفالي وأطفالك يلعبوا مع بعض وما إلى ذلك هلأ الفكرة صفت في المجتمع مين بيقدم أكثر مين بده وجهه يبين أبيض أكثر من الآخر المشكلة مش مشكلة مين وجهه ومين مش وجهه المشكلة مشكلة فكرة المجتمعات إنه أنا لما بقدم لك لحمة لازم تقدمي لي لحمة الفكرة مش لحمة على فكرة الفكرة كيف تستقبليني بحب وأستقبلك بحب
5: عاملين جروب للعيلة على الواتساب مسمينه لمة الحبايب المشكلة مش هون المشكلة مش حدا طايق حدا ولا بروح مع بعض
6: المظاهر الكذابة ولا اللمة الحقيقية المناسبة اللي المفروض تفرحنا كلنا بقت بتضغطنا بقت بتضغطنا في تكاليف بقت بتضغطنا في ترتيب بقينا منركز قوي لما نروح المناسبة احنا عايزين نعمل ايه وناخد ايه المناسبة ابسط من كده بكتير ان احنا لازم نفكر في حاجات تبهجنا وتبهج الناس اللي احنا رايحين لهم بمنتهى البساطة علشان الود ده يدوم وما يبقاش فيه تكلف لازم احنا كمان نكون ابسط ما يكون في المناسبات ما بنبقاش طول الوقت بنفكر نسأل بعض اسئلة صعبة كتير او حنلبس ايه او ايه الحاجات اللي مين حيلبس ايه فاحنا نلبس احلى منه او اشيك منه فبقينا بنضغط نفسنا في المناسبات اللي المفروض تجمعنا وتفرحنا وتكون ابسط من كده بكتير
7: انا اكتشفت اكتشاف خطير قوي موجود قدامنا كلنا بس ما حدش حاسس بيه لما تكون قاعد في لمة وخصوصا لو لمة العيلة اتبسط بيها قوي ما تنزعجش من الدوشة من الأطفال اللي بتلعب ومن أصوات كتير هتسمعها يلا يا جماعة الأكل بارد مين اللي مشغل التلفزيون ده ومحدش بتفرج عليه الصوت وطوا الصوت شوية يا طامس التاني حد والنبي يخش يصالحها ما تيجي يا باشا نخش نلعب جيمين بلاي ستيشن هتلاقي حد ضحك مرة واحدة وكله عمال يقول ايه ده فيه ايه احكي لنا ضحكنا معاك وهتلاقي الناس ساكتة فجأة بيفكروا زي ما انا بفكر ان القعدة قربت تخلص القعدة كده كده هتخلص وهترجع تقعد تاني لوحدة بعيد عن الدوشة وهتندم انك ما تبسطتش بكل لحظة كنت قاعد فيها في اللمة دي ما تنزعجش اتبسط استمتع في ناس كتير تتمنى تدفع اللي وراها واللي قدامها علشان تقعد قاعدة زي دي ومش عارفين اتبسطوا باللم
0: انبسطوا لما راهي ما تتعوضش. قالت وإيه معاد تراك تختار، ما تقوليش ظروفي ما تخلينيش نتلمم على العباد وظروفهم هما، وبربي اللي عنده أخوات وعنده كذا مثالش راكي تعاركهم على خاطر لما، وتقولهم وينكم وش بكم ما ظهرتوش، وتشد التليفون وتقولوا تستنى في العيد، ما نعرفش على روحي العيد نعيش له ولا لا، جيت عيد عليا دونك حبوا نشوفوا بعضنا، خاصة خاصة الإخوة راوكي يكبروا مشاغلهم تكبر هي الحقيقة، ويكونوا الوالدين متوفين. هذه أكثر نقطة نسمع العائلات يحكيوا فيها، يبعدوا تاخذهم الدنيا هم مش يبعدوا راو يبعدوا مكرهين ساعات، أما هاي وإم أكدت لي أنا عنا اختيار نجموا نختاروا هكا ولا
1: نجموا
0: نختاروا أنه نوجدوا لبعضنا حتى ساعة في أسبوع ولا في كذا نتلقاو فيها ساعة ساعة ونص، خير من اللي يقول لك انا ما نشوفش خويا ما نتلاقاش، ولا كان نحكيو في الواتساب ونحكيو كيما قالت عنا جروبات سي ها
1: اي
0: ايوه اش ما بنيتي اي انا مانيش تاع الجروبات، نعرف لما في الديار في بليش بادي اذا حكيت الجروبين جاتني تاو.
1: لا هي التكنولوجيا راهي تحل مشاكل، تحل برشا مشاكل ويفو با معناها ما نجموش نغزروا لها بيجوراتيفمون معناها بالسلبيه كهو.
0: هو راهو لا نحكي بالذات على لما عائليه معناها اسمه مقربين،
1: خلينا نحكيو على التليفون احنا التليفونات والشاشات اللي دخلت اللمه نتاعنا. هو راهو ولا فرد من العائله حبينا ولا كره، سي نوتر بارتنير في اللمه هذيك. احنا في العاده الصغير كي يقلق مثلا ما بتقول له برمشي العب لو يمشي يمشي يلوج هو بطبيعته قبل دون لو طون، كي يقلق صغير ما بش يلوج على حد يلعب معاه، باش ينادي الجار باش يمشي يشوف خوه باش يلعب معاه. تو اقرب حاجه لي باش تكون اكران تليفون تابلت تلوزا، هذاك السهل المتاح.
0: اما حاجه اخرى
1: اي
0: يربي حيوان ثقت بها الموضة ذيك، ولا الكل يحبوا قطوس ويحبوا
1: كلب، اما ما همش يربيوا فيهم. الاشكاليه كان جا صغير يربيه كنت نعتبر حاجه باهيه، ياخذوا اما تخلي لماما هي اللي تربيه
0: ويخرج درشنو ويخليه في رقبه الوالدي.
1: جوستما لو كان الصغير يتربى يربيه بالنسبه لي سي اون تري بون سوليوشن ومهمه ياسر للصغير، لكن الاشكاليه كونه هما ما يخليولوش المسؤوليه باش يتعود بها ويتعلم يحترمها الكائن اللي ما بين يديه. دونك بالنسبه لي سي با اون سوليوشن سوفيزانت بالنسبه للوقت تو. دونك التكنولوجيا هذه ما عادتش تخلق العزله، لكنها ولات هي اللي تسهل العزله نتاعك الصغير وبعده الكبير وفيس فيرسا، وتبدا تطلع بشوي بشوي. دونك الواقع نتاعنا انه هو راهو التليفون ولا موجود في الماكلة في الزيارات في القعدات في أي بوزيشن عندك أنت، فما أي حاجة حتى من بورتوكوا تلقى عنده تليفون ماشي بيه
0: يبدأ يتفرج على في التلفزة على المونديال، هو يحب الكرة ما ينجمش يقعد ما يحلش التليفون يشوفك العالم في بالك ولا معناه ماتش كوره معناه يسمك تتبع بتفاصيله وساعه ساعه يعمل هكا يحل التليفون يعمل طله هكا يشوف
8: يكتب استاتيو ويرجع يعلق على البلانتي اللي ضاعت ولا
1: يعطي افكتيفمون هذا هو
0: حاجه يعرفوها شرطه المرور مع تحياتي ليهم في السخانه وما يعانيو هو يسوق في الكهرباء
1: ويكتب كومنتير مي جوستمون هي ثقافه اي هي ولات عندنا ثقافه انه احنا الاستجابه الفوريه لكل اشعار وكل مساج. ردوا بالكم راهو نون سولمون انك شادد التليفون مكل دوب تسمع تلقى روحك تجري تلوج عليه الانتباه نتاعك
0: الفوريه
1: دونك
8: اللي ما في يقظه انت مستنى.
1: دونك لهنا الإشكالية وقت اللي أنت يبدأ عندك حد بحذاك وأنت عندك التليفون، التنافس ولا ما بين التليفون والشخص اللي بجنبك. أنت الثقافة متاعك أنك باش تجاوب أوتوماتيك مكل ميساج، لو كان احنا توا جينا حالين تليفوناتنا وإحنا نحكيه توا أول ما يجيك ميساج أوتوماتيك باش تحل تشوف شكون
0: على الأقل
1: سي انستانتاني
8: والبجاوبك كله استنى لحظه نجاوب على المساج تنرجع.
1: اول تكنيك في جيستيون دو ستريس يقولك نحي هاك الاشعارات اللي عندك الكل في التليفون باش تستعمله اول حاجه نبداو بها. دونك الثقافه هذه في حد ذاتها ولات عامله تنافسيه ما بين الشخص الطبيعي وما بين الكلوتي اللي عندك.
8: الشخص الطبيعي اذا كيجيك للدار يدقدق عليك ما يلقاكش ما يتغشش، اما كي يطلبك في التليفون ولا يبعث لك ميساج وما تجاوبوش بالوقت كما كنت يتغش عليك يقول لك راني طلبتك وما هزيتش عليا ولا بعث لك ميساج وما جاوبنيش.
0: عوضهم بشوية شوية عندك أوقات ما تحلش فيها تليفون جملة وحتى تليفون معناه أبل تليفونيك كي تحب ما تجاوبش عليها زادها تعلم ما تجاوبش عليها بعد في حالات معينة وفي
8: كده تبدأ تخدم ولا تبدأ حاجة عنهم بعد يتلموا الكل كان نجم
0: ولا يعطيك الصحة يتلموا الكل وبعد جاوبهم انت كده
8: وقت اللي أنا نقعد في مخي زادا مش انت جاك شعرت وتو انت متغشش ولا انت ولا حاجة حتى أبار وانت في قاعدة كنت ماكش في مودك مش جاوب علي جاوبوا إجابة خايبة خلي بعد كي ترك
0: صحيح هذا هو عندك الحالات اللي تبدأ عايش حالات متاع ما نعرفش متغشش عندك ستريس تعب تحب ترتح راسك
8: أيوة بعد حتى فرحان برشا زادت نجم تعطي وقت قرار بعد
0: تعيش فرحان عندك دوبة طلعت الريزولتا متاع ولدك في الباك وجاب لك النتيجة اللي تستنى فيها عام فاول الكل وانت تبدا فرحان وكالتليفونات باش يهنيوك باش تسيبوني ساعه نفرح ونزغرط ونشطح وتبوسك البنيه ولا كل وليد وكله بعد نجاوبكم كله مع بعضكم شو وينك نطلبوا فيك ملي طلعت الريزولتا
8: ايجا ايجا فرح لي في الدار
0: كلامك صحيح سهام ولا عامل ضغط روحوا بالقوه
1: جوستومون هي راهي ثقافتنا هي اللي فارضه وعليش قلت لك هما قرارات واختيارات ولذلك الحلول تكون الأبسط من هذا الكل إنه إحنا يكون عنا مناطق ما تستعملش فيها تليفون طقوس أوقات ما نستعملش فيها تليفون فيكس باش إحنا نجمو نعيشو حياتنا وهذا يراهو فينالمون التليفون ولا يفي بارتي دو نوتر في ما تنجمش تعيش بلاش ما تنجمش تقول حد ناحي التليفون نقطة ورجع لستر لا أما لو مينيموم إنك تحتاج انك تبعدوا على علاقات معينه فما علاقات اوما فما فترات فما يكون انتباهك محطوط فيك الوقت هذاك لكن العلاقه هذيك فقط لا غير معناتها تجيش جيت مثلا يعني انا عارفش باغ اكزومبل تحكي مع صغيرك باش تساله كيفاش تعدى نهارك وشنو امورك وانت شادد التليفون يجيك يقول لك ما عندي ما حاجه نحكي معاك تقول له باهي احكي وانت تتفرج في التصاور لا ما يصيرش ما يجيش
0: ما يحسك مش مهتم به جمله ما تعطيه
1: الاشكاليه الاتعس من هذا انه
0: مساج يسر نيجاتيف
1: هكذا اكثر من هكا انه هو شافها مره وعاودت الثانيه وتعاودت الثالثه يولي نمط تعامل طبيعي ما بينك ما بينه يعني هو عارف انه هو كل ما يجي يقول لك ما عندي ما نحكي لك انت باش تلهب تليفونك بشوي بشويه باش يولي هو يعرف انه الى الدوا لك هاني سمعتك من غير ما تنتبه له من غير يولي هذاك الطبيعي عنده في مخه
8: اي مش معاش يولي ويحكي لك
1: ينجم يكون كما ينجم يكون عنده أدوار أخرى معناها تولي العلاقة اللي ما بيني ما بينك باش تكون فك النيفو هذاك الانتباه اللي عطيته لي أنت قديش
8: رجع
1: 10 5 6 هذاك هو باش يولي هذاك درجة العلاقة اللي ما بيناتنا شنو اللي أني أوتوماتيكمون باش نشد التليفون كيفي كيفك خاطر أني فهمت أنه هو أهم مني
0: أيوة
1: اللي ما انتبهتلوش الأم وقت اللي هو حاجته بيدك
0: أنا شنو ما بيناتنا نتعلمها.
1: شو ما بيناتنا احنا بيناتنا التليفون يعني المنافسة ما بين شكون وشكون ما بين الإنسان الطبيعي الموجود قدامك وما بين الشاشة اللي قدامك دوك أنت خيرت هذاك شو فهمت أني أنه هذاك أهم مني دوك هذا المهم باش يولي بالنسبة لمخي أني هو مهم شو اللي نتعامل به هو أهم منك دوك شو تعامل به هو ونتعامل معه هو وتخسر العلاقة اللي ما بيني وما بينك شو اللي علاقتي مع الشاشة فقط لا غير
0: أي. بي احنا ساعة الأولى تقريبا الكل حطينا تهمة أنه العائلات ما عادش تحكي كوم يلفو وتتلموا كذا ودرا شنوا على التكنولوجيا ساعة ثانية ننساوها ونمشيو لحوايج أخرى خاطر فما حاجات أخرى راه لما العائلية
1: والذكريات المزيانة والأجداد
0: لا ضغط الوقت زاد منعنا أنه نكونوا موجودين أما خلينا زاد نمشيو شوية بوزيتيف كما قلت أنت كل لما وكذا وكيفاش نجدوا المحبة وكيفاش نقعدوا مع بعضنا فما حاجات تتعمل راه وكان في الكونتاكت الكونتاكت المباشر يكذب عليك راه فما احساس فما حاجات
8: بالطبيعه وقتها باش تطلع وقت اللمه الحب مش يظهر المشاعر الدافئه كلها مش تظهر المواقف مش تظهر في مواقفك في كلامك في طريقه تعاملك في حبك لصغاري اللي بربي كي تكلمك في التليفون بربي يبوسهم لي واحد واحد راهي نحبهم ونموت عليهم كي تتلموا في اللمه
0: يجبوسوا يظهر
8: يظهر اسكو تحبهم
1: انت فما حاجه اخرى مش منتبهيني لها جوست اون بتيت رمارك خليني في النيجاتيف التليفون يوتر برشا الاعصاب
0: وي
1: دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك اباغ التشتت الانتباه هو زاد يوتر الاعصاب دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك ولا مع العباد اللي دايرين بيك فيك اللحظه هذيك باش تكون متوتر من غير ما تتقصد من غير ما
8: هيك الذبذبات والضوء
0: باش يحكم في ردود افعالك مع الشخص اللي يتكلم معك في الدنيا
1: دونك انت تنجم تكون العلاقه اللي ما بينك ما بين لا بيرسون اللي محثاك هذيك صغيرك ولا البارتنير نتاعك ولا اللي هو باش يكون انتقاد مستمر باش تكون نيجاتيف على الاخر ماكش باش تسمع ماكش باش يكون عندك حتى قابليه انك تتحمل هكا المشاعر نتاعو هو وما تنجمش واصلا مخك يكون مشغول، معناتها تكون في مخك 100,000 حكايه ما تنجمش حتى باش تتركز معاه. دونك يولي وسورتو مع لي ادوليسون، هذه اللي تقلقني برشا، انه اللحظه اللي باش نقعدها معاه باش يولي جوست تعليمات، اعمل دير سوي كذا، دونك باش تخلي التوترات هذيك تخلي العلاقه خايبه.
0: به اي اعطيني لمثله شعبيه قبل ما نمشيو للاخبار اللي
9: شو قايفه. يقولوا ناس بكري يقولوا لما رحمة والفرقة نقمة، يقولوا صيف ضيف ولما كيف كيف كيف، يقولوا الدار بلا ناس ما تسوى نحاس، نحاس اللي هو معناه مقالش ذهب ولا قالش أرخص معدن، الأهل عزوة، الجود من الموجود ولما تزيد الموجود، الأقربون أولى بالمعروف، هذا مثلنا سلة الرحم تزيد في العمر والبركة، توصل رحمك تزيد لك البركة والعمر، دار الجدود تجمع القلوب. يقولوا أنثنة التونسية هي على العيلة، راهو على لما، أما نيجاتيف شوية، خلنا نسكروا بها النيجاتيف. يقول لك الكنة كنة لو تغرس روحها في الجنة، هذا كي يتلموا كي يعملوا لحمات والكنة وكل لمات والكل. يقول لك زادة سلفة سلوفة كلمة حلوفة، حاجة أخرى حلوفة. يقول لك زادة علوزة، يقول لك اللوز المر كسر ورمي في الحفر، ويمشي أخذ بالضحك، أمثال الذي يقولوا فيهم نسمع فيهم كل يوم.
0: سلفة ولوزة وإيه ما ذكت عليش رايح عند ذوما الكل
9: ذوما في لمات شكون شي تلم سامحني في العين.
1: والله مع كل احترامي ربي فضلهم، والله كلهم محليهم وكلهم حزهم وربي خليهم
0: مسكينة بيريني بارك الله،
1: والله ما عنديش مشاكل معهم الحمد لله.
0: اخطوني برك قتلت
9: لما عمره في العام ذيك التحكيل.
0: هي الأمثال هذه خرجت من عند الناس اللي بل مميشوا مع بعضهم،
9: اللي عيشوا مع بعضهم،
0: اللي عيشوا مع بعضهم من الممين
9: ديما عارفين حقيقة بعضهم.
0: ولا صحيح
9: هم مثل آخر من يقول لك ذي لا قارب عقارب قالوها قبل
0: اي تقالت
9: اي وقول لك منين دمك منين همك اي برفض
0: أي.
9: يقبل الذي
0: يقول برشا حاجات
9: اي نرجع اخويا للباهي
0: خلينا يقول لك السلفه عدود سلفتها نار اللي نصحتها جابت لها ذرتها هي تقبل الوقت عدد الزوجات
9: اي وقت يجيبوا النساء
0: عارفين برشا حوايج في النيجاتيف يعني دونك
9: هما ما خرجوهمش من فراغ من عيشتهم اليوميه
0: من العيشه اليوميه مع بعضهم شنو تنجم تنتج من احقاد من غيره من حسد من
9: اي حتى على الصغار وحتى برشا حاجات هي
1: اللمه هي اللمه اش كانت تعمله دونك هذوما كانت حياه الطبيعيه نتاع قبل
0: ربي يلم انت ترجع بينا بعد للذكريات قداش من ذكريات لمت انا بون اكبر منكم ذكريات لمت صغرنا قبل
9: صغر
0: بالحق اللي كانت في دار الجده ومرت خالي وخالتي وكل واحد يجيب ولاده وكل قداش من لما تتفرق بولدي ضرب ولدك
9: اي حتى توا
0: وبنتي تبكي علاش تبكي خاطر بنتك قتلها لبسك خايبه والطفله تبدا تبكي وما تقيم بنتها تتعدى قامت شي وحده بنتها وتعديت فرقت اللم معناها باش نكونوا كي نذكروا الحاجات بالنيجاتيف والبوزيتيف نتاعها
1: نضحكوا عليه
9: نضحكوا
1: عليه اللي احلى كان نضحك عليه
0: اما الحاجه الباهيه تو كي نحكي انا هكا بعد كي كبرنا كي نتلاقاو الحقيقه معاتك اللي قائتك قبل بعد قديش في فرح ولا حاجة نتذكروه نبدو نضحكوا على بعض ما تذكرش كيف
1: قلت دمست
0: المانيكور بالعاني بش كذا تذكر كي عملت فيك العاملة تذكر قلت بيك لوبك مش
9: فيه ضحك فيه جو فيه خلنا نرجعوا للبيه يا أخوي حتى ناس قبل زادة ما خليوش الخايبة كهو يقول لك الحم إذا انتين عليه بماليه الدم عمره ما يولي ماء مليك يمضغوك يمضغوك وما يطيشوكش حتى بالسلفة سلوفة وباللوس تكون درشنية راهو يمضغوك وما يطيشوكش إصبعتي مني ولو انقطعت هذايا وعيني مني ولو انقلعت على أهله ومليكي ما واحد يقولك ما نجاوش ناحي خشمه من وجهه أنا وخويا على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني هذوما
0: هذه صحيحة 100% رأيي
9: 100% ذي لم وعيلتك حتى فوسط اللمة هذه راهي تظهر أي. ودار جدود جمع القلوب هذه هو أمثال الشعبية شنو قال
0: يلا أيمن نغم ونمشي للأخبار وبعد ونرجع باش نشوفوا اللمات هذه ضيفتني بالبكعك الورقة نرجع لها بقلاوة وضيفني بالحم نرجع له الحم عملا ميلا مش الدجاج والله أنه الدجاج غلية ومزمش الدجاج على هالشي والحاجات هذه الكل والعادات هذه الكل في لمتنا العائلية سؤال التفاعل مرحبا بكم على 73 460 800 أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك إلى اللقاء بعد الأخبار

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاعها القياسي في معظم جهات البلاد وسط التحذيرات متجددة من تدفق كتلة هوائية حارة ترافقها ظاهرة تشهيري وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أفاد أن درجات الحرارة تتراوح بين 38 و 48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدل الموسمية العادية وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. ينفذ عمال نقل المحروقات ضربا قطاعيا يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بأضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. في سياق متصل أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى التسجيل أي نقص في مخزون المحروقات قائلا في هذا الصدد المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. أكدت الغرفة النقبية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة وأشار إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجال. قال سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي للكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. الملهي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عام موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. نهاية الموجز نلقاكم في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا على الكيف مع ثريا علاوي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالجزء الثاني من برنامجنا حتى للأحداش. نرجو مع بعضنا لصيفنا على كيفنا. اليوم نحكيو على اللمة العائلية وأهميتها. معنا كما العادة الأستاذة وئام القويذي، مازلت باش تحللنا برشا حاجات سهام الدوري حول الموضوع. نرجعوا للتفاعلات، ما نعرف شنو لقيت على فيسبوك يوتيوب. إذا كان فما تليفونات عند مدام علي، عندك تليفونات مثالش ناخذوهم على خاطر عندهم سؤال التفاعل اليوم. أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك، تليفونات بتبيع مدام علي نستقبلوهم بعد ما نعطيو الكلمة لآية الله فارس. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام فريس، صباح الخير لبنان، صباح الخير مستمعينا الكرام والفريق التقني كل. ان شاء الله تكونوا
0: العنصر اللي ما غابش بالكل على البرنامج.
1: الحمد
0: احسن
1: لله.
0: مني زاده احسن مني زاده ما شاء الله، يعطيك الصحه. بربي في ساقوس ريت وي ار موناستير عاملين حملات نظافه في البلاد فريمون، صدقني ناس بدموع راهو كيراتك الوليدات نورات، ناس تقرا في الفارماسي يقراو في الطب يقراو في الهندسه، هابتين ينظفوا حاشاكم في الوسخ تاع ناس، سامحوني في العباره ما نقول عليهم كان خماش مع نورات فك الشيلي وقت
1: صغار
0: والمجهود اللي عملتوه
1: 16 17 سنه اللي شفتوهم كلهم.
0: اي ريت
1: اكبر واحد عمره 22 سنه.
0: اي طلبه وتلامذة محلاهم وليدات ناجحين ولاد عائلات وناس نظاف وكذا وكل شيء، اما للاسف الشديد هو الميساج قوي الحقيقه اللي صوروه بعض اليوتيوبر وكذا وهبطوا لي فيديو. شوفوا هالنوارات فاش يعملوا وفاش وعملوا مجهود زاد كبير كبير كبير، وكل اكوام نتاع القمامه اللي تلمت يا بنتي. ايه حاجه
1: اصلا لقينا بروبليم
0: شويه، حاجه من وراء العقل، حاجه
1: بالمتويت هزيناهم ونمشي ونجي
2: زاد هزتوا محدكم زاد.
0: ايه والمفروض ديما نسقوا، انا قبل كي استقبلتهم قلت لكم نسقوا مع البلديات يوفروا لكم راهو الشيء.
1: ايه هما راهو موجود ولكن خاطر احنا
2: بلكي هما ما تصوروش مش يلموا ذاك الكل.
1: معناها الحقيقه احنا السرعه والرشاقه قررنا في الليل مشينا الصباح، ما حبيناش نوخروا، قلنا مادام عندنا نحن حتى البنات البسيطه
0: سخانة.
1: اي خرجنا الحقيقه الصباح،
0: انا حبيتكم تمشيوا عشية فايتة ليل العاده.
1: مشينا منهم مره 6 تاع الصباح ومره مشينا مع في حدود 4 ونص ل 5 تاع العشيه، حبينا نجربوا زوج اوقات
0: هو على الزهر جاي تقصدكم برشا، اما بريمون برافو يعطيكم الصحه والميساج الحقيقه مشكورين الناس اللي صوروكم وهبطوا لي فيديو علاش، على خاطر ذاك تعدى ميساج قوي لبرشا ناس باش تفهم رواحه وتعرف الفرق بين مواطن ومواطن. للاسف اللي نجح حتى كلمه مواطن ساعات نشوفها فيه ياسر يسر عليه معناها ما يستاهلهاش. يلا آية الله فارس نغلقوا القوس هذا ولكن كله في إطار الصيف على كيف راهو
1: أكيد.
0: نرجع عادات الشعوب في اللمة العائلية.
1: أي تختلف الرؤية ومفهوم اللمة العائلية والدفء الأسري بين دول العالم حسب الثقافة والاقتصاد ونمط الحياة اليومية. نبدأ بدول جنوب أوروبا منهم إيطاليا إسبانيا واليونان، يروا أن العائلة الممتدة هي القيمة الأولى، وعندهم عشاء الأحد والصيف هو فرصة مقدسة تجمع فيها الأجيال المختلفة لعدة ساعات حول طاولة الطعام. فضلوا إنهم باش يفطروا في المناسبات هذيك، هكا فرصة باش يتلموا العباد الكل. بالنسبة لدول شمال أوروبا كما السويد والدنمارك، ظنوا إنه الفرد يستقل في وقت مبكر والتواصل يعتمد على الجودة وليس الكثرة. معناها اللمات بتاعهم همش يومية، جوست تقتصر على بعض العطل الصيفية.
0: وهذه احنا اللي هممنا خاطر
1: اوكي المهم شفت تلقى معاك فرحان اما مش كل يوم.
0: معناه ينجموا ينظموا قاعتين ثلاثة في عطلة صيفية، مرة عندي مرة عندك مرة عند الطرف الثالث،
1: اما مش على طول العام.
0: ولا
1: المهم يذكروا بعضهم ويروا بعضهم. نمشيو توا للصين واليابان وكوريا الجنوبية، عندهم اللي بر الوالدين واحترام الأجداد هو ركن أساسي في الثقافة بتاعهم. ورغم هذا وبسبب ضغوط العمل وساعات الخدمة الطويلة ولات اللمات تقتصر كان على المناسبات الكبرى كيما رأس السنة رأس السنة الصيفية، وزادة هما حاولون أنه الاتصالات لكلهم تولي بالتليفون أكثر من أنهم يتلقى، وخاصة كيف يتلقاوا يمنعوا أي الهواتف المحمولة والحواسيب وكل، يخليوا الوقت جست باش يراو بعضهم ويفرحوا ببعضهم وتواصل مباشر بين بعضهم. أما في أمريكا اللاتينية الحفاوة والعاطفة العالية ما زالت مرتبطة بالأجداد وبالعائلة والتجمع بتاعهم ما زال أسبوع. كل جمعة لازم يتلموا في
0: الويكاند مثلا يعملوا قعدة مع العائلة
1: أي في دار الجد
0: يتلموا في دار الجد
1: وأعمام
0: والأخوال الجو ذاك
1: أما في الولايات المتحدة كندا بما أنهم يعيشوا وحدهم بعد 18 سنة والعائلات تتباعد جغرافيا تولي اللمات موسمية جدا كان في الأعراس وإلا في المناسبات الكبرى يعني عادي يقعدوا 5 سنين 6 سنين ما يروش بعض
0: إذا كان استدعى أم وبو خالته وعمته للعرس ذا
1: إذا استدعوا
0: معناها تحكي على كندا
1: أي نحكي على الولايات المتحدة وخاصة منهم كندا وأمريكا الشمالية كل
0: أي ثقافة متاع كل واحدة على روحه 18 يخرج يعيش على روحه دونك يبعد وساعات يسافر حتى مش فرد بلاد وما يتشوفوش حتى بالتليفون
1: هي أصلا هما الولايات بتاعهم بعد على بعضهم دونك ذاك سبب من الأسباب إنه يخليهم ما
0: هي في الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الأخيرة بحكم إنه الظروف الاقتصادية رأي في العالم الكل بما في ذلك في أمريكا ولا الضغطة وبحكم إنه البطالة ولا تتطول برشا وتعرفوا القراية في الجامعة تكلف وصغير كي يخرج عمره 18 سنة من دارهم من كينية المادية متاعه ما تخليش يكمل تعليمه ولا تفهم قضايا طريفة يرفعوا قضايا بولديهم يقول لهم بابا وامي عايشين في قصر وعندهم امكانيات ماديه كبيره وانا سايبوني ما عنديش حتى باش نكري استوديو وباش نصرف على قرايتي ويخدم في لي ريستو ويخدم في لي كونت سيرفاس يبيع ويعمل ودر شنو وما يخلطش شنو يعمل يحب يرجع والديه والدي يقولوا له لا كون روحك احنا مش نقضوا العمر كل قايمين بيك
1: هو السفيه خلق 18 سنه حتى فلوس ما يعطيوش
0: هذاك الشيء ما فلوس ما فلوس هما ما يعيشوش في الدار يرقد ويقوم باش ما فلوس هما يقولوا له اخرج اخرج ما فيهاش دونك ولات فما قضايا طريفه يمشيوا يتجهوا للمحاكم يشكيوا بولديهم يقول لهم هما عايشين في بذخ واحنا عايشين أزداف وفقراء معنا وحتى قريتنا مش نقراو معناش ساعات معناش حتى شنو ناكل هذه من أطرف القضايا اللي ظهرت سنة 2025 و2024 وحاجة جديدة معناها في المجتمع امتاحهم هو يظهر لي أثر فيهم هو بحكم العلاقات الافتراضية اللي كنا نحكيو فيها ولادنا الكل ثبتوا تلقى ولادكم عندهم صديق ياباني وصديق أمريكي يظهر لي كي يلقاوه كيما ولادنا احنا شحط عمره 30 مازال عايش عندهم وتحضر له في عرسه وتحضر له في موسم ومولد خطيبته ويحكيوا ويتبادلوا في الثقافة غاروا يقول له صح عليك من لكم فوق عايش فيه والآخر يزيد يقول له بابا يبني لي في العليل فوق مش كي نعرف نسكن فيه يظهر الغيرة ضربت عنده مع الآخر مش كي بولديهم أنا هيك فهمت
1: يمكن
0: شو تقول آية
1: يمكن يمكن
0: ولا لكن مش يعرف ولادة اليوم وحنا زادنا عش نعيش نحسد عليها وراو المجتمعات الغربية اللي ولادنا ياسر يحبوها ويرميوا في الواحن في البحر عليها راهم عندهم حاجات اخيب منا باش
1: صحيح ما يراوش الجانب ذاك سلبي كل يراو كان في الحاجات الباهيه
0: واللي يصل وعاش حتى كيفيق واللي يسكت على خاطر هو اختار ها موافقتني وي
2: اكيد بدل ما اختار
0: بدل ما اختار ساعات يفيق من بعد على لونتيرم
2: ويفيق معاش ينجم يرجع بالتوالي خاطر
0: صحيح
2: يسكت ياكل في عظامه ويسكت
0: ياكل في عظامه ويسكت هذيك هي انا مره سمعت برنامج في اذاعه خاصه الحقيقه برنامج طريف تقدم فيه منشطة تعجبني هذيك علاش ما حتى في الخواص فما نستخدم على رواح عملت الواحد نتاعها مع الناس اللي عاشت فوق 25 سنة و 30 سنة وفوق 30 سنة غربة بعد روح وهم كبار والكل تحكي معاهم وحال التليفون للناس الكل سانز اكسبسيون ولا واحد عاش سنين هذيك البرة وما قالهاش ندمت
1: خسرت
0: وندمت على أول نهار خرجت فيه يليتو مكاء
3: وأول حاجة يندموا عليها
0: تضع في الليميسيون ساعتين مباشر ولا واحد جهة قالها معناها
3: وأول حاجة يندم عليها هي العائلة
2: لما محروم من عائلة
3: والعائلة هي موضوعنا
2: على
3: اليوم على خاطر جوستمون باش نجم أنت تعيش في عائلة واللي تلازمك تصنع وتعمل إفور باش يكون فما لما ما عادش لما سبونتانية طبيعية عادية
2: خاطر أصل العائلة مفرقة هي
3: ولا تلزمها مجهود ويلزمها صناعة وقت. ويلزمها انفستيسمون كو سوسوا وقت ولا مادي ولا معنوي ولا نفسي ولا بأي طريقة يلزمك تعمل انفستيسمون ويلزمك قدر هيك الوقت هذيك وكل لما هذيك وتعطاها قدرها سي تري تري امبورطون للصغير وللكبير زاد سيت للجهتين مهمه برشا
0: به مدام علي كان فما تليفونات ناخذوهم توا كما انا حاضر عنا تليفون اوكي يعطيك الصحه ايمن وعليا الو صباح النور مرحبا
4: الو
0: اهلا وسهلا
4: عسلامة
0: عسلامة
4: لالا مرحبا بيكم محليكم في الموضوع دي والكل معناها شيء كبير يعطيكم الصحة
0: يعيش
4: محليكم وما بينكم
0: يعيش
4: ومرحبا بضيوفك
0: يعيشك لله، يعطيك الصحه ومرحبا بك. شكون معنا مدام؟ مين تكلم فينا؟
4: هاجر الحفوظ.
0: مرحبا يا هاجر، اهلا وسهلا، مرحبا بك يا هاجر. ايوه، شنو موضوع اللمه هاجر؟ ما زلتوا تتلموا في العائله؟
4: لا والله ما عادتش عليها بالمثال، ما عادتش كلمه بتاع قبل، والكل لم تقبل خير من تو تو، لهم بالتليفونات ولهم
0: عليها بيه. هاجر، فماش مناسبات تلم العيلة الكبيرة؟ احنا هذا السؤال.
4: عروسيات مثال تلم الواحد، حشيك العب كي يمشي مثال الميت ولا حاجة العبيت تلم. مشو ياسر، فهمتي؟
0: معناها من المناسبة للمناسبة،
4: من مناسبة للمناسبة. صحيتي
0: كانت باهية ولا خايبة؟
4: مشي باهية، فهمتي؟
0: في العائلة شنو عاملة باش تلمهم هاجر؟ أنصحنا ترى، شنو تعمل لهم باش تلمهم، باش تفرض عليهم أنكم تتلقاوا أخوات ولا سلاف ولا؟
4: ينحوا التليفونات، ينحوا التليفونات ويرجعوا معناها العادات قبل، كما عادات قبل، معناها يلمونا قبل الوالدين وكل، وحتى يمشوا الوالدين معناها يلزم الأخوات
0: تتلم،
4: ترد بعضها معناها وترجع لبعضها والكل معناها. هذه باش ننصحهم، فهمتي؟
0: يعطيك الصحة يا هاجر. ينحوك
4: التليفونيت.
0: مرحبا بك يا هاجر، يعيشكم
4: وبارك الله فيكم. محليكم محليكم
0: ومحليك انت زيدة. يعطيك الصحة يا هاجر ومرحبا بك ديما معنا. شكرا لك.
4: ونسلم على أخت السيدة بالله من القروان.
0: باه نسلموا على سيدة من القروان، إن شاء الله تسمع فينا. عنا برشا مستمعين أو فيه في القروان، نحيوهم برشا برشا ونقولوا لهم راهو سخانة نتاع عامس ربي معكم، حتى احنا عنا سخانة وميديتي كيفكم زادة، خاطر البارح القروان عملت أعلى
3: رقم قياسي
0: وأعلى درجة. أعلى درجة، ربي معاهم ومعنا الناس الكل. مو زادة احنا معناش الرقم ذاك، أما مع الميديتي ولي تخص أكثر. يلا شكرا لك هاجر، نستقبل المكالمة اللي بعدها. لو عسلامة.
5: ألو،
0: مرحبا.
5: صباح النور والسرور. مرحبا مدام سوريا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: تحيه ليك، تحيه للي في التنسيق والمخرج. تحيه لضيوفك
0: مدام عليا سي ايمن واميره، ثلاثه في الاخراج.
5: يعطيكم الف صحه على الموضوع. وما ايش اللي كنت تحكي على اللمه، معناها كش برافو، يعطيها الصحة. معكم سيدة من القيروان.
0: مرحبا سيدة، أهلا وسهلا. هاجر مازلت كنت تحيي فيك يا سيدة.
5: تحيي ليك يا هاجر، ديما تحييني بالإذاعة، تحيي ليك يا هاجر وشكرا.
0: مرحبا بكم. أيوة سيدة، لما العائلية كيفاش عندك؟ مازلت موجودة كيما نحبوها تكون؟
5: مدام سوري أنت قبيلة قلت ما تقولوش يا حسرة، صدقت أنت الحق يا حسرة. عليه
0: باش تقولها معناها مصر عليها
5: الحياة. تغير ما نجموش باش ولكن هي التليفونات والانترنت ولا التكنولوجيا هي اللي ما خلاتش اللمة، ولكن الانسان ما نجموش نغيره صحيح، اما على الاقل نجم على الاقل مره في يلتحد مثلا كي نتلموا يلتحد الناس ما يستخدم ولا حاجه، كي نتلموا على الطاوله في العشاء بعد العشاء نقعدوا نتحاوروا نتناقشوا في مواضيع، هذاك يقول كلمه هذاك يقول حاجه، نتناقشوا في بعض المواضيع العائليه، نتناقشوا شنو فما في الصغار في قرايتهم، يعني نتناقشوا توا ولات مش اللمه. هو حتى الأزواج فقال أنا نمشي البقايا أحيانا نبدأ ساكتة، نقول كذا ساكتين كي يكون ما كومش بحذية، هذا البوب التليفون لوم بالتليفون، لذلك كل واحد شد التليفون محلية، وأحيانا مش يقول البو لوم نحي التليفون لصغار، كي أنت ما نحيتش التليفون
0: باش نحي لصغارك
5: محليها غريبة. معاد هي حتى احيانا يبدا صوت تفاهم بين الازواج، يعملوه بالتليفون بالحوار بالتليفون.
0: يا لطيف يا ربي، يبعث لها فوكال وتبعث له فوكال وهما فرد دار
3: كما بارتاجيوش على الفيسبوك.
0: عاد ضايع
3: رمي معنا
5: بالمساجات، حتى باش يتناقشوا ما عادش يتناقشوا بالكل، يبيعوا بعضهم، ما عادش فمك الحوار، ما عادش يعرفوا على بعضهم حتى شيء.
0: هي مع انه والله العركه بين الزوجه والزوج بنتها فك العياط هكاك المباشر في الدار وكل واحد يفرغ قلبه محلاها معناها ما نعرفش كيفاش الفوكاليت تكفيهم انا والمساجات لا حتى العركه حتى العركه محلاها كيك تبدا على المباشر معناها
5: لما تتغير هي احنا نجم احنا نغيروا زاده
0: اي سيدة فما حاجه سايره في مجتمعنا اي تجي الواحد من الاولاد الشباب خاصه مش نتهم فيهم ما على خاطر هما تكنولوجيا وكلتهم اكثر من الكبار بلي نحبوا تقول له عمتك مريضه ولا مرت عمك مريضه برا تطل عليها يا اخي يمشي يقعد ولا يمشي معاك بحذاها تتلفت هكا تلقاه مده التليفون ساعات يحشمك يبدا ولدك ولا بنتك بالحق وهذا اللي صاير في الواقع راه قاعد بحذا عمته ولا المريضه اي يبدا ساكت وبعد يعمل لك تفيق به مده التليفون من غير يشعر من غير ما يشعر وغاد سلك التليفون هو اللي مشى يطل عليه تلقى يفيق به يقول لك معناها جاي قاعد قالت وي ام قاعد جسدك هاو معناها
3: اي التقاء جسدي والعاطفي مفقود
0: اي مولاه وتولي خايبه خاطرك تظهر كاينك ماشي تادي في واجب تمركي في بريزونس ومروح معناها
2: ماكش لاهي ماكش تادي في واجبك ولا تشوف فيه
0: وهذيك تحشم برشا خاصه كي واحد
2: وتوجع المريض زاد
0: على الاخر على الاخر وقت يولي يحس اللي قاربه معناها جايني ماركي في بريزونس ما همش حاسين بيه خاطر الانسان في الحاله هذيك شنو يحبه من قاربه يحس ان الناس اهتمامه الناس حاسه بيه فهمته وكذا وحتى في فرحوره يحب يحسهم مشاركين له فرحته هم تو العروسات راهو يبداو قاعدين في الصلاة وناس كل حاله التليفونات صحيح وفما اللي يصور وهذا حكينا عليه
2: يصور
0: اما والله فما اللي حاله للريزو سوسيو سارح موش في العرس جمله ولا موش في
1: الحقيقه نحسها قلت احترام للشخص اللي معاك معناها شوي حقيقه هي المكان يعني فاطمة تقعد مع العبيد وتحترم الشخص اللي قدامك تقعد تشد التليفون احكي معه بالتليفون وكهو
3: لا هي راهو سنه خلينا نبداو متفاهمين احنا راهو في وضعيه اللي التليفونات دخلت في العوايد نتاع الاشخاص يعني راهو ما عادش تنجم تقول له كي عباره هو ولا صافي بارتي دو نوتر في معناها دخلت الكوتيديان نتاعنا دخلت للطبيعه معناها كيما تحكي على ان ادوليسون كيبدا هو ادكتد للتليفون باش تقول له انت شبيك في حال التليفون ولا كيفاش حليته هو راهو ما يمززش مع حاجه ولات كيما يشرب الماء كيما باش يشد التليفون راهو هو ما يراهش حاجه اللي
0: قلل من قيمة الشخص اللي
3: ولا يقصد بها ولا يقصد بها نيجاتيفمون يقلل من قيمة الشخص كما انت قلت ولا حاجة لكن هي حاجة تلقائيا ولات مفروضة عليه معناه ما يحسهاش هو لكن اللي حبيت نقوله اللي الذكريات اللي يصنعهم الصغير كما تحكي انت في مناسبة ولا في حاجة راهو انك باش تعاود تحكي على حاجة عايشها معناها مثلا مرض عمتك ولا مرض خالك ولا كذا تتفكر وقت اللي مرض عندها تاريخ عندها اون استوار فاميليال كل استوار فاميليال هذيك هو ينجم يحكيها لك بطريقته هو اذا كان هو ادكتد للتليفون نجمو احنا نستغلوا هاك الموهبه هذيك مثلا باش تقول له انت باش نعمل عليك في تصوير السين هذيك اي احنا باش نعملوا لما وانت باش تحكي لنا عليها والا هيا يقعد اليوم تحكي لنا على الجد باش يحكي لنا على تاريخ قبل كيفاش كانوا يعملوا وانت باش تصور هنا صوت وصورة باش تعمل لنا فيديو تعمل لنا مونتاج تعمل كذا نجمو نستغلها الموهبة بطريقة ذكية والتلفزيون انه هو يستعمل الحاجة هذيك وامتون يستفاد من القاعدة هذيك وكل لما
2: بالعكس كيبدا يصور فيك يبدا مركز اكثر مع الكلام عاش يركز مع التصوير كهو
3: جوستمون يعني انت باش تعمل مثلا حتى على دار الجد تعمل اون استوار الذاكره نتاع الصغير راهو هو تاريخ نتاع العيله الكل يعني انت وقت اللي باش هو يبني شخصيته راهو القاعده ان شاء الله حتى 5 مينوت دو كاليتي معاه خير من ثلاثه سوايع وانت هو قاعد في تركينا وانت قاعد في تركينا قال شنو ماشي يحكي معايا مانيش نحكي معاه ما تنجم تستعمل طريقته بذكاء تستغل انت دنيته هو وتحاول تقرب له بطريقه او باخرى ان شاء الله حتى الحيوط البنيه الطريقه الاسلوب نيمبورت كوا
0: فما تعب نشوفوا التفاعلات فما تليفون عند اي من جاهزه يلا الو صباح النور
6: صباح الفل والياسمين ان شاء الله اهلا وسهلا مبروك
0: يعيشك يعيشك علينا وعليك يعيشك بارك الله فيك
6: سرية تضوي على اذاعه المسجد
0: عيشك عيشك محبوبه مرحبا بك
6: لا لا لا لا انا اسمي عزيزه عزيزه من سوسه
0: عزيزة مرحبا بك صوتك يسري شبه المحبوبة صديقتنا نحيوها بالمناسبة محبوبة
6: أيوة يمكن
0: عزيزة مرحبا أيوة
6: توني في نعمة نتاع التليفون.
0: أي.
6: يعني والله شريت تليفون بنيتي لنستعمله كان في ألو عسلامة وألو بسلامة.
0: ربتك ربي.
6: وما عرفتوش.
0: فعلك به خير منا.
6: فلوس يمشي. حاجة أخرى حكيت بكرة على الكلمة.
0: أي.
6: قلت الكلمة اندرشني الكلمة عجبتني. ما عجبتني شيء برشا ما عجبتني.
0: أي.
2: مش احنا قلنا جدودنا.
0: جدودنا جدودنا.
6: أي جدود. أنا آني عندي كنة. أعوذ بالله من كلمة آني عندي كنة.
0: أي.
6: لو كان نجي أنا لو مثلا داخلة للجنة نعطيها لها هي وين ما
0: نحبش. أي أي أي
6: والله والله
2: ساعدتها
6: يعني امرأة كبيرة يعني امرأة كبيرة.
0: أي ربي يفضلك. أي أي
6: راهي راهي طيبة طيبة طيبة لين توفى طيبة من الدنيا الله يرحم ميمتها ويفضل لها صغيراتها.
0: أمين.
6: ونحبها تعرف هي تسكن في تونس وأنا في سوسة كيف تجي جاية نبدأ بالعمل نبكي ونحضر الدنيا الكل.
0: أي أي.
6: وما كان جاو مروحين هاو سوي باش نبكي.
0: اي يخليوك البلاصة عليك
2: اي مدام عزيزة لو كان زادة ما جيتش انت باهية وطيبة وفعلك باهي زادة هي زادة رايت منك انت الباهي
6: حتى انت راك باهية مش كناين كل ولا وتبها معاهم فما كناين الله غالب تربيتهم كيك وما
2: ربي بعدهم علينا
0: هكا هو الانسان على شنو تربى على شنو تعود
6: انا عندي كنينة برك
0: ربي يفضلها ربي يفضلكم لبعضكم وربي يفضلك البنات صح
6: انا عندي كنا قلت والله ما نكلمهم نقول مع الكنا راه مش كنينة كل كنين
0: لا لا لا لا هو مثال وتقال في ناس قبل واحنا قلنا توا ما عادتش العلاقات تبدلت برشا
6: كنا من كنا
0: فما ليه هو توا هو توا مدام عزيزه حتى باش تعمل كنا مش سهل معناها انت ما حصلتها وما جبتها يعلم ربي اه دونك حتى ولدك يلقى اللي تعجبه الساعة وحتى يتفاهموا حتى هي تتفاهم معاه ويعديوا لك فترة التعارف وفترة الخطوبة وكيفاش يتفاهموا أي مش سهل مش سهل أي مش سهل
6: وعندها بنيتها سنين نجحت لها في الباك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
6: الحمد لله يا ربي وكثر خيركم في
0: البرنامج يعيشك يعيشك مدام عزيزة يعطيك الصحة ومرحبا بك معنا شكرا مرحبا مرحبا مرحبا يعطيك الصحة يعيشك مارك أطيب الأيام يخليك يعيشك مدام عزيزة به معناش تليفونات دونك تمشيو للتفاعلات عندك على الفيسبوك واليوتيوب ايوا
2: سي علي الاسكندراني صبح علينا قلنا صباح الفل والياسمين وبالتوفيق اختي ثريا جينا في تعليق اخر سي محمد البابا يقولنا تحيه عاطره خاصه لاذاعه المستير والمدربه المتالقه سهام الدرعي والدكتوره وئام كيما نحب نقدم احلى تحيه لصغارنا اللي تالقوا في البطوله العالميه في الجزائر الشقيقه وللاولياء وللمه اللي جمعتنا كعائله واحده في بلد شقيقه غادي مشينا خاطر مشينا جروب مع بعضنا في اطار كنا غادي كعائله اخرى ولما اخرى وهو نحييه عنده زوج وليدات ما شاء الله المرتبه الاولى
0: احنا زاد نهنيوك بالاولاد سي محمد وولد
2: ابراهيم
0: ادريس وابراهيم قولوا لهم برافو وليدات الكل ان شاء الله واحنا بيدنا فرحانين بهم على الاخر معناها وحاجه تفرح
7: ربي يفضلهم وربي يفرحكم بهم ديما ان شاء الله وان شاء الله ديما متالقين
0: امين والله يا وئام والله كي نسمعوا خبير يفرحوا لينا نكبشوا فيه اي ميداليه هزها واحد في
7: الميداليه هذيك راهي نتيجه تفاعل ونتيجه راهي نتيجه برشا حاجات تعملت سابقا باش وصلوا لك النيفو هذاك دونك مهم ياسر انه احنا نبارطاجيو هيك لي زيموسيون هذيك ونخليو الصغيرات تفرح بك اللي عملوه ونخليه ان شاء الله صغيرات الكل تنسج على هالمنوال هذي
0: بهي احنا تو بدينا معاك بعد ما شفنا عادات الشعوب مع يا اختينا التفاعل بالتليفون سمعت الناس مازالوا وئام متعلقين بالماضي وما
7: جوستومون اني حبيت نعلق على اللي كانت تحكي راهو فما المستمع الاخراني كانت تحكي على اكزامبل بوزيتيف فما دوتغز اكزامبل نيجاتيف الدائره التفاعليه اللي ما بينتها وما بين كانتها البوزيتيف يجي بوزيتيف والنيجاتيف يجي نيجاتيف مثلا كي ناخذوا ام ديما تنتقد في بنتها سورتو كي ناخذها مثلا مراهقه البنايه جبدت روحها وشدت بيتها وسكرتها الام اعتبرتك الانسحاب هذاك قله احترام تولي تزيد الانتقاد نتاعها ماكش متربيه تعمل هكا شبيك تعمل في امك انت تاتاتا الولايه تزيد تنسحب اكثر ندخلوا في كيسيرك الفيسيو هذاك والدائره التفاعليه نتاعهم تولي غالطه ولهنا يولي من برا انت تشوف انه البنيه ماهيش تحترم في امها لكن ان رياليتي كي نثبتوا في الوضعيه هذيك نشوفوا انه التفاعل اللي ما بيناتهم الحلقه الدائره ما بيناتهم هي اللي ماشيه بالغلط لهنا كل واحد راهو عنده فعل أو ردة فعل كل والتكرار نتاع ردات الفعل هذاك يولي سلوك، والسلوك هذاك يولي عاده. نفس الشيء في البوزيتيف، كما كنت تحكي لمراه اني باهيه وكنتي باهيه واني نعمل الباهي وهي تعمل الباهي، نفس الشيء كيولي في الخايب. انت عملت الخايب، اني ريت عملت لي ردة فعل خايبه رديتك من، ويتكرر يولي سلوك، السلوك هذاك يتعاود يولي عاده، ويولي نمط تصرفات ما بينات بعضنا. علاش نحكي فيه هذايا؟ على خاطر النمط كي يتكرر، اني ما ننتبهلكش وانت ما تنتبهليش، وانت شد تركينتك، وانا الرالي انت ما تعرفش تتعامل معايا، شدد نهار كل تليفون ما ترانيش ما تسمعنيش، النمط التفاعلي هذاك هو اللي يخلي فما فروق جوهرية ما بيناتنا في التعامل من بعد. وهذوما يخليو انه سورتو العلاقات الاسريه، احنا راكي باش نتلموا العائله، راه مش العائلات الكل بسم الله ما شاء الله لحمه واحده وقاعدين مع بعضنا، سي سيغ فما عائلات مش كلهم متفاهمين، وسي سيغ فما مشاكل.
0: هذا كنت مش
7: باش تسالوه
0: باش نساله، ولو انه مش مدرج هو لحظه

0: يحكي لي البو يحلف قال 50 مليون خسرتهم باش نجيب عائلتي كاملة من فرنسا باش نجم ويصيفوا شهر كامل باش نحي تنسيون ومشاكل صارت له في وسط العام. لكن وبالنسبة لي علاش احنا نحكيه على الصيف، علاش احنا أدرجناه الموضوع هذا في الصيف، خاطر الصيف راه يعطينا مساحة وقت ومساحة تواصل أكبر من أي وقت آخر، خاطر الصغار باش نحي عليهم المدرسة والشارج نتاع القراية، والكبار ما عادش عندهم خدمة وكذا، سي بلوس دو ليبرتي بلوس
1: إضافة لأنه برمجوا كل مناسباتنا في الصيف، أفراحنا عراسنا نجاحاتنا تجي في الصيف، دونك باش نتلاقاو.
0: دونك الكلمة اللي حبيت نقولها راو ماناش باش ما يلزمناش نتصالحوا مع الناس الكل، راو ماناش باش نجمو نعملوها. حاجة أخرى، الصحة النفسية متاعنا راو ما تعنيش إنه احنا لازمنا نجبروا رواحنا على إعادة العلاقات اللي كما كانت قبل، راو فماش واحدة تعاركت معاه وصارت معاها نبزيات ومشاكل وقال لي وقلت لك وتصرفات كل وبعد نقول مش نرجع كيما قبل، ما فماش كيما قبل، مستحيل ترجع كيما قبل،
1: فما علاقه جديده
0: اللي تكسر ما يرجعش كيما قبل، نجم تصلح دون لو سونس انه باش تتعامل بالموجود، نجم نبني علاقه من نوع اخر بطريقه اخرى باسلوب اخر، لكن راهو ماش ترجع كيما قبل، مستحيل ترجع كيما قبل. نجمو نعمل كيما لي شينوا، لي شينوا كي تتكسر لهم حاجه يعملوا بخيوط الذهب تولي تزيان اكثر، داكو صغيف، اما راه مش كيما قبل، مستحيل ترجع كيما قبل. نجم نسامح، هنا راهو فما ثلاثه حاجات قراب لبعضهم برشا، فما فرق ما بين اني نتصالح مع حد، ما بين اني نسامحه، وما بين اني نحط حدود واضحه. فما فرق،
1: هما ثلاثه يكملوا بعضهم،
0: الثلاثه ما بيناتهم شعر.
1: تسامح تصالح وتسامح
0: ونحط حدود واضحه. نحط حدود واضحه ما يعنيش اني باش نفارقك ولا اني باش نقطع معاك، اما حدودي واضحه وما عندكش حق تتحداها. اني نتصالح معاك باش يكون فما كوميونيكاسيون ما بيناتنا وتواصل، ما يعنيش اني نسيت كل شيء. اني نسامحك على حاجه معينه ما يعنيش اني نسيتها. هما دي نيونس صغار ما بيناتهم، اما مهمين برشا لكل انسان. يعني ما يلزمش نخلي روحي نضغط على روحي باش نخلي نفس القرب كما قبل، ما تنجمش نكون، نحترم مشاعري ونحترم وضعيتي ونخلي التواصل متاعي مريح ليا وليك.
2: خاطر العكس، زوز عباد عندهم مواقف ضد بعضهم لكن مجبورين انهم يتعاملوا فرد عائله، ذا بريسك موجود في اغلب العائلات. اي معناها ينجم هو يكون سعيد في البلاصه هذيك وعنده اكس وغريغ ما يرتاحش هو.
0: باش ناخذ اكزامبل بسيط، ام وبنتها. الام مراهقه، وكما حكيت قبيله الاكزامبل، البنت مراهقه سامحني، والام تحب تفرض وجودها وتحب بنتها تصير على اسلوبها هي. طريق اسلوب الطفله هذه كل ما امها تنتقدها تنزوي وتاخذ تركينها وتشد بيتها، داكوغ، بالنسبه للام هذا قلت احترام وتولي تزيد تنتقدها اكثر. ليكزامبل حكيته توتو، بالنسبه للام الطفله هذه الطريقه نتاعها ان هي كل مره تنزوي وتجبد روحها ماهيش باش تقبلها، ويولي بشويه بشويه نشوف
1: المسافات
0: فوالا. لكن الحلول لهنا انه احنا نلقاو حلقه، معناها نلقاو همزه الوصل ما بيناتهم باش نقصوا هيك التنسيون هذيك. يعني احنا كي نحكيوا على مثلا 10 دقائق، ولا نحكيوا على نهار، ولا نحكيوا على نهار نقولوا ساعه، خاطر كي تبدا علاقات كيف ما هذوما راه مش نحكيوا اني باش نقعد معاك 24 ساعه، مانيش مطالبه نقعد 24 ساعه معاك، حتى لو اني وياك فرد دار ال 24 ساعه 7 ايام على 7، مانيش مطالبه. هذا هو الفرق ما بين التواصل والتواصل الجسدي والاجتماع، الاجتماع الجسدي والتواصل النفسي. النجم يكون مجتمع معاك فرد بيت، مجتمع معاك فرد دار، لكن ما نتواصلش معاك. القوه في العلاقه هي التواصل، الاهتمام، اني نحكي معاك وتحكي معايا، التواصل هذاك اللي بيدو هو، والقيمه نتاع التواصل هذيك. دونك احنا باش نوليو نعملوا مجهود، ان انفستيسمون بسيكولوجيك وانفستيسمون وقت، ونصنعوا العلاقه هذيك بطريقه صحيه، نخلقوا مساحه زمنيه معينه باش نتلاقاو فيه ونهتموا ببعضنا فيه. ما نجمناش العشر دقائق تكون خمسه، تكون زوز دقائق، تكون اكتيفيتي تجمعنا بشوية بشوية.

0: القوة لهنا مش في الحاجة في حد ذاتها، ما في تكرار الحاجة. يعني احنا قتل وصل، علاش وصلنا لنمط التفاعل هذاك اللي وصل للقاطعة؟ خاطر قاعد يتعاود. دونك الإصلاح باش يكون بالتكرار، يكفي حاجة صغيرة كما في ديننا سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كي تعاود حاجة صغيرة خير من انك تعمل حاجة كبيرة، حتى لو دونك باش تاخذ حاجة بسيطة وتكررها برشا مرات باش ترجع العلاقة بوزيتيف بشوية بشوية. يكفي انه انت تاخذ مساحة 10 دقائق في النهار مع بنتك، خذيت اكزامبل بنية وامها، 10 دقائق مع البنت المراهقة هذيك تفاعل حقيقي يكفينا.
1: البنية وبنتها ما نعرفش انا الحقيقة، سؤال سهام يحكي على العلاقات العائلية الموسعة، يعني البنية وبنتها طبيعة علاقة أخرى وطبيعة
2: كوبليجيتكم ديما ملمومين معناها
1: في دار. أما هي قالت في وضع عائلي لموا بعضنا الخالة والسلفة والكنة
2: وكذا، ما تمشي مفجوعة منك النهار اللي مشيت لموا فيه في نهار العيد، والله ما تمشي يدها على قلبها تقول يا ربي شي يستنى فيا شو مش يجرى. مثلا هي عندها موقف من إكس، يا ربي المرة ذيك مثلا كعريرة راهي تشد على الكلمة، تبدأ تعس على فمك شو مش يقول، تعس على حركاتك شو مش تعمل، تعس على تحركاتك، تبدا خاطر انت تعرف لي راك انت مستهدف في اي لحظه راك تنجمي
1: تبدا في اللبسه نتاعها وهي تلبس تبدا تحاول تلبس حاجه باش ما تجلبلهاش هكا الزريقه اللي هو انتقاد لاذع ليها، على خاطر تعرف مثلا فك المنطقة هذيك
2: صحيح
1: عندها عمه راجلها، عندها خاله راجلها باش تلقاها فك الدار هذيك، عند ساعات لوزتها راهو اقرب الناس ليها معناها عمه حماتها
0: كما كانت تحكي للمجتمع،
1: ساعات ما تتكلمش تقول لك تبدا تقيم فيا وتحط يلزمني نلبس حاجه باش نسكتها.
2: ساعات زاد يبدا الكبير نتاع العيله مثلا ما يحبكش تلبس كذا ولا علاش لبست كذا ولا ما تكلمش ولا ما تهزش صوتك، حتى ولدك مثلا مش تعيط عليه ولا بنتك ريض ولا اركح ما تعليوش صوتك والراجل الكبير نتاع الدار.
1: كل يصير في لمات العائليه،
0: يصير يصير كلامكم صحيح. شوف هما فما زوز حاجات لهنا. اولا الفكره في حد ذاتها المسبقه انه اني راهو باش تصير لي مشاكل في اللمه هذه،
2: قلت لك يمشي مبشوع
0: الفكره بحد ذاتها هذه راهي باش تخلي اللي خايفه منه باش يصير
2: تفائلوا خير تجدوه.
0: هذه الاولى. ثاني حاجه كي نحكيوا على الحلول تو، الحل الاولاني هو في 4 نقاط ماهيش حاجه صعيبه برشا. اولا نفهم النمط اللي قاعد يصير، كيما خذيت الاكزامبل الصغير نتاع الام وبنتها هذيك تعمل هذيك ترد عليه، اني نعرف الشخص اللي قاعده نتعامل معاه شنو هي طريقته شنو اسلوبه. الفهم في حد ذاته لهنا يخليني واعية وين الـ وين الـ وين الـ الغلط معناها المشكلة. شنو اللي قاعد يصير بالغلط ولهنا اني نجم نوقف التصعيد. نعرف اني مثلا جدي نابورتو كوا باغ اكزامبل كي تنتقدني هي تستناني اني باش نجاوبها باش هي تزيد عليه، دونك اني لهنا نعرف انه كل ما باش نجاوبها هي باش تزيد تعلى، دونك نعرف انه الجواب متاعي لهنا لازم نرد بالي الجواب ما نجاوبهاش. مثلا نحكي نمبورت كوا اني ما نجاوبهاش، والا نكون عندي طرف ثالث محايد ما نجاوبها لما يكون محذايا حد خاطر نعرف هي قلقانه باش تعاود وراي. مثلا نحكي نمبورت كوا، هذوما لي زيكزامبل متواترين المعروفين. دونك نفهم
1: فما حكايه الناس اللي يحبوك على ذوقهم كيما تحكي سهام مثلا، فما
0: عبد
1: كبير عبد كبير ما يقبلش هيئتك لبستك مثلا ابسط الامور.
0: شوف هذا ساهل ياسر، هذوما الناس ساهلين ياسر. مثلا انت تقول له اني اليوم يا حاجه لبست على خاطرك الروبه البلو مثلا، هو اصلا انسى اللي يكون باش يعمله لك الكل، انت خديت بخاطر وعملت اللي نحب عليه اني. صدقني الحكايات بسخطوا الناس الكبار راهم ماخذه بالخاطر حاجات بسيطه ترجعهم لتالي. انت كي تفهم النمط نتاع الشخص باش تعرف تتعامل معاه، تحبه هو يحبك على كيف، هو انت توريه اللي اني على كيفك، حتى لو انت ما عملتش على كيفه اما تقول له راني على كيفك، هو واحد واحد باش يحطك اللي انت على كيفك. هو
1: اصلا فكره ثاني مبدل على خاطر عبد اخر،
3: هو ما ليش نعمل معناه
0: انت النمط نتاعك
2: باش تبدا مرتاحه اني كي بس حاجه على كيف غيري
0: باش تعملها على كيفه، انت باش تقول له راني عملت على كيفك. انت تو مثلا راي هي طريقة أسلوب راي هل أنت كي تعمل أنت تنحي من مخك اللي أني راني بش نكسر من بش نقص من روحي وراني
2: بش نجي على روحي على خاطرك أنت
0: باخ كونتر، أنت كي بش تقول راني أني ماشي بش نقعد قاعدة مزيانة ورا مش ناخذ بخاطر الحاج ورا هو الحاج بش بش تلقى روح. ناخذ اكزامبل مختلف تو، مثلا انت حاجتك تاخذ من عنده كريدي 10 ملايين السيد هذا مش بتعمل معه حاجة باهية تحبها، سبحان الله بش تلقى 200 حل. احسب روحك انت بش تاخذ معه راهو لي زيشانج بوزيتيف هذوما ساهل تلقاهم، المهم انت النيه نتاعك شنو هي. انت داخله باش تعمل حرب والله تلقى 100 سبب باش تعمل. انت داخله باش تلقى حل والله تلقى 300 مليون حل. راي الحكايه
1: لهنا في المخزيه هذه اللي يقولها في الفيسبوك على العراس، يقول لك يصرف 50 مليون باش في الاخر واحد في الاخر واحد يخرج ليه مش متعشيتش يتعشى وياكل البقلاوه، يقول البقلاوه يابسه واللحمه جاتني مشحمه وكذا، قال عمره ما يشكروك دونك تخسر فلوسك على ناس باش تنتقدك وتقعد تحكي بيك. وصحيح راهو بون، هي الحقيقه لما العائلي انا احنا وئام نطرح عليها في اسئله بالعاني باش نخرجوا شنو ما لازم تعمل اللي تفهموا راهي حتى لما العائليه يلزمك تصرف عليها انرجي
2: وباش
1: تلقى المحبه هذيك.
0: اما راه مهم ياسر تحط حدود واضحه ليك. مهم ياسر يعني
1: ما تتفسخش،
0: حدود واضحه راهو انت مثلا ريت باش ناخذ بخاطر الحاجه حاجه باهيه لكن حدك لهنا ما تتعديش.
2: ايوه
0: باختياري. عندي فما خطوط حمراء ما نجمش حد نقبل، مثلا انت ما نحبش حتى حد يدخل لي في لبستي، اني فرحانه بلبستي هذه وما نحب حتى حد يتدخل في لبستي، نقطه وارجع للستر واضحه منو اللي ما نحب حتى حد.
1: ساعات تسمع تعليق توجع.
0: شوف اذا كان انت باش تحط حدود واضحه راهو فما اساليب وطرق، وهنا الحدود اش معناها؟ معناها اني راني باش نحاول نتحداك وباش نحاول ننزل عليك وانت باش تخليك واضحه معايا باش نجرب مره واثنين وثلاثه وراك الحد واضح. اذا انت كنت واضحه في حطان الحد نتاعك راهو باش يحترم بطريقه او باخرى بالسيف مش بالمرور
1: وبسوبليس ما غير عدائيه زيدا
0: ليه فوالا انت طريقتك واسلوبك. اذا كان هذا مثلا ناخذ اكزامبل اسهل من هذا برشا، أغلبية المشاكل تصير على الصغار.
2: عندي سؤال على الصغار. أنا أغلبية صغير في العائلة أجيتي برشا ويضرب في الصغار الكل، أكبر منه أصغر يضرب وانت قاعد يرمي عليك حاجة، كيش باش تصرف معاه هذا؟ بس مش يغضب عمه، مش يغضب، وإحنا عاداتنا وتقاليدنا
1: الكل هذا موجود في العائلات الكل
2: يلزم فما عمه ولا خالة تغضب سينو ما تسماش فرح ما تسماش لما.
0: لا خلينا نبدأ متفاهمين، رأوا إحنا مش رينا نحتاجوا إلا مساعد مختص لنا دخلنا في العائلة جسدي شغل.
3: لأني نكره لي الكبير اللي دخل في الصغار، هما تلقاهم يتعاركوا. جيت انت تقول شبي ولدك ضرب ولدي،
2: الكبار تتعاركوا
3: انت كان هي يلعبوا دلوش ياسر على ولدك وكل شد ولدك وقعد في الدار.
1: بالعكس اسمع انت عندك الحق في الملاحظه هذه، وباش نقول لك علاش نهار اللي تعمل صغار تتذكرني يا بنتي راهو اللي كشلك على صغيرك تحس على راسك وقف ما منافقوش راهو.
3: لا نحكي على صغير، لا نحكي على صغير كيف فار اكزامبل ولدك ضرب ولدي اني انت تجي تقول لي علاش ولدك ضرب ولد
1: خاطر الام ما تحلش في صغيره
3: اي هما صغار دور كان اني كشيت لك على ولدك عندك شو حق
1: لا استا ماترنيل ان شاء الله يا ربي يحينا بخير وراوك جربته وتو نحكي وقتها
0: قطوسه كي تمثلها
1: صغيره هو بالعكس راهو فما هي سهام علاش قلت لها جانب الصغار راهو مهم خاطر راهي ام وقت اللي يتحطوا صغار احنا تو ثلاثه امهات وانت بنتنا في الوسط راهو نهار اللي يتحطوا صغارك راك سيي لا عاد متثقفة ولا متحضرة ولا فاهمة عائلة ولا خوك ولا مرت خوك ولا حميت كلهم يحزنون
0: مش نبداو متفاهمين
1: تخرج من القواعد الكل
0: اي
1: وقت الصغار علاش
2: نقعد الصغار
1: صعيبة
3: حدود هذيك ما فهمتونيش معناها صغير هو صغير ضرب
1: فهمينك
3: صغير
1: فهمينك
3: فهمينك تنسوا انه يدافع على روحه مش اللي حبينا ضربني الاخر
2: حاجه خارجه عن نطاقنا معناك انت تتحول من عند ربي انت
1: ايش تحضر نفسك
0: اي الاشكاليه نتاعي ما تقفش لهنا تتعدى المرحلة أنه المشكلة هذه تولي تكبر ما بين العائلات وتصير التفرقة ما بين العائلات على أساس المشكلة متاع الصغار هذيك دونك
1: عليه ما صارتش
0: هذا اللي ديما يصير الإكزامبل هذا هو اللي ديما يصير المقارنات ما بين الصغار وبنتك ولدك شبي بنتك تعمل هكا شبي ولدك يعمل هكا بنتك أزين ولدك
2: أخي ساعات حد يقول كلمة تقول مني جبت هذه من عند شبي
0: ولدك مش متربي شبي ولدك مش تعملش شبي ولدك
2: يقولش هكا يعني تعلمها من عند ولدك انت
1: حاجة أخرى وإيه حاجة أخرى كي تدخل أنت فهمت معك بناتك مثلا وتقعد بحظة في دار حماتك ولوزاتك وانت سيدي شوي تقعدين وبعد تجي مثلا سلفتك ولا لوستك دخلتي وبنتها تقوم مثلا الجدة تمشي تجري للكوجينة تمد لها كل حاجة تقول لها اسمع عندي التفاح اللي أنت تحب ودرش يا أخي الأخرين اللي قاعدين
2: يا حياة ليش يا حياة ليش على تبدا مخبي الحاجه لولد بنتها ولا لحد تجي قبل ما تمديش
0: يا ولد تحيه للجدات الكل تحيه للجدات
1: صغير يعمل في كوليكسيون معناها معروف هو الهوايه نتاعو الكوليكسيون يا سيدي تنابر تقوم من ماتوا من دون صغار كنت تقول واسمع خبيت لك تنابر هاو تعزيزك قدر شنو ساي نهار كبر ولادنا ليه وهذاك خبيت له حتى حاجه خاصه بيه هو الوحيد اللي مهتم بها انت
2: وديك ما تيرش عليها حاجه نتصور يعني هو معروف
1: إيه والله يا نغرو
3: ليه الحقيقه راه كل شيء درجه وعي اني في الحاجات هذوما
2: مع صغيرك ما عندكش وعي
3: ليه عندي وعي اني متفقف
2: دو نشوفوا نفكروا بعض انا
1: ان شاء الله
0: شوف اني نحب نحاول نتعدى شويه
1: ايوا معطينا برشا نصح ما عندكش برشا وقت
0: اي شفت
1: 7 دقائق ايوا
0: أهم حاجة كي تصير مشاكل من نوع هذي إن احنا نتحدثوا ونحلوا المشكلة ما نخليوهاش تكبر كنفوس المعبية هذيك والمشاكل تكبر وانتي تقعد تحكي فيها في مخك واحد راهي تحب لها برشة ما بعد تكبر النفوس وتعمل برشة مشاكل الصيف اوكي احنا رانا منش نجم نتصالحوا مع الناس الكل اذا كان فما راه هو اوكي يفرض الالتقاءات اما راه ما ينجمش يفرض انك تتصالح مع العباد الكل سي با ايفيدون دونك عندي برشا حاجات نحب نقولهم
1: اعطيني المهم الكبير في اللمة وئام عنده دور نتصور مثلا كيما كيما ما يحايلش عامل الناس كل كيف كيف
0: لا لا لا مش نحكي لا لا ما تنجمش راه هذيك هذيك الطبيعه انسانيه وعليك انه انت تصلح اللي تنجم تعمله انت في روحك تعمله ما تنجمش راه ما تنجمش تقول لي انا حاولت كل شيء في حياتي في عائلتي وما باتش تتصلح ما سي با ايفيدون راه طريقه حديثك انت حدودك اللي حطيتهم طريقه استجابتك للي غمارك والانتقادات اللي قاعده تتقال لك توقعاتك يعني عارفه روحي باش ندخل لهنا باش يعملوا لي مشكله توقعاتك عندها دور كبير علاقتك بصغارك زاد عندها دور كبير واني نحب ناكد برشا على العلاقات والدفء العائلي في العائله الصغيره الجداد عندهم دور كبير باش يحكيوا تاريخنا وباش يعملوا تواصل ما ينجموش يعملوه لبات يعني الاب ولا الام لصغيرهم ما فماش راو الجد والجدة
2: تحكي التاريخ مثلا كي تبدا الجدة تحكي على بوك كان صغير تقول لك راهو مثلا بوك كان هكا يتغشش فيه ساعة مثلا بوك كان يضحك كان يحب الحاجه هذه هذيك احنا ما نعرفوهاش مثلا
0: جدات فما برشا حاجات ايفيكتيفمون فما برشا حاجات باش تحكي لك على التاريخ العائله القديم دون بار ودوتر بافول اسلوبها معاك مش كيما امك وبوك الاسلوب نتاع الجده يا اما باش يكون احن وإلا حتى ساعات أقصى لكن تخبي داخلها حنان كبير معناه ما تنجمش أنت تجي مثلا الأم الأم سيختو مثلا أم الأم باش تكون متساهلة بارشة مع صغارها مع صغار بنتها معناه ما فماش أم البو باش تكون سمبول دو لوتوريتي علاش قلتي تي حياه سي لانستا ماتيرنيل راه هي حتى هي
1: مش الناس كل عندها شوا ولاد بنات ولاد ولاد راه
0: ايفيكتيفمون اما هو راه سي لانستا كيما قلت انت الفطره
1: عنده كان ولاد ولاد وفما ما عنده كان ولاد بنات
0: اي اما الفطره هذيك هي اللي تخليه اعز من الولد كان ولد الولد معناها هي فطرتها هكا هي باش تدلو باش تحن عليه احنا في لغتنا الدارجه نقولوا لحنينه هي الحن بكله لكن انا نحب نحكي اكثر على كيفاش نرجعوا الدفء العائلي لعائلتنا
1: يلا في 3 دقائق ناخذ كل شيء ونكملوا معك وئام
0: باش نحاول نعطي ان شاء الله نحاول ماكسيموم هي الساعة قبل كل شيء قرار عائلي يعني مشروع كبير اما راهو ما يبداش بشخص برك
1: جي كونفيرم 100% زيد
0: ما نجموش ما تنجمش تقول رانا نحب نرجع نعيش كما قبل رانا ساكنين مع بعضنا نسكنوا مع بعضنا ما يعنيش نحن نعيش مع بعضنا سي تري ديفيرون وهنا راهم حاجات صغار برشا تنجم تفرض مثلا عادة واحدة تفرضها على عائلتك والتكرار نتاعها هو اللي باش يخلي العيشة ترجع مثلا نحكي نيمبورت كوا عشاء عائلي نهار في الجمعة تاخذ قهوة صباح لحد باغ اكزومبل احنا باش نعملوا برانش نهار لحد مع بعضنا العيلة الكل ما نفهم حتى شيء خرجة عائلية نهار الجمعة عشية مثلا زيارة للجدة من نهار معين 20 دقيقة نتحدثوا فيها اكهو نقعدوا ما نعملوا حتى شيء نقعدوا مع بعضنا حتى ما حكيناش
1: حتى في جاردان بيبليك ان شاء الله
0: يوتا حتى في البركون الدار حتى في بيت الساله مسكرين الدنيا كل قاعدين بحث بعضنا ما فيها حتى شيء يكفي انه فما حضور حقيقي الحضور هذاك باش تحكي باش تمشي باش تلعب باش تطيب انت وصغيرك باش تشرب قهوه الدقائق هذوكوما راهو لك باش تصلح فيها الشخص ولك باش تفهمه انت راك جوست باش تبني علاقة به فما سؤالات صغيرة كيف بلاصة تقول لك كيش تعدى نهارك اليوم ما بيجيبك اوتوماتيكمون به إذا سوسوا للبو ولا للأم ولا للصغيرات احنا نجمو نحاولوا نعملوا اسئله مفتوحه اكثر تخلي الحوار يتحل اكثر. شنو اكثر حاجه عجبتك اليوم؟ شنو اكثر حاجه قلقتك اليوم؟
2: كل شيء بربك الاجابه بتاع كل شيء راهي تغزل.
0: شنو الحاجه اللي تمنيتها تصير اليوم؟ تي بي بوزي دوتغ كيستيون راهو انت قوتك لهنا.
2: تقول شنو كل شيء،
0: شنو اللي فرحك، شنو الحاجه اللي تحب تعملها وما لقيتش فرصه، نيمبورت كوا، السؤالات اللي تعطيه فرصه باش يعبر باش يحكي. على خطر لهنا باش تحكي بالعاطفة، ماكش باش تحكي بالملموس بالحاجات. جوست حوار كلمة بركة انه احنا نرجعوا التقدير للحوار متاعنا. اش معناها التقدير؟ جوست انه انت كي تقول اعمل ما تعملش اكا من فضلك وعيشك وبرك الله وفيك ويعطيك الصحة، راهو تفقد أي. بالحق تفقد، راه ولينا نتعايطوا نتعاركوا بوغ ريان، الحساسيات المفرطه
1: ما عادش الكلام المزيان نقولوا فيه كلمه وقص.
0: يعني اني نحب نسمع
1: كلمه مش... ساعات تبدا قاسيه شويه الكلمه
0: واللي... شويه واللي يعمل مجهود يقول له انت احسن واحد، انت ممتاز، انت برافو. لا سي با سا، سي با سا. وانك نهارات نحكي مع واحده تقول لي اني ديما نقول له نحبك، اي نحبك راهي قشور، اما كي تقول له راني عجبتني فيك اليوم كيفاش تعاونت مع اخوك، عجبني اليوم جوابك مع جدتك، انت كنت مسيس وطريقتك مزيانه، لمسه الحنانك اللي للصغيرات ما عادش يراوها، قوم اجري، تعمل لمسه الحنان هذيك. وان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يقدرنا عليها. اللمة العائليه فيها برشا تفاصيل،
2: برشا جهد،
1: برشا جهد، وي ماهيش سهله،
2: لا
1: وسعة بال وكل شيء،
2: جهد نفسي ومادي.
1: الله فارس يعطيك الصحه ويام لقويذي، شكرا لك. كل حصه نتاع بوك الحقيقه. سهام يعطيك الصحه، سهام الدرعي، تحيه عليا منصوري، تحيه اميره وايمن الشابي في تمام منتصف النهار الاخبار. شكرا لكم، الاسبوع القادم ان شاء الله في موضوع جديد. الى اللقاء.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: انتم عزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
3: آدم وحواء

0: اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها قريبا. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية الحالية. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجاري. إلى تفاصيل الأنباء، أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة.
2: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية. وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضائيات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش لافة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية وتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا الكميات متوفرة.
1: وفي علاقة بالمياه المعلبة، فادت مراسلتنا بنابل فاطمة بن عثمان نقلا عن مصدر قضائي أنه لم يتم إيقاف صاحب المحل الذي ظهر بمقطع فيديو يمتنع خلاله عن بيع الماء المعدني ويعمد إلى ترفيعه في سعره، مضيفة أن البحث متواصل بالتوازي مع حملة واسعة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار.
3: خلافا لما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف صاحب محل تائن بولاية نابل، رفض بيع ماء معدني لمواطن بالسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة والإصرار على الترفيع في السعر. أكد لنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجرومباليا أن المخالف لا يزال في حالة سراح في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على أنظار النيابة العمومية. في المقابل تقوم مصالح وفرق التجارة بحملات مراقبة مكثفة دورية ويومية لمراقبة مسالك التوزيع وصد الممارسات الاحتكارية من إخفاء لبضاعة أو الترفيع في الأسعار، والتي أسفرت أمس عن حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام مبروك. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
1: أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصيف القادم.
4: أول حاجة نحن نمشيه للتخفيف الدولي للأحمال مصطرين وكتوف بلغت الشركة ماهوش نحب ونمشيه له، ولكن ما فماش حل. اليوم عندك عجز كبير طاقي كبير خاصة على مستوى الذروة ما تنجمش كبير. هذا واقع في المشهد الكهربي اليوم. باش تعمل محط، باش تعمل محطه ما تحتاجكش في نهار وليله المحطه. فكر فوق لانه اللون البون هذا من 2024 و 2025 وقت اللي صارت التخفيف الاحمال وقت اللي صار وما ذيك. نحن خدم المره نبهنا وقلنا لازم تعمل محطات وكل شيء، وحتى الاداره العامه للشركه راسلت في الشيء هذا ولكن لم مجيب. اليوم لازمنا نخدموا 2027. ما نقولش انه باش نحلوا الاشكال الكل في 2027، ولكن على الاقل نخفوا من حده العجز في كل توقعات. هذا لازمنا نقولوا ونعترف. لازمنا من توا نبدلوا الخطوه نتاعنا، نسرعوا. لازم الحكومه تتخذ اجراءات استثنائيه لان الوضع استثنائي لا اكثر ولا اقل. اما الخطوه انه اليوم نكملوا بنفس الخطوه وبنفس طريقه التفكير وبنفس التوجهات، راهو باش يهزنا لمزيد تعميق الازمه، خاصه انه السخانه تشوف قاعده تزيد والاستهلاك قاعد يزيد.
1: في الأثناء أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم لجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويهم القطع الدوري للكهرباء مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي والجنوب وأصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وأفادت ستاغ أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وشددت على أن قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تأتي هذه الانقطاعات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف جهات البلاد، حيث تتراوح درجات القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جاري شبكة التطهير ومجاري المياه وتنظيفها مع إلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجاري وتنظيف البلوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية تقدر ب 50,000 دينار.
5: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة وأذن سادولي باش تتعمل استشارة وتكليف شركة مع مقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها اليوم وانتأشرت من ورق مصاريف باش تسجل الاتفاقية بعد تعطيهم البلدية، من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة كالشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم الستة كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانياتها كلفة 50,000 دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة مش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقدية شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية، هذه باش تشملها المقاولات الخاصة. وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش تنقصك القوة متاع الدبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صار. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
1: في بقية أنبائنا، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 26 و 2027 و 2026 ست اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. وأوضح مدير المصالح المركزية بالوكالة بشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، بالإضافة إلى اختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى.
6: جديد السنة التكوينية برشا حاجات بما فيهم الاختصاصات الجديدة. عنا اختصاصات جديدة لأول مرة اللي هما 6 اختصاصات، وعنا اختصاصات ناشطة بالمراكز التكوين المهني دعمناها بمراكز أخرى، وهي تسويت لطلبات سوق الشغل وطلبات معناها لطالبي التكوين. الاختصاصات الجديدة عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، وبالمناسبة مؤهل تقني مهني ذا الشروط الالتحاق هي الثانية ثانوي منهات، وإلا سيابي أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص ممثل. وعنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات اختيار ملتيميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. هذا في مستوى مؤهل تقني سامي. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني مناظرة في اختصاص ممثل. وعنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعاجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شهادة كفاءة مهنية شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. الاختصاصات هذه تعملت سويت الاتيود كبيره برشا على اتيود على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل. بخلاف الاختصاصات هذه الجديده عندنا اختصاصات اخرى زاده ناشطه بالوكاله ولاول مره تمشي في مراكز اخرى.
1: بهذا نصل الى خاتمه النشره، وهذا تذكير بعنوانها الابرز. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها قريبا. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميلة سنة برهومي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد الاخباري الرياضي سبور انفو. البداية بكرة السلة اليوم وفي إطار النافذة الرابعة من تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027، منتخبنا الوطني التونسي يواجه اليوم نظيره منتخب رأس الأخضر بداية من 7 متاع العشية في قاعة رادس المتعددة الاختصاصات. أكيد النافذة الرابعة مهمة ونتائجها باش تكون بصفة كبيرة تقرب المنتخب إن شاء الله في صورة تحقيق على الأقل زوز انتصارات تقربوا من التأهل إلى كأس العالم في قطر 2027 قبل خوض النافذة الخامسة اللي باش تكون في شهر فيفري. بالنسبة لبقية برنامج المنتخب في هذه النافذة اللي باش تدور كل مقابلاتها في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، غدوة ضد المنتخب الكاميروني والتوقيت 7 وديما 7 باش يقعد توقيت مباراة المنتخب. ثالث مقابلة باش تكون نهار الأحد ضد منتخب جنوب السودان، هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلات المنتخب. والدعوة أكيد للجماهير باش تحضر وتأزر المنتخب، خاصة أنه المعتاد تقول أنه البث التلفزي مش باش يكون موجود بالنسبة لمباراة اليوم. وأكيد الاحتضان تونس هذه النافذة مهمة برشا خاصة أمام الجماهير التونسية، إن شاء الله تلبي نداء الواجب وتسند المنتخب في هذه المحطة المهمة تأهيلية كما قلت لمنافسات كأس العالم. نحكي على عاب بحر الأبيض المتوسط، نذكر بحصيلة تونس إلى حد الآن 13 ميدالية من ذهبيتين فضيتين وعشر برونزيات. نذكر بالذهبيتين لفراس القطوسي في رياضة التايكواندو وأشرف الزوابي في الكرة الحديدية. بالنسبة للمنافسات اليوم أكيد انطلقت، نعطيكم نتائج الفترة الصباحية في اختصاصات متنوعة بين السباحة وكذلك السباحة بالزعانف. في البطلة التونسية تسنيم جبيلي تمكنتش من التأهل إلى الدور النهائي لسباق 400 متر، احتلت مرتبة الخامسة في التصفية الأولى والمرتبة العاشرة في الترتيب العام. كيف يوسف بالحاج أحسين زادة ما تأهلش إلى الدور النهائي في سباق 200 متر BF، احتل المرتبة الرابعة في التصفية الأولى والمرتبة 9 في الترتيب العام. بالنسبة زادة نفس الرياضة رياضة السباحة بالزعانف سباق 200 متر نذير المعليوي كيف ما تمكنش من التأهل إلى الدور النهائي. أمنة بن حسونة في نفس الاختصاص ما تمكنتش من الترشح للدور النهائي في سباق 100 متر BF، احتلت مرتبة ثانية في التصفية الثانية ومرتبة 14 في الترتيب العام. بالنسبة للرماية هزيمة الرامي التونسي محمد حماد في الدورة 16 أمام الرامي الفرنسي رومان فيرال بنتيجة 6 أشواط نظيفة، وكذلك خسارة رؤي بن عبد القادر في الدور 16 أمام الرامية الإيطالية. مازال ثنائي التونسي محمد حماد ورؤي بن عبد القادر يلعب منافسات الفرق مختلفة أمام الثنائي السربي انطلاقة من الساعة 1:45. والمنافسات أيضا باش تتواصل في اختصاصات كرة اليد للرجال، المنتخب الوطني يلعب مع ماضي ساعتين ضد منتخب الجزائر. وفي التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي باش يلعبوا مع 5:30 ضد ثنائي من إسبانيا في إطار الدور الربع النهائي. وكذلك في رياضة الأشرعة المنافسات مازلت متواصلة حاليا، تمثلنا فيها إيناس لقماتي. من الألعاب المتوسطية ونواصل فقط فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، المنتخب الأولمبي تعرف على منافسه في النصف النهائي واللي هو باش يكون المنتخب الإيطالي. مباراة باش تلعب غدوة في 9:30 متاع الصباح في المقابل نصف النهائي الثاني باش يجمع منتخبي الجزائر والمغرب بداية من الساعة 8 صباحا. على المستوى المحلي الرابطة الوطنية لكرة القدم تعلم أنه بطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى تأجل انطلاق بطولة الشبان الموسم الرياضي الحالي، وبالتنسيق مع الإدارة الوطنية الإدارة الفنية الوطنية الجامعة التونسية لكرة القدم تأجل الموعد الانطلاق باش يكون يومي 5 و6 سبتمبر. البارح في إطار الندوة الصحفية اللي عقدها الإطار الفني الجديد معين الشعباني أكد أن الجاهزية البدنية والحضور الذهني هي أبرز المقاييس اللي بيشتم اعتمادها في توجيه الدعوة للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفية كأس أمم إفريقيا اللي بتنطلق الشهر القادم. منتخبنا بيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا بملعب حماد العقبي بيرادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابورون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. نختم معكم الخبر هذا باحتضان مدينة المنستير كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوعة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عيرا

وواحدة أخرى، وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتنعر بياتاً.

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

ودي لك عشر على عشر، ودي لك عشر على عشر.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. هذا البيت لجرير بن عطية الشاعر الأموي المشهور، وجاء في الكامل للمبرد أن جريرا في أول دخوله العراق دخل على الحكم ابن عقيل الثقفي، وهو ابن عم الحجاج وعامله على البصرة، فسر به، فكتب الحكم إلى الحجاج يقول له: إنه قدم علي أعرابي لم أر مثله. فكتب إليه الحجاج أن يحمله معه. فلما دخل جرير عليه قال له: بلغني أنك ذو بديهة، فقل في هذه الجارية. وكانت هناك جارية قائمة على رأس الحجاج. فقال جرير: ما لي أن أقول فيها حتى أتأملها، وما لي أن أتأمل جارية الأمير؟ فقال الحجاج: بلى، فتأملها واسألها. فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فأمسكت. فقال الحجاج: أخبريه. فقالت: أمامة. فقال جرير: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. مثل الكثيب تمايلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل. هذه القلوب صواديا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال الحجاج: قد جعل الله لك السبيل إليها، خذها هي لك. فضرب بيده إلى يدها، فتمنعت عليه فقال: إن كان طبكم الدلال فإنه حسن دلالك يا أمام جميل. وتزوجها جرير بعد ذلك، وأنجبت له أولادا، ودامت عشرتهما ولم يفارقها حتى توفيت. فرثاها بأبيات جميلة حزينة يقول: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد، حيث تمكن المحفار. ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار.

كل امرئ في بيته صبي. يضرب هذا مثلا لحسن عشرة الرجل لأهله، وقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. وقال بعض الحكماء: لا ترجو المعروف عند من لا يصطنع إلى أقاربه، واللئيم من يحتاج أهله إلى غيره.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون ما زرته أبدا، والصواب ما زرته قط، أو لن أزوره أبدا. من الأخطاء الحديثة الشائعة من انتقل إلينا من الترجمات الحرفية عن الإنجليزية، كقولهم خذ الطائرة بدلا من سافر في الطائرة أو اركب الطائرة. وشبيه به قولهم خذ وقتك بدلا من تأنى أو تمهل. يقولون اجتمع فلان بفلان، والصواب اجتمع فلان إلى فلان. يقولون حج إلى البيت الحرام، والصواب حج البيت الحرام، يحجه حجا أي قصده. ونقول رجل حاج وقوم حجاج.

0: من شعر الحكمة.
1: من حكم المتنبي. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. إلى لقاء جديد مع الدر الكامن، مع جمال لغتنا العربية. نرجو لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

در الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز 5 تريليونيات دولار لأول مرة في تاريخها، لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تصل إلى هذا المستوى القياسي، مستفيدة من صعود الأسهم متاعها في وقت تشهد فيه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة بيع وانخفاضات حادة. وارتفع سهم أبل متجاوزاً مستوى 340 دولار، ما دفع القيمة السوقية للشركة مؤقتاً إلى أكثر من 5 تريليونيات دولار قبل أن يقلص السهم مكاسبه لاحقاً ويتداول مرتفعاً بنحو 0.4% لتتراجع القيمة السوقية إلى ما دون الحاجز التاريخي مجدداً. وبذلك أصبحت أبل ثاني شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار بعد إنفيديا، اللي استفادت خلال السنوات الماضية من الطفرة العالمية في الإقبال على رقائق الذكاء الاصطناعي. وجاءت القفزة الجديدة بعد يوم واحد من تجاوز أب منافستها إنفيديا واستعادة لقب أعلى شركة المدرجة قيمة في العالم لأول مرة منذ ماي الماضي. وارتفع سهم أبل بنحو 25% منذ بداية العام، في حين تراجع سهم إنفيديا عن ذروته المسجلة في ماي وسط موجة بيع قوية طالت قطاع أشبه المواصلات لتقتصر مكاسبه منذ بداية العام على نحو 7%. وتعكس التحركات هذه تغيير في توجهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، إذ باتت أبل ملاذا نسبيا للمستثمرين في ظل المخاوف المتزايدة بشأن حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة من هذه الاستثمارات. وخلافا لعدد من كبرى الشركات وادي السيليكون، تجنبت أبل حتى الآن ضخ استثمارات رأس مالية هائلة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حتى مع موجة الإنفاق اللي عقبت ظهور تشات جي بي تي أواخر عام 2022. واتجهت شركات كما مايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا إلى تخصيص عشرات المليارات من الدولارات سنويا لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدراتها الحاسوبية في محاولة لتلبية الإقبال المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي والتوليدي. واتبعت أبل نهج أكثر تحفظا في الإنفاق، مما منح سهمها قدرا من الجاذبية لدى المستثمرين وسط التساؤلات بشأن قدرة شركة التكنولوجيا على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. الخلفاوي أضاف أيضا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال الخريف وشتاء 26 و2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جهر شبكات التطهير ومجاري المياه وتنظيفها مع إلى عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجهر وتنظيف البالوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية قدرت ب50,000 دينار. ونبقى في الإطار ذاته، بلاغ صدر عن بلدية المنستير حيث تدعو بلدية المكان كافة المتساكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية الثانية للاطلاع وإبداء الرأي حول الدراسة الموجزة لمشروع إحياء المركز العمراني القديم، وذلك يوم الاثنين 31 من أوت الجاري على الساعة 9 صباحا بمقر بلدية المنستير. يحتضن مقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 من أوت الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدرتها التنافسية. أعلن البنك المركزي التونسي أن قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس بلغت 30.04 مليار دينار إلى غاية 21 من أوت الحالي، وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار حول هذا الإعلان ليطفو على السطح من جديد ملف قانون الشيكات. ومن جانبه عبرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قلقها من عودة الأصوات ذاتها التي تطالب بإلغاء قانون الشيكات في محاولة لتقديم الإلغاء على أنه الحل الوحيد لمشاكل المؤسسات والاقتصاد الوطني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم من اذاعه المنسير. شكرا لاختياركم موجاتنا باش نكونوا معكم وسعداء باش نكونوا في خدمتكم من توا حتى المطلث. اصواتكم امانه، وكل الاصوات وكل الرسائل اللي حملتوهن ان شاء الله حملتوهن باش توصل على موجاتنا، وان شاء الله ديما اذاعه المنسير تقعد صوتكم بامتياز وصوتكم الاصدق بإذن الله. مجموعة بتبيع من المواضيع باش نتناولوها، مجموعة من الأخبار زد باش ياخذوا عليها أكثر تفاصيل، هذا الكل في منكم وإليكم، والبرنامج بتبيع بمن يرافقك فيه. أهلا وسهلا أيمن الشابي في الإخراج التقني، شكرا والشكر موصول لأميرة البعرة المتربصة معنا في الإخراج الرقمي، هو إيدا بن ساسي في التنسيق معكم حياة الكوني حتى المطلث. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: وتونس تعيش أيامات باش تدخل التاريخ، لأنه الأيامات هذه من أسخن الأيامات اللي عاشتهم بلادنا، موجة حر مرتفعة قياسية خانتنا فيها مرافق الدولة الأساسية. نحكي على غياب المصالح للشراب، ونحكي على انقطاع الكهرباء لمدة فوت ساعتين وثلاثة وأربع ساعات، ومعاناة الناس في هذا الكل. نحب نحكي هكا باش نفتح قوس صغير، الناس اللي تعطبت ثلاجاتهم، نحكي على الفريجيدارات، الناس اللي خسرت فريجيدار وظروفها المعيشية صعبة جدا، تعدي صيف صعيب وزيد عندها عودة مدرسية وتلقى روحها أمام حاجة لازمة. نحكي على فريجيدار في الدار، حاجة ضرورية ولازمة. شكون قادر توم العائلة التونسية أنه ياخو حتى فريجيدار صغيرة بمليون ومليون ومئتين؟ زعما باش نلقاو مؤسسات تعمل تخفيضات على خطر التوانسة فريجيداراتهم تضربت من انقطاعات المتكررة؟ وهل أنه التونسي زعما اللي باش يحضر ملفه باش يمشي لستيق وباش يقابل ويجيب لهم عاد المنفذ كعاد الشهاد وكان يلزم معناه محكمة إدارية ومحكمة محاسبات؟ زعما قداش باش يعطيوه، قداش باش يرجعوا له بعد المجهود هذا الكبير؟ اليوم زاد نحب نحكي على التونسي اللي لوج على دبو سمامه يقاهاش الصغار، ومشكله كبيره نلقى دبابس بويترتين ما يلزمك تدخل للقهوه ولا المطعم باش ياخذ دبو سمامه باش تلقاها في بلايص اخرى، راهو صعيب. ولا عمل على علاقاتك الخاصه، نحكيو على الماء مش باش نحكيو على مرافق اخرى. هذا هو حال التونسي اللي ما نجموش نقولوا اش علينا فيه، لا، حال التونسي اللي لازمنا نوصلوه واصل راهو، والناس كل تعرف شنو هو الحل. الحل مش بيدينا نحنا، فما مسؤولين هما اللي يلقاو الحل للبلاد هذه، وان شاء الله ربي يفرج حالنا قريبا. باش نحكي على تظاهره قريبه، هو احياء لذكرى وفاه، شقوع ذكرى وفاه، لانه الرجل هذا يقدم الكثير للاعلام وللثقافه وتولى مناصب قياديه عليا قبل البلاء الحسن. هو ابن اذاعه المنسير، وكان في عهده إذاعة المنسير شهدت نقلة نوعية في برامجها وفي الإنتاج الإذاعي، واخذت صيت كبير إذاعة المنسير بفضل اسم كبير اسمه المنصف الهرقلي الله يرحمه. جمعية الوفاة للمحافظة على الفكر البرجيبي ما خلتش الفرصة هذه تفوت إلا أنها تذكر هذا الرجل بخير اللي ترك أثر طيب. سي فتحي بسباس، أهلا وسهلا، مساء الخير، ويعطيكم الصحة على المبادرة الطيبة، ويعطيكم الصحة على هذا الاعتراف بالجميل.
1: مساء الخير، مساء جميع مستمعين ومستمعات إذاعة منصير، وشكرا على الضيافة.
0: العفو سيدي، ما عندناش ماء لغال، معني تجينا في درجات حرارة مرتفعة حتى باش نعطيكم الماء لضيوفنا. أبسط الحاجات هي ما توفرتش لنا، ما حتى كانت توفرت لنا رغنا باش تكونوا انتوما أولى لغالب معناها، سامحونا. هذه إلا الفرصة ما فوتوهاش باش تذكروا هذا الرجل بخير.
1: فعلا أستاذ المرحوم منصف له أن سميه هو ابن مناظر، لأن والده ناجي كان العضو الأيمن للمناضل شادي قلالة. لازم ما نسوقش هذا، يعني النضال نتاعه مش جديد، هو عايش في عائلة نضالية. وحاجة ثانية، احنا هو كان المستشار الثقافي لجمعية الوفاة محافظة الرز عائمة بقيمة لما خرج على التقاعد، لما استقر بالمسير كان هو معانا. هك علاش يزم نردوا له الاعتبار، السيدة ذاك خطر تعلمنا برشا حاجة منه، ولهذا من واجبنا نحيو ذكرى 40 لوفاته. إن شاء الله بشكون بحضور المناضل سي أحمد قلالة، إن شاء الله يكون موجود. موجود نفس الشيء رجل الثقافة لو سي عمر الصخير، إن شاء الله نفس الشيء بشكون موجود، وهذا بشكون بإدارة الدكتور عادي بن يوسف كما العادة.
0: حياتنا لين أستاذ الدكتور عادي بن يوسف،
1: هو البشي حيبك
0: وقتاش هذا؟ إن شاء الله
1: إن شاء الله بشكون يوم لحد 30 أود ابتداء من ساعة 10 بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر، وهذا بيكون بالتنسيق مع جمعية نادي المحلي المتقاعدين بالمنصير. وفي نفس الشيء باش يشرفنا سي صادق بوعبان والأستاذة فتحية جلاد، نفس الشيء إن شاء الله كانت بشكون حاضرة معنا، وإن شاء الله من عن طريق تونس باش يكون ما نساوش سي حبيب جغام اللي عنده حصة، نفس الشيء باش يتحدث على المرحوم، لأن هو كما قال لي هو شجعني لما دخلت إذاعة المنصير.
0: أكيد اسم كبير وترك أثر طيب في إذاعة المنصير وتقلد مناصب زاد حتى سياسية.
1: كان تسمح نعطيك شوية نمحة على
0: أعطينا أهم المناصب اللي تقلدها المرحوم، لأنه ما نش نحكي ولا شخصية عادية. هو ما مرش كان بالإذاعة، أما كان عنده بصمات أخرى وكان عنده حضور
1: فعلا. هو بدأ التدريس باللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي بصفة معلم تطبيق من 64-72 تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بصفة أستاذ مجاز من 72-76 ومن بعد قلد مسائل سياسية كمندوب جهوي للثقافة بولاية مناسير من 76-80 معتمد الشؤون الاجتماعي بولاية صفاقس سنة 80-81 كاتب عام لجنة تنسيق الحزب بولاية مناسير من 81-84 مدير إذاعة مناسير وهذا المهم من 84-89 كما حكيت سيادتك مدير مساعد الحزب الاشتراكي الدوسري المكلف بالصحافة الحزبية في ماي 87 إلى سبتمبر 87 معتمد الشؤون الدينية بولاية نابل 89-90 معتمد التراب بمدينة نابل 90-93 بمدينة منزل بوزان 93-96 بمدينة بالمدينة الجديدة بولاية بن عروس من 96-97 بسيدي ثابت 97-2001 بمدينة منوبة من 2001-2002 وشؤون دينية بولاية زغوان انت وقتها زرته وكان موجود هذا علاش كما حكيتي بكري كيفاش استقبلكم من سنة 2002-2003 وشؤون دينية بولاية بن عروس 2003-2005 اللي خرج التقاعد.
0: ألف رحمة ونور على روحي طاهرة وإن شاء الله أنتم كمجتمع مدني ناشطين باش تكونوا حاضرين في الأربعينية وتكون أربعينية في مستوى هذا الشخص والأثر الطيب اللي تركوا على مستوى العمل الجمعياتي على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي موفقين. شكرا
1: إن شاء الله سمحني كنت إن شاء الله مشي بخلش على السيد الوالي نطلبين منه تسمية اسم شارع أو مدرسة من أول معاد
0: باسم المنصف
1: باسم المرحوم
0: قدموا له المقترح هذا يستحق
1: إن شاء الله
0: رجل أعطى الكثير لهذا الوطن.
1: فويسهل
0: شكرا لك.
1: كنت اسمع أستاذة سمحني يوم 31 أوت عنا ذكرى شهداء المنصير اللي أربعة الشهداء اللي توفوا بدون محاكمة هنا هو عنا الناظر تريمش الغندري بن جنات والمرشاوي
0: الله يرحمه
1: إن شاء الله يحيوا ذكرى مش نقرأ فاتحة منهم إن شاء الله الساعة 9 صباحا يوم الاثنين نصادف 31 أوت
0: 2016 موفقين يعطيكم الصحة في كل الأنشطة هذه لحفظ ذاكرة المنسير. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية ضيوفنا جاونا من قرى العطش والظلام جاونا باش يوصلوا صوت جهتهم عبر موجات إذاعة المنسير.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين في خدمتكم حتى المطلثة بإذن الله. مرحبا بضيوفنا اللي جيونا من الكساسبة. خليني نقول لكم راهو المنطقة اللي جاونا منها إذا كان السخانة لهنا 50 راهي غادي 60، راهي درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. نحكيه على مدينة السويسي وما جاورها، راهي درجات حرارة إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله يا ربي معناها تتلطف هكا الأجواء وموجة الحر هذه تعدي بسلام. جاونا فقط باش يحكيوا على مشاكل، يظهر لي ما نعرفش نجموا نحكيوا توا في بلادنا على مشاكل التنموية ولا نحكيوا كان على مشاكل الماء والضوء فقط. يظهر لي حتى التنمية ولات حاجة صعيب باش نحكيوا عليها في الظرف هذا، قل شيء الظرف الاستثنائي اللي الناس تحب على الماء والضوء فقط. مرحبا بضيوفنا سي محمد علي كاهية، سي عبد الناصر الحرباوي، وصديق الإذاعة سي توفيق العكرمي. هلا وسهلا، مرحبا بكم، جيتونا من الأبعاد، نعتذروا لكم الماء مش متوفر، حتى نحن كيفنا كيف أي عائلة تونسية صعيب أنك تلقى عند واحد فينا دبوس ماء. سامحونا بالحق، أبسط حاجة ما نجمناش نقدمه لكم. الناس جايتنا في درجة حرارة مرتفعة وفي طريق معناها يعلم ربي، فقط باش تبلغوا صوت جهتكم. مرحبا، نبدأ معاك سي عبد الناصر. مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، وتحية لكل مستمعي إذاعة منسير، هذه الإذاعة الواعدة واللي معناها عندها ماضي مشرف وحاضر معناها مشرف ومستقبل واعد
0: بإذن الله. شكرا لك باستماعكم أكيد وإنصاتكم لإذاعة المنسير. اليوم كنقول لكساس بل اللي يعرفها وكواضحة الصورة، للي ما يعرفهاش تقريبا قداش تبعد على مدينة السويسي؟
1: بالنسبة للكساسبة هي ملتقى معناها ثلاثة معتمديات، هي تقريبا 13 كيلومتر على بومرداس، 12 على الجم و12 على السواسي. بالنسبة للكساسبة فيها أربع مدارس ابتدائية، مدرسة معناها الكساسبة، مدرسة عبد الله، مدرسة ولاد عون، ومدرسة المسلان. فيها مدرسة إعدادية، يفترض معناها المدرسة الإعدادية فاتت 20 سنة واحتفلت بال 20 سنة، والناس كلها كانت تنتظر في المعهد الثانوي بالكساسبة، لأنه المعهد الثانوي خطوة نحو الاتجاه الصحيح.
0: أكيد.
1: لكن معناها للأسف يعني المسيرة توقفت حتى المدرسة الإعدادية، ولا بعد 20 سنة ومازلنا الناس نستنوا وقتاش معناها
0: ما تمش حتى إحداث أقل شيء سنة أولى ثانوي الأخرى نبداو بها،
1: حتى لو كان
0: معناها حتى خطوة معناها
1: الخطوة الأولى هي معناها المكان موجود فيه وسع وفيه معناها إمكانية نضيفوا له قاعة ولا اثنين ولا ثلاثة سنة أولى وثانية على الأقل، كما مثلا إخوتنا في جهة القروان ثم مدارس كما نعرف معناها بير الوصفان فيها معناها مدرسة عددية، وزادوها معناها تحية بالمناسبة لهم هما، زادوها معناها قاعات للثانوي
0: حتى أولى ثانية ثانوي،
1: معاناة كبيرة ومكابدة يومية، والحافلة تغيب والحافلة تجي
0: وتنقل مدرسي متعب جدا،
1: كل إنسان معناه يكون تتسبب معناه توفر له أسباب النجاح، هي أهم شيء هي معنى مكان التعليم يكون موجود في منطقته صراحة يعني،
0: وتريحه من مشقة التنقل، خاصة كما يتوفرش نقل مدرسي منتظم، ولا يتوفر نقل مدرسي منتظم مثالش نتنقله، أما نقل مدرسي غير منتظم راهو باش يمس بطريقة أو بأخرى.
1: النقطة أخرى بالنسبة للنقل المدرسي تتم لكلامك أخت حياة، معناها فما منطقة اسمها حي سوهلية، الحافلات شركة النقل بالساحل متاع المصنع كل تدخل معامل ما تدخل وتهز العمال وكل شيء ومتاع تلام ده ما تدخلش، رغم اللي نفس الشركة ومعناها تقريبا الزملاء معناها السواق نتاع الحافلات، علاش ما تدخلش
0: معناها شركة النقل بالساحل
1: معناها عاتية
0: هي الحافلات للمعمل ولا
1: لا هم
0: معمل حافلاتهم
1: لا عندهم حافلات
0: عندهم حافلات حافلات خاصة هذو مش كيما الملك العموم يزم يمشي على التابين الملك العموم ويا ربي ان شاء الله حافظوا عليه.
1: باهي بالنسبة للنقطة هذه بالذات معناها بالنسبة للحي السوهلي نحبوا معناتها الحافلة تدخل الحي الداخل
0: نقربوا الحافلة من الصغيرة
1: روح هي ألف ساكر روح معناها مش
0: شوية
1: باي. النقطة الأهم هي الدائرة البلدية، أنا نتمنى معناها بالموقع هذا شكرا لشباب الثورة اللي أعطانا معناها الحرية باش نتكلموا في موقف كمان هكا، سيد وزير الداخلية بالله ما زيارة للكساسبة ودشننا الدائرة البلدية اللي معناها تختلف الآراء في المهدي يقولون راهو سبب ما ثمش موظفة
0: هو اللوكال موجود البنية موجود
1: البنية والانترنت والأجهزة وتخلصوا الفلوس على الانترنت ومعناته والضوء وكل شيء موجود
0: إذا
1: معناها الروتين الإداري والأشياء معناها ما نعرفوش عليها ما أنزل الله به سلطان
0: يعني تم إحداثها لكن ما تمش تفعيلها
1: في البلدية يقولوا راهو سبب معناها ما مشتش المراسلة ما تمتش في وقتها للرائد الرسمي وفي الولاية كل ولاية خاطر ما ثماش موظفة. يا سيدي يا سيد وزير الداخلية بالله أراه
0: تحسن وتبقى في التاريخ نلقاو موظف معناها يشد الدائرة البلدية
1: ماذا بين يزورنا خاطر تول ولايات الزوز بصراحة يعني نقولها فشلوا باش يعملوا الولي هذا وعدنا وإن شاء الله نسباركوا به ونحن ونتمناه أنه ينجح باش يحل الدائرة
0: هي
1: البلدية
0: هي المشاغل كثيرة زيدوا ذكروه
1: لكن راهي مهمة جدا
0: مهمة
1: جدا بما أن في مجلس النواب تعطل معناها المشروع بلدية وكانت من 26 بلدية بل الإكساس بمقترحة باش تكون بلدية لكن القانون ما تعملش في مجلس النواب الشعب إذا على الأقل خطوة معناها إنها تكون بلدية دائرة بلدية على الأقل دخول مدرسي ومعناها وراق وفيها مدى خيل يعني شوفوا أي حاجة تو مثلا مكتب البريد ناجح تو عنده معناها من التسعينات ما شاء الله معناها ناجح بالقداء وياخذ في الجوائز في المهدية معناها
0: ويخدم في خدمة منظمة
1: ويدخل فلوس بالقداء يعطينا البلدية معناها الدائرة البلدية مش داخل فلوس بها أكثر علاش خطر الإكساس جاي في الوسط ومعناها والعمادات اللي بحذاها معناها
0: طلب منها
1: في التنقل
0: يقضي وشوار مهدي هذه نقطة أولى الدائرة البلدية
1: الدائرة النقطة الثالثة معناها نفس الشيء معناها عندنا 750 متر ومعناها مش معناها محطوطة كياس
0: مش معبد
1: مش معبد أيوة ما بين طريق اللي يهز البهلال عليه عن طريق منطقة الفلاجية وطريق السوهلية اللي يسمى دائري ما كملش الحي الرئيسي الحي الرئيسي أنا جدي معناته الله يرحمه من دخول فرنسا موجود هو عمره 16 عام في الحي هذاك التو من دخوله في راسه التو الحي ما فيش معناها
0: ما الطريق فيش الرئيسي اي الاخره تربطت
1: معناها وقتاش بدنا لازم نستنى الجمهوريه خامسه سادسه مو من تو عاد جت معناها العهد الجمهوريه نتاع بورقيب جمهوريه بن علي جت الثوره معناها العشر سنوات تو في تصحيح معناها في ال 25 جويلية احنا قادرين باش 750 متر معناتها
0: ماهيش برشا
1: باهي وبعدها تجي الاضاءه تجي اشياء اخرى بالنسبه
0: لل ما تصارش الطريق باش نحكيوا على الاضاءه
1: الدائره بدون الدائره البلديه هو دار ثقافه بكساس اللي كانت مبرمجه في ولاد عون ما نعرفوش الفلوس المرصوده ليها 800 الف دينار وين مشات اذا كان هي ما تعملتش باهي السوق اللي متاعنا معنا السوق اللي هو معنا تو الاكساس هي الاولى في تربيه الماشي الاولى في الباكورات والاولى في معناها الحليب يسموه حوض لبني في اداره الفلاحه في المهدي يسمونا حوض لبني علاش معناتها ما تتمش عمليه انه السوق يتوسع يولي فيه مواشي واللي فيه معناها دخل اكثر وتحريك الاقتصاد ودوره معناها كبيره ياسر والناس كل تستفيد سواء المنتجين على عين المكان وسواء
0: علاش ما يتمش احداث لسوق المواشي في منطقه معناها تقريب
1: نفس المشكله حتى مع اخوتنا جيراننا في كركر نفس المشكله يعني سوق المواشي مش موجود
0: ما تمش ادراجه
1: الحاجه الاخرى وقت اللي نحن ننجو تو يمشوا يهزوا معناها للمكنين ويهزوا الجم وجمال وبير القصعه في تونس في الباكورات علاش ما يكونش معناها سوق معناها كبير معناها نتاع معناها المنتوج الفلاحي باهي
0: سوق جمله التوزيع.
1: سوق جمله يجيو التجار انا ننتج انت تجيني تو ماشي
0: علاش انا نهز معناها
1: البرتقال نمشي لمنزل بوزلفه جاي مثلا من الخيار ولا الطماطم ولا الفلفل ولا
0: تمشي للاكساس
1: تمشي للاكساس بما ان اخوتنا معناها في البقال تو هي البقال كانت هي الاولى في هي وطبلبه في الانتاج الفلاحي لكن بما انه وقفوا عليهم الماء نتاع الجمعيات اصبحت تو كل الناس تمشي تجيب البيت مكيفه منين بقالت ولد بلبل لان هم احنا تو خذينا عليهم الماء موجود والخدمه موجوده والناس تنتج تو
0: الانتاج موجود
1: اي احنا تو في الاكساس معناها الاساسيات عندنا معناها البلاد تنتج لا نرجع على الرفاهيه يعني نبحثوا على الرفاهيه توفر بالبنيه التحتيه لما تكون البنيه التحتيه معناها في
0: ويلزمنا نتطور بالامكانيات
1: هي المواطن اي في حين مناطق اخرى مثلا يدافع معناها مانيش نخدم مانيش ناكل مانيش معناها عندي مشاكل
0: لا نحن نخدم
1: نحن عندنا انتاج الحمد لله والناس معناها قادره تقدم البلاد اكثر فبانها يتقدم للبلاد وكل شيء ومعتبره معناها منطقه معناها ايجابيه هي علاش ما تكونش الدوله تمد لنا ايدينا احنا مدين ايدينا وهي ما مدت لناش ايدينا
0: خدمه موجوده والانجازات
1: الانجاز
0: صفر انجازات
1: ما فماش اي
0: صفر انجازات به سي محمد علي كاهي مرحبا بك
2: مرحبا بك اخت حياته ونحب نشكر اذاعه المستيره على الفرصه اللي تحتنا باش نحكيوا على شويه مشاكل من الفلاحه انا كفلاح شاب في منطقتي اللي هي المسلان تابعه معناتها عماده الكساسبة ومعتمديه السويسي ولايه المهديه طبعا والله ايش مش نبدو في المشاكل كبيره بحكم توك فلاح شاب ما تلقاش حتى معناتها ما فماش دعم للفلاحه بالكل معناتها معناتها نحن الانتاج الاصلي انه نكونوا باكورات ننتجوا فلاحه تاع بكورات تكون في فصل الشتاء فك الظروف المناخيه
0: فما بيوت مكيفه
2: بيوت غالب. مكيفه بكورات نخدموا كان بكورات بيوت مكيفه معناتها الكساس بصفه عامه فيها ما يقارب 1000 بيت محميه معناتها بيت مكيفه والشباب كلها فيها عصامي معناتها يخدم معول على الذات وعلى النفس معناتها ما
0: الناس كل تخدم الفلاحه
2: الناس كل تخدم الفلاحه العائلات الكل ب ب ب ب ب بعائلته بصفة عامة معناتها مشاكل كبيرة أخت حياة والله معناتها منيش نبدالك الأمانة المشاكل تتفاق والحلول ما فهميش معناتها ترى المشاكل عمالة تزيد والحلول ما فهميش الحلول تنقص عليك المشاكل معناتها أخت حياة التكلفة كبيرة باش تعمل انت معناتها بيوت محميه وتعمل لها البلاستيك والباش والواحد
0: المصروف برشا عليكم ما الربح عند القشاره عند الوسطاء نحن كهوانسه معنا مستهلكين نقول لك نوصلوا في ناخذوا في الفلفل والطماطم فوق الشتاء تعرفوا انتم
2: لكن
0: اما الفلاح ما واصلوا منه حتى شيء
2: باي اخت حياة خليني نحكي لك انت تو جبت الموضوع هذا راهو مشكله الفلفل والطماطم والود القمره نحن تو معروفين في في في, في المسلان وفي الكساس بصفه عامه ود القمره والطماطم والاكثريه ود القمره اللي يصير في الشتاء واللي هو يكون هذاك بكورات تصير في في في وقت اللي هو معناتها برد كبير

0: يبيع في المسالك معناتها الخارجة عن معناتها مش قانونية.
1: هو مضطر
0: مضطر الفلاح مثال السوم ودي القمرة كيف السنام معنا سعره هنا ب 4000 اللي العباد تشوف 4000 كبيرة لكن رأوا الانتاجية ما فماش نظر العوامل الطقس الدنيا باردة برشا كيف كيف الطماطم وكيف كيف الفلفل وهذاك علاش الموت معناتها تخلي السوق عرض وطلب نياذا شنو راي معناتها رأوا يا أخت حياة راي البيت محمية تتكلف 1500 دينار بلاستيك قبل ما تبدا تخدم ابار جياريت وابار غبار وابار برشا حاجات معناتها راهو
1: ربي يسترها لمن من الكوارث
0: ابار الكوارث الطبيعيه معناتها دون ما دون دون الماء ودون كذا ودون والاراضي ما عادش خصبه كي قبل الاراضي راهي عماله تضعف معناتها تويك اجدر والله يتكلف علينا في الطماطم ما يقارب 2500 و2300 وفي ود القمره ما يقارب 1100 هذا يجدر يجري فيه معناتها عندنا برشا مشاكل.
1: هو الفلاح كي يتضمر انا نعذروه لانه في بعض الاحيان كي ندخل للسوق ونلقى الناس فرحانه انه الطماطم رخيصه والله الا نفرح
0: هو بالرسمي
1: خاطر فما ناس خاسره فيها كي تقول الطماطم توصل للكيلو معناها يوصل 700 و500 راهي فما ناس اكيد فما ناس خاسره نقولوا الدوله هي اللي تعدل الاسواق
0: اخت حياه راهو الفلاح انا صغير فلاح جون واذا ما نلقاش الدعم واذا نخسر العام الاول ونخسر العام الثاني راهو اوتوماتيكمون ما عادش نجم نكمل ونبدل البروجي وراهم تشوف برشا راهي البقالطه وتبلبه الشباب راهو ما عادش يخدم مفلاح راهو شباب في البقالطه وتبلبه راهو ثم عزوز كبير مات الوالد ولا كبر ولا سيبون يبيع الجون يبيع خاطر ما عادش يقابله وما عادش يخدم مفلاح مفلاح بقات فيها الريف هذاك علاش يعني ماذا بينا الدوله تعاوننا في برشا حاجات كان نجم نصر ديالك اختي كانت
1: اللي هي بعجاله
0: بعجاله معناتها مشكلة في البلاستيك ماذا بينا شوية دعم بحكم علاش القطعة تكلف علينا معناتها 140 و150 دينار ماذا بينا تنحينا الدولة تي في او تاع مثال وزاد حاجة أخرى ماذا بينا الدولة ما في بريود الشتاء وفي بريود الفلاح يحب يصور شوية فلوس باش يعيش ما تجيش أنت تسقف لي على الأقل أعمل دراسة مش بورق بقلم تجي تسقف الأسعار ما غير دراسة وحاجة أخرى ماذا بينا الغلاء في الأدوية
1: في الأدوية
0: والله يا أخت حياة أقسم بالله تاخذ حاجة اليوم بسوم أم تغدوها بسوم راهو يربحوا في ربح مش التعلخ راهو أنت تو كنت تحت تسقف الأسعار
1: شكون يردحهم الناس هذوما
0: مش عارف لي الأدوية شكون في الأدوية شكون يراقب المسالك هذه حاجة أخرى بالله الإرشاد الفلاحي أخت حياة
1: ما عندكمش غاد الإرشاد
0: في الفلاحة إدارة الفلاحة راهم يحطوا في موظفين لسد الفراغ مهمش يحطوا في موظفين كومبتونس مثال عندهم الكفاءة
1: ينجم يعاونوا
0: معناتها توني عندي 15 عام محمد علي عندي 15 عام في الفلاحة ما جانيش رأيت الفلاحة تطورت يا أخت حياة
1: صحيح
0: رأي الفلاحة تطورت كي تشوف العالم كيفاش يخدموا الفلاحة كيفاش تطور لهنا راهم يحطوا فيهم في الوظيفة في سدان شغورات وليس معناتها ما يجيكش يعاونك ويعطيك حلول
1: ما
0: يعاونك يعطيكش حلول ما يعطيكش حلول باي انت مش تتلز تمشي البريفي اخت حياة باش
1: استشارة
0: ولا بار حتى بالفلوس اخت حياة معناتها يشكر لك المنتوج نتاعها كل خاطر هو هذيك خدمته يشكر لك المنتوج نتاعها ماذا بينا احنا في الارشاد الفلاحي يكونوا لنا ناس كومبيتونس
2: في النقطه هذه لو سمحت بالله موضوع الارشاد الفلاحي فيه مكتب كانت موجود معناها قبل الثوره ويخدم فيه مرشد فلاحي ويعاون الفلاحين المكتب هذاك موجود لتو المقر لكن المرشد مش موجود معناها نرجو من وزاره الفلاح ان تعاود تبعث لنا معناها مرشد
1: تعاود تحيي الخليه خليه الارشاد
2: استكمال الفكره محمد علي
1: الفلاحي به سي توفيق صوت الشباب ونجم نحكي على ثقافه ونحكي على ناس تحب تترفه ونحكي على مهرجانات وقت اللي نحن عندنا المشاكل هذيه نتاع الطرقات نتاع التنميه نتاع النقل المدرسي غير منتظم نتاع مشاكل نتاع ماء وضوء وناس تعاني معنا العطش نجم نحكي على تنميه ثقافيه
3: بالنسبه للتنميه الثقافيه نشوفها من عدمه اليوم وقت اللي نشوف يعني مهرجان هو مهرجان اللوز في دورته السابعة اليوم وقت نشوف الطريق اللي هز للمهرجان يعني مش معبد
1: مش معبد شكو باش يجيك للمهرجان
3: وين هي التنمية التنمية هو علاش هو تبني المهرجان على التنمية لكن ما ثماش تنمية يعني 7 سنين ما ثماش حتى تنمية
1: حتى
3: يعني يجي 3 عروض ولا 4 عروض لكن ثم بعد تاني ما نلقوا حد شيء لا تنمية لا حد شيء اليوم زاد كذلك وقت اللي نشوف التنوير العمومي اللي مش موجود مثلا من في منطقة المدخل للطريق المهرجان حتى المسكنيه

0: المساكنين زاد كالعادة ما عندهمش لا طريق معبد لا أضواء بلدية. كذلك طريق الشايفة، الشايفة كذلك يعني عندهم تنوير عمومي، لا عندهم طريق يعني مسلك ما فيه حد شيء. وبالنسبة على كلام سي محمد علي يعني عندهم كذلك طريق المسليان، هو المسلك الفلاحي وقت تصب المطر الناس ما عادش نجم تخرج وما عادش نجم كذلك تهز المنتوج نتاعها وحتى تلاندا ما نجموش يقراو.
1: فعلا اكيد كنتش نحكي عليه اخت حياة راه.
0: والعمال زاد كذلك يعني ما نجموش يخرجوا.
2: اكيد الطريق هذا ماهوش مبرمج ما سمعتوا حتى.
3: والله الطريق هذا والله اختي حياة اقسم بالله.
2: مجلس محلية للتنمية وين؟
3: الطريق هذا وعدونا عليه سامحني اختي سامحني اخت توفيق. الطريق هذا طريق المسلان والله معاناة جم اخت حياة، وكان معناتها انا بعث لك تصور معناتها راه معاناة العباد. تجي في الشتاء تصب المطر عندنا موظفين ما يخرجوش يخدموا، عندنا وليدات ما يمشوش يقراوا. طريق معناتها والله معاناة كبيرة حتى التزويد.
2: أبارامون طوله
3: في 3 كيلومتر 3 كيلومتر ويلم ما يقارب 100 عائلة. والله معاناة كبيرة. معناتها هني مازال لي النقطة في سامحني خويا تعصفت عليك في الكلمة. ومش قلت باش ما ننساهاش وكاو مشكلة المصاب نتاع الفضلات بالمسلين. راهو شباب المسلين معناتها يوصي اخت حياة دي كي يجي مش نجي للاستوديو هنا معناتها باش نجبد على مشكلة المصاب. راهو مصاب المسلين لن يمر معناتها في ظل وجود شباب كيما شباب المسلين. وبارك الله فيك.
2: هو في الحقيقة ما نحبش نرجع له المصاب لانه تقال فيه برشا كلام، ونحن نقول المصلحة فوق الجميع. اليوم نحكي على مشاريع لتثمين النفايات بتكنولوجيا عالية، نشوف البلدان ايش عاملة بالنفايات متاح، فما حتى مستثمرين كبار، أما للأسف قد قل الثقة بين التونسي وبين دولته. يقول لك شكون ضامن لي؟ شكون الضامن بالحق انك انت باش تحط لي مركز معناها عالمي بجوده كبيره في تقنيات عاليه لتثمين النفايات؟ شكون ضامن لي سيدي؟ قل لي شكون ضامن لي؟
3: شكون ضامن لي انا شباب؟ شكون ضامن لي انا انسان؟
2: المناطق المجاوره الكل، اما انه يكون قنطره باش نمشيو نحو للتنميه، وانه مش يكون فما مشاريع كبيره، وانه تكون فما دار ثقافه، وانه تكون نتمنى انه في المسلان يكون مركز تخييم عالمي. هاوش نحبوا نكونوا موجودين.
3: ولا.
2: اليوم عندنا غابة متميزة اليوم قريبة من الجم، قريبة من المهدية، قريبة من برشا بلايس. علاش ما يكونش
0: هذا ما يكون زاد مسلك فلاحي مسلك سياحي؟
2: علاش تبدا بالمصب نتاع الفضلات؟ ابني لي مركز تخييم دولي عالمي كبير وبعتلي تونجيو للمشاريع الأخرى. هذه لن يمر حتى ما ينجم يهدد حد، لأنه من المفروض الدولة هي البيدها زمام الأمور. أما مثالش نتفاوضوا والمواطن يزمو يشارك ويعطي رايه. أما مثلا هاو مقترح متاع للشباب هذو ما يحبوا مركز دولي للتخييم ويكون تربصات فيه ويكون صحيح. نحن ما عناش مازالوا شبابنا وما الكشف يخيم في المدارس لوقت لحد الناس لحد اليوم هذايا في الظروف هذية. تصور انت قصين الماء والضوء وهما مخيمين في المدارس. مركز دولي للتخييم، نعرف اللي الحديث على الاكساس وعلى برشا جهات راهي المشاكل كثيرة جدا، نقل، صحة، ثقافة، زيد عليها قصان الماء والضوء. أكيد راهي ما كي قلت راهي قرى العطش والظلام، رانا مانيش معناها نبالغ، وراه هذاك الواقع القاعدين يعيشوا برشا جهات في الجمهورية.
0: أختي حياة
2: معك سي توفيق.
0: أختي حياة ماذا بينا إن كفلاحة اليوم الدولة تعمل لنا أبيار عميق، لأن الأغلبية يعني يخدموا بالصنتجات العشوائية.
2: تنظيم الأمور هذه يزمي تنظم
0: يعني باش يحل برشا مشاكل. الأبيار العميق
2: باش تحل برشا مشاكل وتفتح برشا أفاق للشباب باش يخدموا الفلاحة، شباب خدام، تربة منجة، فقط شوية إمكانيات باش الشباب هذا يخدم. هو مش طالب حد شيء، هو قادر على العمل. شكرا لك سي محمد علي كياس يا عم ناصر الحربي. ونختموا مع سي توفيق.
4: الربط بين المهدية والإكساس في الحافلة يعني 5 سنين تو تخدم كان في الصيف فقط يعطينا حتى
2: تمشيو للبحر بربي بالحافله.
4: أيوة يمشيو الشباب كل صغير يمشي من المدارس الاعداديه ومدارس
2: الثانويه معناها في الوقت
4: بالنسبه للصيف فالصيف منتظمه، لكن نحبوا العام كامل.
2: عام كامل تكون
4: يا سيدي
2: موجودة.
4: حتى ما يبداش عام كامل اقل شيء يوم الجمعه لانه سوق المهديه
2: ويوم
4: الاثنين انه الطلبه يرجعوا. والمهديه ولات مركز كبير نتاع معناها طلبه معناها نتاع جامعيه حياته جامعيه اي. فرجاء معناها السيد الوالي معناها ينظر لنا في النقطه هذه الرابط بين
2: نحكيوا لك سياسه المهديه. شوف قداش من المعتمدية باش تتربط وقداش من محطة الرواضي
4: ولا العلي يعني
2: شكرا لك. تحياتنا لكل مستمعينا في منطقة الكساس، بنعرف لي الوقت شوية باش أصواتهم توصل. شكرا لك سي محمد علي كهية، سي عبد الناصر، سي عبد الناصر الحربي، سي توفيق العكرمي على حضوركم معنا. والله كان قعدنا في النقاش نقعدوا حتى
3: لا نقطة الدورة ثم
2: أي دورة لكرة القدم
3: ثم في ذم المشاكل
2: مع ذلك الكل نحن ناشتين
3: ديما ناشتين في السبور والعاد معناتها دورة كرة القدم بالمثلين الدورة الرابعة إن شاء الله معناتها تعدى دورة في كان في الروح الرياضية دورة فيها 12 فريق
2: كلهم قرام وجاورة
3: كل القرام وجاورة وتحيي الجو كما تعرف وكذا وإن شاء الله
2: الشباب يتنقلوا
3: كل عام ونحن نحيو في الدورة
2: وبارك الله فيك إن شاء الله. شكرا لكم على هذا الحضور وتحياتنا لكل مستمعينا في الكساس. بعد شوية مواصلين معاكم جديد في مهرجان أم الزين الجمالية في جمالة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم نحكيوا على مهرجان هو من أنجح المهرجانات في تونس الكل، عمل سهرات ناجحة ورضاء الجمهور خاصة على السهرات وعلى البرمجة الخاصة بمهرجان وموزين الدولي بجمال. فقط لو يتوفر مسرح للهواء الطلق لاكتملت الصورة ولكان الصيف أجمل في هذه العروض الصيفية لمهرجان وموزين الدولي. معنا سيدة ليلى بن ذياب، أهلا وسهلا، من أنشط العناصر. خلينا نسلموا على العناصر الكل، لأنه يعني العمل هو عمل مجموعة، ما فماش كون تلقى عنصر هكا حاضر للتدخلات وتلقاه معناها خليني نقول هو في الواجهة، هذه هي الحقيقة باش ما نقولوش كلمة أخرى. عسلامة، مرحبا سيدة ليلى، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا بك. الرئاسة ومكلفة بالأعلام كل المواقع مهمة جدا صراحة، وأنت لها.
1: عايشك، مرحبا بيك مرة أخرى، مرحبا بك مستمعين إذاعة المنافسية.
0: فما جديد باش يتحكي على الاختتام، والمعلومة يلزم توصل لرواد المهرجان، لمحبي المهرجان، للناس اللي تحب تقضي سهرة جميلة. نجم كبير باش يكون حاضر في الاختتام.
1: تعرف مدام كونه المهرجان تسمى طول شوية هو الحقيقة، لكن ديما الظروف اللي هي خارج عن نطاقنا. تعرف كونه احنا الافتتاح كان يوم 25 جويلية وتتالت يعني للسهرات، وكانت الحقيقة سهراتنا الكل ناجحة بامتياز، أمام أغلبها أمام شبابيك مغلقة،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله وصلنا رويدا رويدا للاختتام اللي هو إن شاء الله بش يكون يوم 1 سبتمبر مع الفنان العربي صابر الرباعي. وهذا اختيار الحقيقة كان بالإجماع، وقام كما صابر مش بش يكون نخسارة في جمال، وجمال تستحق كما هيك وخير،
0: تستحق الأسماء الكبيرة اللي باش تغني في جمال إن شاء الله. صابر الرباعي نهار 3-1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال، والأفيش موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. صابر الرباعي يختتم الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال نهار 1 سبتمبر بالملعب البلدي، وبالتأكيد أنه تذاكر متاحة لكل رواد المهرجان، مش كان من جمال وما جورها. الاسم الكبير صابر الرباعي باش يكون حاضر في المهرجان. بالتوفيق ليك. شكرا ليك سيدة ليلى بن ذياب، موافقين أحسن ما اخترتوا لسهرة الاختتام مع صابر الرباعي اللي باش يكون نهار 3 إن شاء الله 1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال.
1: نحب نأكد مدام
0: فضل.
1: نقاط البيع كالعادة المعتادة، لتيكي موجودين ديسبونيبل. أكبر نقطة بيع اللي هي متواجدة براتيكمون اللي هي محلولة ليلا ونهارا يعني لآخر التوقيت اللي هي أمام معتمدي جمال. ما ننسوش جيشي بوانتيير، يعني تذاكر موجودين في المتناول. مرحبا بكم، نستناو جمهورنا الكل يوم 1 سبتمبر مع صابر الرباعي،
0: وإن شاء الله جمهور عريض لأنه صابر الرباعي ما تليق به كان الحضور الجماهيري الكبير، والأكيد السهرة باش تكون ناجحة بحضور جماهيري كبير للفنان صابر الرباعي اللي تقريبا كل حفلاته في تونس كان عندها سكسي كبير. شكرا لك سيدة ليلى بن ذياب، موافقين إن شاء الله سهرة اختتام مهرجان وموزين الدولي تغيير فيها 1 سبتمبر باش تكون بإمضاء صابر الرباعي بالملعب البلدي بجمالة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، إن شاء الله لنا عودة بعد موجز مضي ساعتين.

0: تمام 2 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمان العام بجدة بالمملكة العربية السعودية. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمع هي في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عن طريق القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. أضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات بقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصائفة القادمة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. في إطار مواصلة عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، تمكنت الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. تجدر الإشارة إلى أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وآخر أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة حسب ما أوردته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للاذاعه المنستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت في العشرة نص النهار.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع الأيام
5: الأيام مع الأيام
4: مع الأيام، كل خميس من العشرة نصف الليل وتبع الموجة.
6: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
7: مريقلة. أما نصيحة، عود عمل لها لونتريتيا في وقته.
6: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
7: بالطبيعه اذا ما تعملش اونترتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
6: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
6: حتى العجالي داخلين في لونتريتيان؟
7: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
6: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
7: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
6: اي بي
7: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: منكم وإليكم، منكم
11: وإليكم.
12: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة. جتنا مكالمة من عند سي نوفل، هو أصيل سيدي عامر ولكنه قاطن في ليون، يتذمر وتذمر أكيد نتفاهموه، اللي هو بعث العائلة في إجازة صيفية كان باش يتصورها خير برشا من الأصداء اللي وصلت له، لأنه يقول العائلة تتذمر من انقطاع المتكرر للكهرباء والماء المفقود تماما. معناها يحكي على عائلة مرته وصغاره، ويقول انه حاليا بالنسبة لي يعني وكأنه يعني في في في في وضع أزمة، وانهم ندموا على انهم جاوا لتونس وانهم تعبين على الاخر. هذا حال برشا توانسة في الخارج، انت ربما عندك معاناة متاع ماء وضوء فقط، فما ناس اخرى جاوا لتونس ومعاناتهم كبيرة ومعاناتهم ما زالت ما وفاتش. نحكي على توانسة تحكي عليهم برشا، لكن للأسف قد ما الصوت يعلى في وسائل الأعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، قد ما الناس وقفت معاهم، قد إلى حد الآن ما فما حتى حل. نحكي على توانسة شحنة سياراتها باش تعدي بها صيف في تونس، فلقات أنه الإجازة متاعها وفات وسياراتها ما زالت عالقة، فما بالك بالوضع هذايا. توانسة اللي يعانيوا من نقص في الماء والكهرباء، فما شكون فيهم قص على الكونجي متاعه ورجع، خاصة الصغار اللي ما نجموش يواصلوا يكملوا عطلتهم في الظروف هذية، فما بالك متاعب توانسة أخرين منهم. سي نسيم بوزيان، سي نسيم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يا اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك. شنو اخبارك؟
0: اهلا وسهلا،
1: عايشك يعطيك الصحه.
0: الحمد لله.
1: اولا لشخصك وشكرا لاذاعه المنسير التي اتاحت لنا هذه الفرصه باش نوصل صوتنا كتوانسه، وعنا الحق في تونس وفي قانونها ايضا.
0: مما لا شك فيها، تنذكروا التوانسة بالمشكلة كيفاش بدأت معاكم انتم مجموعة التوانسة اللي عايشين بالخارج، واللي جيتوا فقط باش تعديوا كونجي في تونس، يظل ما عملتوا حتى غلطة باش تتعاقبوا عليها في الصيف.
1: فنوضح لكم الصورة للمستمعين الكل وللسلطات باش يسمعونا. احنا مجموعة من التوانسة اكثر من 20 شخص من سلطنة عمان تحديدا، وقع الاتفاق مع شركة شحن تنشط في سلطنة عمان وفي تونس على شحن سياراتنا وأغراضنا إلى ميناء رادس بتكلفة كذا معينة. وقع الاتفاق على هذا، وقع القبول ووقع الطلب وكل شيء. أتمنى كل الإجراءات القانونية ذات السلطنة وصلت سياراتنا يوم 31 جويلية وأغراضنا إلى ميناء رادس. المتعارف عليه أنه في غضون أسبوع الجمارك تفك الشحنات وتوصلها للمستودع والوجهة باش الناس تسلم سياراتها اللي مروح نهائي، وإلا اللي باش يعدي بها العطلة يرجع يفرح صغيراته إلى آخره. ما رأنا إلا المسؤول القانوني على الشركة يتلكأ في إخراج سياراتنا بتعلات متعددة، كانت أولها الانقطاع المتكرر من الكهرباء إلى آخره، وما نجمش يخدم الدوسيات. أوكي. وكل مرة
0: ما علاقة هذا بذاك؟ معناها النجم الدوسيات تخدم في ساعة وأقل معناها.
1: بالضبط، هذا السبب الأول والرئيس اللي كان يحكي عليه. كل مرة يعطينا موعد، في احنا عاطينا اليوم تاع تتبع، يعني رابط تتبع، كل مرة غدوة بعد غدوة بعد الجمعة الجاية إلى آخره.
0: اليوم كملنا شهر
1: تقريبا، شهر وما صار حتى شيء تقريبا. خرج باش نكون صادق، يعني خرج تقريبا كادرة واحدة فيها شوية بش وسيارات، المهم البقية إلى حد الآن دائما التسويف، مع أنه خذاك كما قلت مستحقاته كاملة، وزيد على ذلك أضفنا معالم إضافية لبتعلة الحرب وظروف قاهرة إلى آخره، وهي معالم مشتة بلغت إلى 2700 دينار.
0: بربي الشركة ذي شنية وضحها القانوني؟ متعودة أنها تقوم بمهمات كما هكا، عندها يعني الناس عندهم فيها ثقة، شنية أمورها زادة باش من لوموش نقولوا التوانسة مشاو تعاملوا مع شركة ربما ما هيش معروفة ولا ما عندهاش تقاليد في الشحن؟
1: كان عندها في سلطنة عمان، فرعوا عندها هنا في تونس وعملوا شحنوا معها ناس مواطنين ووصلت سلعتهم ومريقلة مع سياراتهم مع تبعروف. حتى الشخص اللي نحكي عليه تعدى في تلفزة من التلفزات يقدم في المشروع هذا إلى آخره. واضح إذن هو معروف، شركة معروفة. وفواتيرنا عنا، بوليس الشحن أنا شخصيا عندي فيها كل التفاصيل المعالم ساعتها الكل، وما رأني أن التسويف واللي تأكدنا منه أن سياراتنا محجوزة في رادس بسبب يمكن تلكأ صاحب الشركة بدفع بعض المعالم
0: طالبكمش معالم أخرى سي نسيم؟
1: كيفاش؟
0: يعني الشركة طالبتكم مثلا بأنكم تدفعوا قسط وإلا تعاونوها على المعالم اللي متاع الحجز في رادس ولا لا؟
1: والله هو هو بعث لنا المعالم إضافية مكتوبة في رابط التتبع هذا تحت في علة ظروف حرب وظروف استثنائية وكذا وكذا فقط هذا اللي موجود.
0: انتم ما خلصتوش معناه رفضتوا؟
1: لا هذاك نخلصوه وقت تدخل سياراتنا للمستودع ونشوف باش نخرجوها من المخازن ندفعها احنا والله مشينا معاه حتى اكثر كنا نخلصوا ما يسالش.
0: المهم صايب لي كرهبتي ودبشي فما ناس مش اكيد ناس راهي رجعت
1: يتباكوا توا والله يطير فينا يا اختي راهو شيء غير عادي. ناس صيف تعدى هاك تشوف تعدى الصيف السنه هذه لا كرهبة الواحد اتحرك فما ناس جايبه دبشه وجايبه كدوات صغيراتها وهم رجعوا فما معنا مجموعه رجعوا يخدموا في سلطنه عمان
0: وكرهبهم مازالت لهنا
1: محجوزة في مستودع وإلا في الميناء طارق. هذه هي الوضعية اللي حبينا نفسروها للرأي العام.
0: ديوان تونسينا بالخارج اللي لاهي مواطنينا بالخارج سفاراتنا وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية وينهم اللاهين بملف التوانسة بالخارج الكل حتى حد ما تدخل؟
1: مازال ما دخل حتى حد لانه احنا عطينا والله فرصه قلنا ما يسالش لا ربما عنده خلينا اسبوع اخر اسبوعين نشوف الامور وما راعنا انه وقت اللي يعطينا موعد وتجينا راهي حتى نوتيفيكاسيون يعني في الرابط التتبع انه السياره في المغازه وهي قاعده فيها مثلا غدوه نمشي للمغازه ما نلقاو حتى شيء
0: للاسف معناها كل نهار يقول لكم غدوه
1: بالضبط غدوه بعد غدوه الجمعه
0: بربي علاقتكم تاخذوا في المعلومه كان من صاحب شركه الشحن اتصلتوش بالمسؤولين في ميناء رادس باش تعرفوا شنو المشكل ربما ما كان الصريح معاكم
1: الاشكاليه تعرفين عند الشركه الشاحنه والناقله لشركه عالميه معروفين من غير تسميه الاسماء قالت انتم اول حاجه حرفاء فيها لكن احنا ما نعرفكمش لانه احنا اسم السيارات راهي جايه باسم الشركه اللي شحنا معها
0: الوصف
1: واللي استشفنا انه ثم ما يمكن معاليم ماهيش خاصه هذاك علاش وقع حجز سياراتنا واغراضنا في الميناء.
0: هما الحجز هذايا باش هو السيد يخلص مش بالضروره التونسي في كل مره يدفع الضريبه. بالضبط معناها ديما تشدوا من يده لتوجعوا ديما التونسي هذيك هي معناها للاسف القاعده اللي قاعدين نتعاملوا بها تحب تقرف بالتونسي تحب معناها تحقق مطالب نقابيه تحب يخلصوك تحب كذا معناها الاقرب للاقرب انه يكون كبش الفداء هما توانسه ما توا نحكيوا على ناس عايشه في الخارج نجي باش تعدي عطله لقات روحها العطله نتاعها تتعدى بين قصان ماء وقصان ضوء بين كهرباء محجوزه في بورت رادس. ربي معكم صراحه ملا وضع انتم عايشينه
1: صدقني غربه تاع 7 سنين باش نخرج باش نجيبوك الكريه والله
0: غربة راهي غربة
1: غربة مش سهلة
0: مش سهلة
1: مطالب من خلال إذاعتكم الوخر
0: وسلطنة عمان مش ناس راهي قاعدة تجي كل عام راهي ما عندهمش خط مباشر وراهو باش يجي في الصيف يصيف راهي متعبة جدا راهو يتنقل على قداش من دولة وراهي مصاريف مكلفة مكلفة جدا على عاتقهم إلى حد الآن خط مباشر ما هوش موجود. ضيف على ذلك المشاكل من نوع هذه أكثر من 20 تونسي من سلطنة عمان يعانيوا لمدة شهر كامل تو كلام دولة متجبش تحل المشكل هدايا معناها للأسف معناها. رسلتم رئاسة الجمهورية في الموضوع؟
1: لا بزلنا والله احنا بدينا قلنا نشوفوا الإذاعة الوقرة على المنسين ونبدأ نشوفوا الرأي العام خلي يتحرك ونطالبوا رئاسة الجمهورية نطالبوا كل السلطات المتدخلة أن تشوف لنا حل أقرب وحل وشيك يعني لهذه المعضلة لأنه سياراتنا راح توا محجوزة وبشكون عليها حتى تأخير من إخراجها من الميناء يعني شكون باش يتكفل به الشيء هذا الله أعلم.
0: إن شاء الله يدخل
1: أي واخروا قداش من مرة البي
0: على حساب شكون ناس عندها التزاماتها راهو ناس عندها التزامات ناس عندها التزامات ديوان التونسيين بالخارج اللي صيف كامل يظهر لي مانيناش خدمه كبيره شويه هكا ندوات نتاع استثمار شويه رحلات لوليداتنا فماذا بيه يكون حاضر في الملف هذايا باش يحلوا ان شاء الله ديوان التونسيين بالخارج وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تهتم زاد بالتونسيين بالخارج اهتموا بهم هم جاوكم والمشكله موجوده والملف موجود على الطاوله اريحوا الناس من متعب يعني. إذا كان اللي عايش في الخارج تعب واللي عايش في تونس تعب فتولي صراحة يعني الحمل كبير برش على التونسي. ربي معاكم سي نسيم بوزيان كل التوانسة تقريبا نحكي على 20 تونسي مواطن عايش في سلطنة عمان عطلتهم تتعثر كثيرا وسيارتهم ما زالت في بورت رادس والمشاكل كل المشاكل من شركة الشحن اللي ربما ما أوفتش بوعودها مع الديوانة التونسية وما أوفتش بوعودها مع إدارة ميناء رادس. شكرا لك على المداخلة، إن شاء الله قريبا تلقاو حل. حطيت ثقتك في ذاعة المنسير، نحن بإذن الله صوتك باش يوصل وإن شاء الله يا ربي أهم من أنه الصوت يوصل نلقاو صدى ونلقاو تفاعل إيجابي. شكرا لك وإن شاء الله المشكلة قريبا تتحل بإذن الله.

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: اجواء السيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
5: ملسخانة صاحبي حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
6: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

مرحبا بكم آخر متابعاتنا. رغم كل هذه الظروف اللي نعيشوها، رغم خلينا نقول الضغوطات النفسية الكبيرة اللي يعيشها المواطن التونسي، لأنه خليني نقول صراحة فرحانة برشا اللي سمعت صغيرات، نحكي صغار مش صغار، نحكي على شباب طالبي وشباب في البكالوريا في اختصاص العلوم، يحكي على الحياة

0: حدث الكبير اللي باش يصير في قصر العلوم. يعني حياتنا ما توقفش، تونس بلاد علم، بلاد المفكرين، بلاد العظماء، بلاد مهندسين كبار، تونس ولادة وعندنا كفاءات كبيرة، والكفاءات هذه كيفاش يتعامل معهم قصر العلوم باش يأسس فقرات كبيرة في مستوى قصر العلوم. أكثر تفاصيل مع الدكتور نوردين بوقديدة، مدير عام قصر العلوم بالمنسير. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سيدتي، مرحبا. اني فهمت بكل المستمعين، اني فهمت يا ذات السيد، شكرا على الاستضافة.
0: العفو سيدي. نعرف إيه للأنشطة كثيرة في قصر العلوم، ما هذا النجم نسميه حدث،
1: وإن شاء الله تكثر في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: نزيد نزيد
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله.
1: هو نشاط قصر العلوم أنا مربوط بالأنشطة ومربوط بالمندوبية، مربوط بالجامعة، مربوط بالإشكاليات الموجودة إلى غير ذلك. يعني مليش وحد الحمرة
0: أكيد،
1: إذا كان بالتماشي يعني فهمت
0: تنسيق بين كل الأطراف باش تقدموا مادة
1: حسن أي. التنسيق أي فهمت، هذاك عنده قيمة كبيرة باش معناها إنسان ينجم يخدم أكثر ويعمل أكثر ويبدع ويخلق ويبتكر وهلو مجرد لا محال
0: لا محال. الحدث اللي باش تعيشوا المنسير،
1: الحدث اللي باش تعيشوا المنسير غدني فهمت على الساعة فهمت السادسة مساء، أنا بعد القائلة وبعد الحر وبعد كل شيء فهمت هناك عندنا محاضرة، فهمت محاضرة عامة فهمت مش وقتها يعني فهمت عالم بالنزاه، هو عالم من أصول تونسية فهمت من مواليد فقط 55 سنة فهمت، تلقى تعليمه اسمه محمد عبيد، سيد محمد عبيد، أستاذ محمد عبيد، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالساقس، وأكمل دراسته في فرنسا في ليكول بوليتكنيك في فرنسا مدرسة التكنولوجيا، بعد حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء والميكانيك من جامعة كاليفورنيا عام 99، ثم انضم إلى مختبر الدفع النفاد. شنو المختبر هذايا؟ هو الوظيفة الأساسية ليه هي التصميم وبناء وتشغيل مركبات فضائية. معناها نعرف ولا مركبة فضائية فيها الجانب الروبوتيك، فيها الجانب الميكانيك، فيها الجانب الترموديناميك، إلى غير ذلك، ثم عدة جوانب يعني والمركبات هذه شنو الاستكشاف للكواكب والفضاء إلى غير ذلك. وسي محمد عبيد برز هكذا مهندس رئيس ومسؤول عن مهام هامة لاستكشاف الفضاء، ولا سيما فهمت مهمة معه هي شنية فهمت، هي تحاول باش معناها تقيس رطوبة التربة فهمت على الأرض والسماء هذه أطلقت عام 2015.
0: نحكيه على قامة علمية كبيرة عالمية تونسية بالتأكيد، بنت المنظومة، ولد المنظومة العمومية، باش يكون حاضر وباش يحاضر في قصر العلوم بالمنسير قدام جمهور نتمنوه غفير. الإشكال البسيط اللي نحب نسألك عليه، سمعت الناس باش تحضر ويسألوا حتى على الفين وباش يكون في القاعة الكبيرة، وإلا راهو الحضور فما طريقة باش الناس تحضر، راه مش غدوة باش يجي يكون نحب نحضر باش ندخل، ما هوش فيلم باش نتفرجوا عليه، ما هوش حاجة تصير كل يوم في قصر العلوم. شنو البروتوكول باش الناس تنجم تكون حاضرة لهالقامة العلمية الكبيرة؟
1: احنا فهمت بعثنا يعني فهمت دعوة للجميع على فهمت منصات على بمالدو فهمت الإذاعة فهمت المندوبية فهمت جميع المنسير اللي فهمت اللي نيزو تترا دونك اللي فهمت اشهرنا اللي فهمت الامور هذه. تبقى بعثنا فهمت رابط باش يعملوا انسكريبسيون، ولا انسكريبسيون هذه باش نعرفوا احنا العدد بفريق. اذا كان العدد تقريبا يكون في 90 100، عندنا صاله ترفع يعني فهمت 90 و100 اسمها صاله الفيديو كونفرنس الموجوده في قصر العلوم تعرفوها الكل
0: اكيد.
1: واذا كان العدد مش يكون 200 و300 ما نتصورش علاش، على خاطر احنا في الصيف ما تعرف 28 او 8 لاهي بالكراتب، ناس اخرين لاهيين بالدخول المدرسه، ما فماش طالب، ما زالوا طالب ما دخلوش، ما زالوا تلامذة ما دخلوش، الاساتذه غايبين برا ما زالوا في الصلاه، دونك الحضور ما نجمش يكون 800 و1000 فهمت. اما تبقى اذا كان مش يكون اقل من 200 واللي عندنا فهمت الصاله اللي فهمت تاع الكونفرنس كبيره ترفع 800 شخص، دونك مش نشوفه من هنا من هون الغدوة إذا كان العدد أكثر من 150 نقول نتنقلوا للسلة الكبيرة
0: باش تصير الأمور في ظروف تنظيمية باهية. اللي ناوي باش يحضر هو وإلا صغير ونعرف حتى عائلات ناوية باش تجي رامي يلزمهم يسجلوا والرابط موجود على موقعنا وموجود على صفحتنا على الفيسبوك تنجموا تاخذوا أكثر معلومات. إن شاء الله بالتوفيق لقصر العلوم وأحسنتم الاختيار. نحكيه على قامة علمية ثابتة باش يكون موجود غدوة بإذن الله انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر العلوم بالمنستير. ما تفوتوش الفرصة على أبنائكم وعليكم زادة أنتم اللي تسمعوا فينا باش تكونوا حاضرين وحاضرين بفخر كبير للقامة العلمية الدكتور محمد عبيد. شكرا لك الأستاذ نور الدين بوقديدة مدير عام قصر العلوم والحدث غدوة الجمعة 28 6 متاع العشية مع القامة العلمية الدكتور محمد عبيد.
1: شكرا سيدتي.
0: إلى اللقاء.

شكرا لكم على الاستماع. باش نختم بعد ما بلغنا خبر وفاة زميلنا معاذ الحداد، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة، تعزينا لكل العائلة ولكل زملائها. الله يرحمك معاذ، ربي إن شاء الله يتقبله بعفو ورضاه. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع الأيام مع الأيام كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيسة، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا ما بينهم 14 أصيلي بن قردانة وشخص أصيل جرجيسة، فيما تم تزيين نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عبر القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلية نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي يعيشها وتعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصيف القادمة. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر القادم. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت المنظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. دوليا تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث يجري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة رسمية في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة تدوير محركات الوساطة بين واشنطن وطهران وبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio-munastir.org.

0: بالبحر بحر بحر معنا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة.
1: أنا بالي طويل والجو جميل
0: مع برامجنا نهارك يتعدى خفيف.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بيكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد في موعد خفيف على القلب إن شاء الله، متنوع في مواضيعه وقريب منكم من خلال برنامج الموجة ورا الموجة. كالعادة من توا حتى للخمسة رفقوكم على الأخبار، الحكايات، الضحكة، المعلومة والمواضيع اللي تهمنا الكل. نحب نوجه تحية لشمس الدين هلال اللي نعوضه في هذا الموعد من موجة ورا الموجة يوم الخميس. مختلف فقراتنا كما تعودتوا بيوم، ونودوكم زادة مستمعينا أحلى الإيقاعات والأغاني، ملا خليكم معنا في هذا الموعد من خلال مواكباتنا واستضافاتنا ومختلف فقراتنا. في ساعتنا الأولى كما تعودتوا باش نرجعوا مع الفنان المسرحي حمدي لكحل، ضيفنا لليوم في فقرة حدث ولا حرج في موضوع اجتماعي جديد بقراءة ساخرة ونقدية. صديقنا أسامة بالحاجة محمد يرجع بينا للمهرجان الوطني للمسرح وموعد جديد من خلال فقرة من ذاكرة المهرجان. وفي ساعتنا الثانية باش يكون موعدنا مع الأستاذ ماهر جيدان باش يكون ضيفنا من خلال فقرة ديما القدام، واستضافة للمنسق العام لجمعية المسعف الصغير، وحضور معنا باش يكون بالهاتف للسيد شكري بالطيب. تليها مستمعينا فقرة موجة صحيح مع الفنان والأستاذ المسرحي سي صادق عمار، ومسك الختام بالنسبة لهذا اللقاء مع من برنامج الموجة للموجة يكون من خلال فقرة على الخط، استضافة السيد مراد الكداشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير واللي ينتظم حاليا بنابل. إن شاء الله هذا وأكثر مستمعينا تواكبوه معنا مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الغنائية. التحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، الكابتان لطفي المكي في الإخراج التقني، وهيدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. نحب نوجه تحية لزميلنا وصديقنا محمد وليد الجاموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل. بعد الغناية الأولى واللي بشكون مع كوكتيل تونسي لأحمد حمزة، باش يكون عندكم موعد مع الأستاذ القدير أستاذنا جلال بن سعد واللي يرجع بينا لتاريخ وحكايات أبواب تونس من خلال فقرة حل البيبان. هذه إذاعة منستير، وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع.

خنبت قلبي وبيه جرد وشد وشد خنبت قلبي وبيه جرد شدوها الخنابة خشت بي بجوج الغابة شدوها الخنابة خشت

عزيزة علي وفيها نرجع، عزيزة علي وفيها نرجع، كيف غابتنا يروحي بدات الخنابة خشت بيه بجوج الغابة، شدوها الخنابة خشت بيه بجوج الغابة، يا حليلي ويا حليلي يا حليلي يا حليلي بيد اشود، ويا حليلي يا حليلي بيد اشود.

شهلوا لك أحلى لنظر، شدوها زينة الدوار، شهلوا لك أحلى لنظر، قولوا لها خليلك عمار، قولوا لها خليلك عمار، من وحشك عيون عمد، شدوها الخنابة خشت بيه.

شهلولا كحلة لندا شدوها زينة الدوار شهلولا كحلة لندا قولولا خليلك عالنار قولولا خليلك عالنار من وحشك عيون عمد الخنابة خشت بيب جوج الغابة خنابة خنابة خشت بيب جوج الغابة يا حليلي ويا حليلي ويا حليلي يا حليلي لبيد أشود يا حليلي يا حليلي لبيد أشود ويا حليلي يا حليلي لبيد أشود.

0: البيبان.
1: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باجة العريقة الأصيلة بتاريخها المميز، نتعرض اليوم لباب الجنايز أو باب الزنايز بباجة، وهو كما أفادتني به الأستاذة جميلة رقيقة ممر للجنائز التي تخرج من الجامع الكبير نحو مقبرة الزلاوي. ولا يزال الباب هذا، باب الزنايز بباجة، يلعب دورا هاما في حياة أهل المدينة، فهو سوق لا بديل عنه من حيث فرادته وتنوع دكاكينه وحفاوة مستقبليه لضيوفهم بما يعرض من بضائع للجهة. ويمكن التعمق بالعودة لكتب الدكتور زهير بن يوسف المتخصص في الحضارة والعالم بشؤون المدينة، أي مدينة باجة، تاريخا وماضيا وحاضرا. ولمزيد التفاصيل نقول أن باب الزنايز من المعالم الرمزية في باجة، لأنه معبر تاريخي يختزل تاريخ المدينة، وهو كما قلنا محطة تواصل بين الماضي والحاضر، وتحول النهج اليوم وكل المحيط به إلى شريان اقتصادي رئيسي وقلب نابض في باجة بالحركة التجارية، يزخر بخيرات باجة، الريغوتا والمخارق إلى آخره. باجة أرض المندرة والصابة، أرض الغلال والماشية والغابة، هذا باب الزنايز المشهور. وباجة مزار كل التونسيين وأغلب التونسيين في رمضان، حيث تمتزج حلاوة المخارق بحلاوة استقبال أهلها. هذا باب الزنايز في السوق القديم، أحد الأبواب السبعة المحيطة بالمدينة العتيقة، لكنه الأهم اقتصاديا واجتماعيا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: زريبة صويف زهوان علموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع
1: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية من جدة كل ما التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من موجة أورا الموجة حتى الخمسة متاع العشية. وصلتوا معنا الماضي 23 دقيقة، مرحبا بالجميع. فقرتنا الموالية حدث ولا حرج،
4: حدث ولا حرج.
3: ضيفنا لليوم الأستاذ حمدي لكحل. أهلا وسهلا، مرحبا سي حمدي.
5: مرحبا بك خويا الهذيلي، وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
3: كنا نسمع في زين صافي الله يرحمه قال لك الدنيا دوارة. أي معناتها في لحظة كل شيء يتبدل، حاجات كنا بالنسبة لنا حاجات عادية، حاجات مستنسين بها متعودين بها، في لحظة فقدناها. نحكيوا لنا على الحاجات الأساسية، ممكن بلاد الصفوف ولينا للأسف صف الماء، صف الفارينة، صف الليسانس، صف أبطال العالم في الصفوف ولينا الشعب التونسي تبارك الله. وربي يعطينا القوة والصبر على اللي عايشينه اليوم بالحق العائلات التونسية. للأسف معناتها إن شاء الله تتحسن الوضعية، إن شاء الله نتمناو إنه غدوة خير، نتمناو إنه يتعاقبوا المتآمرين الكل
5: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله نشدوا المتآمرين أو في انتظار إنهم يتشدوا هالمتآمرين. أما في بلدنا عنا متآمرين، إن شاء الله تتفضل الوضعية دي وإن شاء الله يصلح حال بلادنا وحال شعبنا، هذا ما نتمناو. وموضوعنا لليوم شي يكون معاك، وتفضل الكلمة ليك سي حمتي.
5: شكرا. تهناو، ما زلت عايش والحمد لله، ما زلت عايش في بلاد الربوات. وقداش كثروا الربوات، ما تفهمونيش بالغلط كيف قلت ربوات، راني مانيش نقصد علامة من علامات التطور التكنولوجي. الربو زاد عنده عيوبه، ومن أبرز عيوبه إنه ما يحسش، معدوم الإحساس، لا يفرح لا يحزن، لا يتغشش لا يحب لا يكره، لا يرفض لا ينقد. عمركم شي قريتوا ربو كيف تتعدى عليه ياخو موقف ويقول لك لا ما يساعدنيش، ما نحبش، ما نطيقش، أعطيني كرامتي وحريتي. مع الأسف نعيش مع برشا ربوات. هو كيجي تشوف حتى الربوات ما تنجمش تمشي في كياساتنا المحفرة المرقعة المصلحة المقولبة. بيان سور ما يتعثر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ وفي 2026 عثرت البغلة والبغل والزويل الكل، حتى الكرهبة شوف قديه فيها من زيلة، قديش من مرة تعثر في النهار، وما نحكيوش على عباد زادة. أما كيف تغزر من بعيد شوية تقول شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين. هات خلنا نبدأ بمرتبط لدين. مع الأسف فما قلة وعي وفقدان لحرمة الطريق. كيف تبركي كرهبتك وهي تقطر في الزيت، وبعد تمشي وتخليها بقعة كحلة في كل مرة تبركي، راهو باش تهلك الكياس. كيف كل مرة تكبك اسطل الماء قدام دارك، راهو الكياس هذاك تهلك. كيف لا قدر الله تتفلق بيك العجلة وتكمل تمشي على الديسك، راهو يهلك الكياس. كيف تبدأ تسوق في سومي معبي بالسيمان اكل بوتينير، وفي كل 100 متر تهبطلنا لقشة قريفاي فوق الكياس، رك خلقت ركزة جديدة وقدمني كنت نحات. كيف اللافاجيست يغسل الكرهب كل نهار، والميكانسيان يصلح في الكرهب كل نهار فوق الكياس، راهو أك السوائل تتسرب وتضعف مواد الرصف. كيف الشاحنات والسيارات الثقيلة يتعداو بوزان فوق الحمولة المسموح بها، راهو يخلق تشققات وهبوط في الكياس. والليستة مازالت طويلة وعريضة. أحكينا على ارتبط لدين، أعطينا الحنة توا. وقت اللي ما تنظفش مجاري تصريف المياه، وفي أقل مطرة تقول عايش في فينيس، تولي هكا يهلك الكياس، وهكا أكبر عدو للطريق المعبد. وقت اللي الحفرة أو التكسيرة في الكياس يتعد عليها وقت طويل، ويتربى عليها أجيال وراء أجيال، هذا يخلق نقاط ضعف في الطريق وبشوية بشوية تساعك الحفر. تي هو حتى كيف تجي تشوف نصلحه بالغلط، الركزة صغيرة تولي حفرة، والحفرة كيف نحبو نسكروها تولي دودان، والحبة تولي قبة. أي شنو اليوم عبدنا الطريق هذا وكيسناها حقا، فما كدار ما دخلنا لهاش لوناس، واللي جنبها ما دخلنا لهاش الماء، واللي مقابله يحب يعدي الغاز. أي تي هو شانتي شانتي الحومة الكل هذي كنحبو ندخلو لها كسنجي تحت القاعة، وتبدأ أكل حرب في الكياس المسكين ويهبطوا عليه جماعة منا تكسر والأخرين يحفروا مغادي، وما تقعد من بعد كان مخلفاتك الحرب. شكرا الحق على تلبية مطالبنا في هالخدمات، أما مش كان عملناهم قبل ما يتعبد الطريق خير وأنظف؟ تي مش مشكل، مبروك علينا. جست بربي لو كان تسمحوا تعبدونا أو تصلحوا أكل حفر القاعدة.
2: لا خويا، ما هيش مسؤولياتنا وما هيش مسؤولياتنا.
5: في رمشة عين ما تلقى حد بجنبك. بربي يقول لي فاش تستنى من كياسات تتبنى على المناقصات والمقاول اللي رسات عليه المناقصة يلقى روحه ما يخلصوش بالسوم هك، وأسوام السلعة سورتو كل نهار تزيد. في الاخر يلقى روحه مطالب باش يكمل من جيبه، ولو كان يتبع لينورم بيان سور. وهك علاش شفنا اللي غش واللي هرب واللي هج. هذا ماهوش مبرر للاعمال اللا اخلاقيه هذه، اما الكلام هذا باش يخلينا نخمموا بطريقه جديده ومقترحات جديده تتحط على الطاوله وتعوض فكره المناقصه التقليديه اللي تضر في المقاول والمواطن، وسيرتو تضر حتى في هالوطن الغالي.
3: يعطيك الصحة سي حمدي.
6: شكرا.
3: موضوع مهم للغاية، نحكيه على طرقات وعلى الحفر. ممكن الحفر في تونس عمرها أطول من المشاريع، كل عام تعمل توسعة زيادة.
5: مع الأسف والله الحق أخوي الهديلي، وقت اللي كنت صغير الوالد متاعي قال لي حاجة، قال لي كان مشيت لبلاد نهار ولقيت فيها برشة دودانات أعرف أنه البلاد هذيك متخلف. مع الأسف كل مرة نشوف في دودان جديدة تتبنيه، إيه سورتو يحز في نفسي انه لدودان هذوكم ولاو عباره مقابر للناس اللي ماتوا. فما شكون عمل اكسيدون غادي وتوفى الله يرحمهم، يجي يعمل لهم دودان غادي عباره ولا قبر غادي، راهو فما شكون توفى غادي.
3: اي صحات. ورغم هذا المواطن التونسي ماهوش مقصر بالنسبه لطريقه سياقته وتهوره في السياقه نتاعو بالارقام، راه معناتها تونس تعتبر من ارفع واكثر البلدان حوادث طرقات في العالم. معناتها شيء اسف، لازم زاد حتى المواطن يكون مسؤول في طريقه السياقه نتاعو من خلال احترام قانون الطرقات. وهيك علاش احنا مع نحكيو اليوم على مجلس اعلى للتربيه، تكون من اولوياته يكون تعليم وتعليم خاصه الصغار في قانون الطرقات وكيفاش يشق الكياس وكيفاش يقف في الرامبوان، ولا كيفاش شكون عنده الاولويه. هذوكم تكون محور دروس يتعلمهم الصغير ويفهم راه من الصغر لازم نعاودوا نبنيو من الصغر. معناتها هذه فرصه جات المجلس اعلى للتربيه، ما نعرفوش حتى شنو المشاريع نتاعو، ان شاء الله تكون من اولوياته الاخلاق والتربيه وتكون زاده من اولوياته تعليم الطرقات والتكوين فيها
5: تاثير تاثير سورتو لازم الصغير يكون يعرف ان مخلفات العادات اليوميه اللي نعملوا فيهم نحن. بار اكزومبل قداش مره نشوفوها وشكون طيش ما نعرفش ليكيد ولا حاجه من شباك الكهرباء، سورتو نسى كيد بعد ما تكمل تسيق تعدي اسطل قدام الدار. هذاك الكل اي حاجه سائله راهي تدخل في الطريق المعبد من اللوطه وتبدا تاكل بشوية بشوية في الطريقة ذاك، وتتولد التكسيرة الأولى وتبدأ تتوسع. ومع الأسف حتى معنا دولتنا مقصرة شوية في الحاجة هذه، إنه كجي تصلح الكياس رانا نصلحه بالغلط، يجي مشي يصلح ركزة يردها لك عالية ولا تقعد واطي شوي بالوقت تطيح.
3: هي مقصرة من اللول. أنت قطعتي وتفتح مشاريع نتاع كياسات، كياس قداش باش يقعد معناتها؟ مش 5 سنين، مش في اول مطره يتقشر كياس راه.
5: بالضبط.
3: انت المهندس اللي تابع الوزاره الفلانيه وياخذ ويصادق على مؤشر انه الكياس تم الاعتماد على كل المواصفات القانونيه اللي فيه، ومن بعد من اول مطره يتقشر، ماهوش معقول. وبرشا كياسات صارت، وبرشا ابحاث صارت في الشيء هذا، وبرشا اخلالات قاعده تصير كل يوم، ولا من مراقب ولا من شكون نجم نقولوا متامر. حتى ذوكم متآمرين زاد لازمنا نشوفوا لهم حل على خاطر موجودين كل يوم وقاعدين يكثروا ونشوفوا في المشاريع المعطلة ونشوفوا في تقصير الدولة في الشيء هذا راه
5: صحيح.
3: بالنسبة للبنية التحتية متاعنا
5: صحيح. وبالنسبة زاد المواطنين زاد فما قلة وعي حبيت زاد نركز عليها اللي هو رمي الفضلات في الشارع. الفضلات هذه كان بعد باش تمشي للمجاري, المجاري هذيك باش تتسد مع أول مطرة باش تتصب يتعب الكياس يولي بكله ماء ومن بعد نقولوا هاو بنية تحتية خايبة هاو شنو هاو كذا. زاد كمان فما قلة وعي من المواطنين زاد.
3: كل طرف يتحمل مسؤوليته راه مسؤولية مشتركة. نحكيه اليوم مواطني ومواطن لازم يكون مسؤول ومواطن زاد يكون مراقب مراقب لعمل السياسات العمومية متاعنا إن كان مجلس نواب إن كان الحكومة إن كان بلديات هذوما كل لازم يكونوا متعاونين ومتكاتفين باش نناقفوا لبلادنا
5: بالضبط.
3: إن كان على مستوى الطرقات على مستوى التربية وبرشا ملفات أخرى. ونحكي اليوم على إمدادات بالمواد الأساسية للمواطن التونسي اللي ولا مفتقدها. متنجمش تبني حاجات اليوم تقول الضوء مقصوص في داري وعندي ماء مقصوص وعندي ماء معلب من القاش من نشرب ناس كل على أعصابه ولازم وذاك ينجم يترجمه في الكياس وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. نشوفه في حالة غليان وضغط كبير برشا المواطن التونسي. نشوفه في تو في مشاهد فيسبوك صحيح ممكن فما برشا ناس تتندر بها وتشوف فيها انه فيديوهات نتاع اعتداءات بالعنف راه مش حاجه باهيه راه نشوفوا
5: اي بالضبط
3: راه مش صوره باهيه نسوقوا فيها لبرا راه ولا نشوف ماهيش من اخلاقياتنا زاد
5: ماهيش من اخلاقياتنا. وزاد سي نورمال المواطن يلقى روحه فاقد لاساسيات الحياه يعني فما اللي نعرفهم يبداو يخدموا ريموت مثلا مع جماعه في الاوروب ولا حاجه يخرج من الميتينج متاعه يقول له قص علي الضوء بعد كي يرجع وكل شيء يقول له شو قص عليك من الضوء خي وين عايشين المرة الأولى الثانية فما برشة وصلوا خسروا الخدمة متاعهم على خاطر فما كل قصان متاع الضوء. وإني بصراحة في منبر توا نحشم باش نطالب بأساسيات العيش نحشم باش نقول شبيه ما شرب ما فماش شبيه الضوء يقص شبيه حاجة ولات من أساسيات المعيشة.
3: فما مشاريع بالمليارات فما ناس راهنا رواحة عند البنوك وخسروا مشاريعهم وخسروا رأس مالهم جراء قصار
5: بالضبط بالضبط.
3: إن شاء الله تم زادة دوما من الملفات الكبيرة اللي لازم يأخذوها بعين الاعتبار من أجل تعويض أصحاب الشركات الناشئة اللي أنت تحب تعاونهم وتدعمهم مش في ظرف قصير تفلسهم.
5: صحيح
3: هذا
5: صحيح.
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي حمدي لك حنا وقتنا اليوم في موجور الموجة شاب مامي غنى غنية حلوة برشا مون كور بي دو ميرفي معناتها حاجة بلاد العجائب وإحنا في أحلى بلاد وربي يخلي بلادنا بعجائبها بغريبها أما نقعدوا نحبوها هذيك هي حياتنا
5: نحبوها

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام،
1: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل،
3: وتبع الموجة

0: أميل ماهر. مستمعينا الكرام نوصل معها الماضي 43 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه موجة ولا الموجة كالعادة في إطار المواكبات والاستضافات. ما زلنا مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى وباش نمشي وجهتنا القادمة باش تكون على حكاية المهرجانات وذكرتنا مع المهرجان. فقرة يأمنها بشكل يومي ودوري صديقنا الحقيقة المجال وتحية كبيرة برشا. هو فنان مسرحي وما شاء الله عليه وخدم تبارك الله وديما موجود وحاضر معنا من خلال مختلف فقراتنا وشاب ما شاء الله عليه وجهه تحية كبيرة برشا أسامة بالحاج محمد اللي في كل مرة يرجع بنا للذاكرة للمهرجان الوطني للمسرح. واليوم موعدنا مش يكون مع مهرجان القنطاوي. أكثر تفاصيل تسمعها توا
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: السلام ومرحبا بكم. حديثنا اليوم يخص مهرجان القنطاوي الدولي بحمام سوسة، واحد من المهرجانات الصيفية في الساحل، وجمع من نهار الأول بين الثقافة والسياحة. تأسس رسميا سنة 1982، وقتها كانت الفكرة باش ترافق الطفرة السياحية الكبيرة اللي عاشتها الجهة بعد افتتاح ميناء القنطاوي في آخر السبعينات، ويولي الصيف في حمام سوسة مش كان بحر ووتلة، زادة فن وموسيقى وفرجة تجذب التوانسة والسياح من كل بلاصة. على مر السنين اتعاقبت على تسيير المهرجان برشا كفاءات من أبناء حمام سوسة، من جامعيين ومثقفين وناشطين ثقافيين. المهرجان وصل ل 42 دورة وكان ديما حاضر في أواخر جويلية وبداية أوت، وموقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا، ولا وقت اللي صارت مشاكل على استغلال الملعب البلدي للعروض الفنية. أكثر حاجة تميز مهرجان القنطاوي هي الحكاية اللي الناس الكل تعرف عليه، مهرجان بلا مسرح. على خلاف برشا مهرجانات ما عندوش مسرح هواء طلق خاص به، لذلك اعتمد سنوات طويلة على فضاءات ميناء القنطاوي للعروض المجانية والتنشيط. أما السهرات الكبرى فتتعمل في الملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة، اللي يتحول كل صيف من ملعب كرة قدم إلى ركح عملاقة يتنصب فيه الصوت والضوء والإضاءة ويستقبل بين 4000 و6000 متفرج. ومن الكواليس اللي عاشها المهرجان إنه في بداية التسعينات خاضت الهيئة المديرة معركة قانونية باش يتبدل اسم التظاهرة من مهرجان حمام سوسة الصيفي إلى مهرجان القنطاوي، حتى يلقى دعم أكبر من شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية، وصارت زادة تجربة باش تتعمل منصة عائمة وسط الميناء. أما تلغات على خاطر الأمواج كانت تخليها تتمايل والرطوبة تأثر على الآلات الموسيقية. وفي تحضيرات دورة 2026 الحالية اشترط رئيس الهيئة الجديدة قبل ما يتسلم مهامه إمضاء اتفاقية تضمن استغلال ملعب بوعلي الحوار بالمجان ودون شروط معقدة، بعد ما كانت تم مطالب بمعاليم كراء مرتفعة، كما اختارت الهيئة نظام العروض الذاتية للتمويل، وين يكون الاتفاق مع متعهد الحفلات على نسبة من مداخيل التذاكر باش يبقى المهرجان واقف على ساقيه وما يدخلش في عجز مالي.
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل الجرجيسة، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشار جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. هذا وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن قردانة وشخص أصيل الجرجيسة، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لإفادة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذه السنة قدرت ب 5,953,000 دينار. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لدنولتسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجالسها العلمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم حدادا وطنية لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من ولايات الجزائر خلال الأيام الأخيرة، الذوات التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. وتواجه الجزائر موجة حرائق واسعة طالت مساحات كبيرة من الغابات في وقت بلغ فيه عدد الحرائق المسجلة 154 حريقا وفقا للبيانات الأولية، بينما أسفرت الحرائق عن وفاة أكثر من 11 شخصا وإصابة 54 آخرين، بالتزامن مع استمرار جهود فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران المتبقية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على اختفاء المسارعة التونسية شاهد الجلجلي في الألعاب المتوسطية في إيطاليا، لكن البداية نقول ألف مبروك للتونس بعد إحراز في بطولة العالم للتجديف المقامة حاليا في أمستردام في هولندا. أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى دوادي على الميدالية البرونزية في سباق تجديف زوجي وزن خفيف خلال نهائيات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة أمستردام. قلت من البداية، أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية الرسمية في الألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي أن الرياضية المذكورة خاضت أمس الأول نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وبعد النزال انهزمت كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار بقية زملائها تستغل لاحقا انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات باش تتسلل مغادرة القاعة دون سبق أعلام، مستغلة كثافة عدد الحاضرين. أوضح رئيس البعثة التونسية أن بمجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أن يجدوا لها أي أثر، على ما قد وجدوا كل أمتعتها بغرفتها. وبعد اختفائها المريض توجهوا بإعلام المسؤولين عن الوفد التونسي، ذكروا أنه الجلجلي البلغ من العمر 20 عام وحملة برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال الميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام للألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. ما دمنا نحكي على الألعاب المتوسطية، نذكر المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة يخوض مباراته ضد المنتخب الإيطالي في النصف النهائي من دورة الألعاب المتوسط يوم الجمعة بداية من الساعة 9:30 صباحا في المقابل النصف النهائي الثاني، باش يجمع مساء اليوم المنتخب الجزائري بالمنتخب المغربي الساعة 8. منتخبنا تحت 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في الصدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط، زوز انتصارات أمام المغرب هدف مقابل صفر تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا. نعطيكم حصيلة نتائج المشاركة التونسية في رياضة السباحة بالزعانف. تأهل البطلة أمنة بن حسونة في سباق 100 متر بي اف، الدور النهائي باش يكون الساعة 5:30. تأهل البطلة ريهام بن سلامة للدور النهائي في سباق 400 متر، الدور النهائي باش يكون الساعة 6:29. في المقابل البطلة ريهام بن سلامة في الدور النهائي 100 متر ما تمكنتش من التأهل. أيضا البطل نادير المعلاوي في 200 متر اس اف ما تمكنش من التأهل. نفس الشيء للبطل يوسف بن حاج حسين ما تمكنش تتأهل في سباق 200 متر بي اف، وايضا كما قلت لم تتأهل البطلة تسنيم جبالي في الدور النهائي سباق 400 متر اس اف. فريق الشبيبة القيروانية تم صباح اليوم في مقر الشبيبة القيروانية تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسريبية محمد ليوان ورئيس الجديد شكري الرحماني بحضور اعضاء الهيئة. في المقابل نحكي على فريق الترجي التونسي ودانو، قريب برشا من توقيع لفريق الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي نذكره ويدربه المدرب فوزي البنزرتي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام ديما القدام ديما القدام ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام فقرتنا نرجع من خلالها في ساعتنا الثانية من موجة ورا الموجة. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين مصكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في هذا الموعد في هذه القيلولة واللي الحقيقة فرحان برشا إنه تكبد مشاق الالتحاق بنا وما شاء الله عليه ديما في الموعد وقبل الموعد. سمير جايدان اهلا وسهلا مرحبا.
2: مساء النور ولكل مستمعي اذاعه المستير ويشرفني اني اول مره نتقابلوا مع بعضنا في نفس البلاتو
1: وشرف كبير لي يا راو سمير. ما نقعدوش نشكروا في بعضنا انا بالحق فرحان برشا اللي انت حاضر بحذانا واللي انت منورنا. كيفاش جيتنا سيدي؟ حاب نحكي لك على تجربتي الخاصه. نحكي
2: العمليه انه اليوم نهار سخو سخون برشا والهوميديتي زادت الرطوبة معناها زادت الحرارة المحسوسة وربي يفرج علينا
1: إن شاء الله يا ربي. وهيك علاش ديما نعاودوا ونأكدوا بالنسبة للسادة المستمعين خاصة كبار السن والصغيرات ما تقعدوش في كرهبكم أول حاجة. ثاني حاجة إذا باش تخرج في قضية أكيدة وأكيدة جدا الأيامات ما زالت متواصلة بالنسبة لارتفاع معدلات الدرجات الحرارية خاصة في الفترة هذه حتى اليوم 31 أوت باش تكون مرتفعة ما بين 7 و 12 درجة كاملة. معناتها ماذا بكم كان عندكم قضية ولا شوار تقضيهم من الصباح وتقعدوا في الدار وربي يبقي الستر على بلادنا وعلى ناس هذا هو من تمناه وإن شاء الله توجد مختلف الحاجيات الأساسية
2: إن شاء الله.
1: لكن الزحمة وكالصف وقول نخرج توا واحد وكل شيء هو جاب وتسمع فلان معناتها هذا الكل توا زايد. استحفظوا على رواحكم خاصة في الوضعية المناخية الصعيبة الصعيب. فقرة ديما القدامة معاك باش تكون سمار واللي باش نحكيه اليوم على جمعية هي جمعية المصحف الصغير وحقيقة جمعية عندها عديد المبادرات خاصة في المجال التوعوي للأطفال إن كان في الأسعافات الأولية إن كان مسابقات مطالعة مسابقات في المسرح في عديد المجالات. بارك الله ديما ناشطين وديما متألقين. سعداء جدا باستقبال السيد شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير. أهلا وسهلا مرحبا سيد شكري.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا مستمعي إذاعة المستير وأهالي المستير.
2: مرحبا بك سي شكري معنا سي شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير. حقيقة الجمعية هذه أصدائها الطيبة وصلتنا معناها عن طريق الأنشطة متاعها المتنوعة وطلعنا الخبر الأخير عن جمعية المصحف الصغير وهو إطلاق فيلم سعفون وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية ويستهدف الأطفال بداية من سن 5. والمشروع هذا يبسط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئ. إذن المشروع هذا هو تجربة تربوية جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج محتوى عربي موجه للأطفال. سي شكري اليوم أنت معنا حبينا نأخذ أكثر معلومات عن هذا الفيلم عن ظروف التفكير معنا في هذا الفيلم وكيفية توزيعه وكيفية نشره لدى النشأة التونسية وما هي الأساليب التربوية المتبعة في هذا الفيلم. وقبل كل شيء نتشرفوا بيك وتقدمنا الجمعية بصفة عامة.
3: أكيد هي جمعية المصعف الصغير هي جمعية فتية انطلقت التجربة نتاعها من 2019 من تجربة شخصية أنه ابني صارت له حادثة في الروضة وصار له كسر في الساق. هذاك علاش جات جمعية المصعف الصغير. قلت علاش لا ما تبداش يعني نبداو تعلم الإسعافات منذ الصغر باش يعرف الصغير كيفاش يسعف غيره ويسعف نفسه وننشر ثقافة الإسعاف لدى العائلة وفي المؤسسات التربوية اللي هي نوعا ما متغيبة. وبدأت التجربة تكبر والحلمة بدأت تكبر. بدينا من الإسعافات الأولية الجسدية ثم انغمزنا في الإسعافات الإسعاف البيئي الإسعاف الغذائي إسعاف الطفولة من الكرتون العنيف لنصعف فلسطين بثقافات العالم. وليت ثم عنا مبادرات وزيارة مؤسسات تربوية داخل المؤسسات التربوية بشراكة مع وزارة التربية في المناطق الداخلية والنائية لأنه جمعية المصعف الصغير هي ملك لكل طفل تونسي وعربي. وخرجنا حتى خارج تونس، زرنا الجزائر وإن شاء الله فهمتني عنا زيارة ميدانية إلى العراق، وكانت عنا تظاهرات.
2: نعم سي شكري، سي شكري نذكر أن الجمعية دي تأسست سنة 2019 وكانت عندها ثلاثة أنشطة ربما كبرى، اللي هي أوسكار المصحف الصغير في 2023، فما إذاعة ومشروع إذاعة المصحف الصغير كذلك على الويب، ومشروع رحلة وعي اللي انطلق في مارس 2026. لو كان تأثر لنا هالثلاثة أنشطة هذه البارزة في تاريخ الجمعية.
3: شوف، هو الأنشطة البارزة، هو عنا مهرجان قرطاج تعانق الطفولة اللي بش يكون إن شاء الله في الدورة الخامسة، بش يكون في جانفي 2027 في مدينة الثقافة مسرح الأوبرا، بمشاركة أكثر من 450 طفل. وكل مرة وكل يعني دورة نطرق إلى موضوع مهم ومهم جدا، كما قلت لك المواضيع كانت في إسعاف الطفولة من الكرتون العنيف، في نصع فلسطين بثقافات العالم، رؤية الطفولة واحدة مهما تغير الزمن، هذا كله بطريقة المسرح. ووصلنا إلى الدورة الخامسة باش نحكيه على العلماء في عيون الطفولة. بعدها بدأت تجربة 2023 اللي هي أوسكار المصحف الصغير للأفلام القصيرة الإسعافية، والأولى عالميا. وديما نقول أنا تونس ولادة، وتونس فهمتي ديما مبادرة يعني تبادر بالهل المبادرات الحلوة هذية، أنه يكون عنا كور متراج يمثلوه الصغيرات ويوصلوا مساج إسعافي لنشر، والأهم من هذاك اللي نشر ثقافة الإسعاف لدى الناشئة وفي الوسط العائلي والتربوي.
2: نعم.
3: بعدها عنا فهمتني رحلة وعي، وكانت التجربة من مدينة العلوم، وزرنا بعض المناطق الريفية أنه ننشر ثقافة الإسعاف فهمتني في المدارس النائية كما قلت لك، وداخل المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية في تونس. وعنا زادة فهمتني المطالعة باش نحيو المباريات الثقافية والتربوية اللي كنا نعيش فيها قبل، انه الطفل يمشي للقلم، سميناها زمن القلم، انه يرجع للقلم، يرجع يكتب، يرجع يجاوب ويسأل، وتكون حوار جماعي بين الاطفال وليس في الرقمنة والتكنولوجيا الغير هادفة.
2: نعم، لاحظنا انه الافكار متنوعة وتتجه نحو الكتابة ونحو الشفوي وكذلك نحو الفيلم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فيلم فكرة سعفون، لأنه الاختيار على الفئة العمرية اللي هي سن الخامسة أكيد أنه الفيلم هذا يتميز عن باقي المحتويات الكرتونية التي يشاهدها الأطفال عادة، ولكن هنا الأساسي هو توظيف الذكاء الاصطناعي. حبيت بعض التوضيحات في هذا المجال، لأنه هو مجال واسع جدا وكل واحد كيفاش يفهم وكل واحد كيفاش يوظفه في هذا المجال، ونعرف مدى تأثيره معناها على الناشئة، خاصة توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وعندنا تجارب حاليا معناها موجودة في العالم العربي اللي أثرت على المجتمعات بشكل كبير. لهنا فما التخصص في الإسعاف بالنسبة للصغار، لكن كيف استخدم هذا الذكاء الاصطناعي تحديدا في إنتاج الفيلم هذا على مستوى الرسوم، على مستوى الأصوات، أو على مستوى السيناريو؟ كذلك ما هي التقنيات المستعملة في الذكاء الاصطناعي لهنا للإنتاج الكرتوني؟ وبصفتكم المنتجين لمحتوى موجه للأطفال، كيفاش تراول جدل الدائر عالميا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟
3: أكيد هو استخدام الذكاء، مانيش هاربين من عالم الرقمنة اللي توا قاعد يدخل لبيوتنا وقاعد يدخل فهمتني للمؤسسات التربوية. وشكون فهمتني المستهدف؟ المستهدف هو الطفل، الطفل اللي كيفاش نوصلوا له هالعالم الرقمي هذايا، كيفاش ياخذوا؟ لأنه احنا قاعد فهمتني وقاعدين تشوفوا الناس الكل انه عالم التليفونات فهمتني قاعد يمشي يضر في الاطفال وخاصه في مرض وانت تعرف
1: طيف التوحد
3: طيف التوحد نعم. دونك لهنا فهمتي الولي صحيح فما رقابة من الولي ولكن الطفل أصبح فهمتي مدمن ومدمن على الهاتف بطريقة بالحق يعني ما نجموش حتى تجي تكلم الولي تقول له كون انت فاعل وكون انت باش تفك التليفون وما تخليهوش وعطيه بالوقت ولكن فهمتني هيهات من هالكلام دونك نعم. احنا مشينا الى عالم الرقمنة انه ندخلوا ونغوصوا في عالم الرقمنة من خلال هالفيلم هذا الكرتوني الرقمي العربي نعم. بالذكاء الاصطناعي اللي هو اسمه سعفون وكان السيناريو مميز سيناريو فهمتني انه في العادة مستنسناش انه نعملوا كرتون يعلم أهم مبادئ الإسعافات الأولية قاعد يعلم في رسالة نبيلة قاعد يوصل في رسالة نبيلة ولكن فهمتي أنت قاعد تشوف تو في الكرتون لا هدف له فهمتني مجرد فهمتني حركات مجرد فهمتني كلام يتقال حتى تركز معاه ما تفهمش شنو قاعد يوصلوا للصغيرات نعم. ولكن احنا لهنا بفيلم سعفون انه نوصلوا هالرسالة الاسعافات الاولية انه يتعلم مهم مبادئ الاسعافات الاولية يتعلم ويتفرج وحاجة اخرى فهمتني سيد الكريم
2: نتفضل
3: انه فهمتني باش نعرفوا بالبلاد التونسيه وهذا اهم حاجه انه يعرف بلاده من خلال فيلم كرتوني فهمتني اسعافي
1: شكري عذرا عندي بعض الاسئله بعجله باش يكون هناك سلسله نتاع افلام في من خلال شخصيه سعفون قبل كل شيء ثاني حاجه مده الفيلم وثالث حاجه باش يكون شي هناك عروض في كامل تراب الجمهوريه في قاعه السينما بالنسبه للفيلم هذا
3: أكيد هو فهمتي شوف أنا ما نجمش نجاوبك على حاجة يعني أنا نجهلها لأنه فهمتي المشروع هذايا الضخم فهمتي يشرف عليه نخبة من خيرة المهندسين الشبان والكفاءات التونسية اللي جمعوا ما بين الإبداع والتكنولوجيا والرسالة الإنسانية هذايا باش يتحدوا ونخرجوا هالفيلم الكرتوني هذايا واللي أول مرة في العالم العربي لأنه احنا في العالم العربي مستنسناش أنه نخرجوا يعني فيلم كرتوني يكون 100% تونسي ولا 100% عربي لأنه أحد خاصة في الإسعاف لأنه في الإسعاف لقينا يعني رجل الأطفال ثاني اللي تداول واللي فهمتي خرج وتفرج فيه الأطفال وتعلموا منه برشا حاجات ولكن فيلم أمريكي صار دبلجته ولكن أحنا لهنا نحبه بلمسات تونسية علش لا ما تكونش حتى اللغة الدارجة سيدة في هالفيلم هذايا والسيناريو بوم مش نتعمق ياسر في السيناريو لحقوق ال
1: يعني الملكية الفكرية
3: فهمتي الملكية الفكرية دونك باش نغوصوا في داخل البلاد التونسية باش نعرفوا بالبلاد التونسية وفي كل ما نوصلوا للولاية من الولايات لأنه باش نزوروا كل الولايات سعفون باش يزور كل الولايات وباش يعرف بها ولكن فهمتني فما ديما حاسب باش تصير فك الولاية هذيك وفما يعني إسعافات باش تصير هذا باش يتعلم صغير وأهم حاجة أنه باش يكون مدة الفيلم ساعة ربع فهمتني ويتخلل فهمتني الفيلم فهمتني عروض في التنشيط
2: سي شكري نعم بلي عندي سؤال في قل لب الموضوع هذا علاش اقتصر توفر الفيلم على رياض الأطفال والمؤسسات المتعاقدة مع الجمعية حسب البلاغة اللي قريناه لأنه دون إتاحته للعموم معناه وفماش نية لبثها على منصات مفتوحة أو قنوات تلفزية هذا سؤال مشروع ربما
1: في شراكة مع وزارة التربية
2: نعم
3: اي شوف احنا راهو كتبنا المؤسسات المتعاقدة باش تصير بصفة مجانية وليس فهمتي مقتصر على المؤسسات التربوية فقط المتعاقدة مع المصحف الصغير ولكن باش تلقاوها في دور السينما باش تلقاوها في دور الثقافة باش تلقاوها في مهرجانات للطفولة باش تلقاوها حتى في مهرجانات إن شاء الله القدام في مهرجانات يعني صيفية لأنه هو أنا قلت لك لب المحتوى فهمتني إسعافي التنشيطي ويتعلم منه الطفل برشا حاجات. وانت تعرف احنا من عمر 5 سنوات ما قبل المدرسة، وهذا اللي اختصت به جمعية المصحف الصغير، انه نوصله نعلمه الاسعافات الاولية ما قبل المدرسة، فهمتي؟ ونزيد نوضح لك اكثر انه راهو الطفل في ساعة غير ربع انه يقعد يتفرجك هاو راهو باش يصير، فهمتي؟ باش يتحرك، باش يوصل يعني يخرج عن الفرجة، فهمتني؟ باش ما يعني دونك لهنا أذية بشهادة مختصين زادة في ومتفقدين في عالم الطفولة، انه الطفل فهمتني في وسط الفيلم لازم سعفون يكون يدخل بطريقة تنشيطية للأطفال باش يتحركوا شوية باش يتنفس شوية، ومن بعد نرجعوا في إدارة فنتي هالفيلم هذايا. نعم. باش يفهم الصغير وين ماشي بالفيلم هذا.
2: سي شكري يعطيك الصحة على التوضيحات. نعم. هذه، ونعتبروا أنه المحطة الجاية اللي هي مهرجان قرطاج تعانق الطفولة سيكون محطة هامة جدا بالنسبة للطفولة في تونس، وإن شاء الله بالتوفيق.
3: أكيد جدا، أكيد مهرجان قرطاج تعانق الطفولة الدورة الخامسة بعنوان العلماء في عيون الطفولة. العلماء العرب سيجسدون الأطفال على مسرح الأوبرا، فهمتني؟ مسرحيات تكون صامتة أو مسرحيات تكون بالتعبير الجسماني، في اختيار المؤسسة التربوية المشاركة بأطفالها في العالم التي ستختاره، وباش يعيشوها باش يعيشوا التجربة، الأطفال باش يعيشوا التجربة المميزة، أنه على ابن خلدون مثلا يقعد يعمل دي ريبيتيون، يقعد يعمل في إعادة وتم يعني ينشغل باسم ابن خلدون، وتقعد الذاكرة وقداش الطفل قداش راوي يخزن.
2: واضح سي شكري، بارك الله فيك، المنسق العام لجمعية المصحف الصغير، شكرا على هذه التوضيحات، وإن شاء الله في مناسبة قادمة
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي شكري، ويعطيكم الصحة وربي يعينكم، خاصة الناس متطوعة والناس قاعدة تخدم في إطار برنامج نجم نقوله مهم على المستوى الاجتماعي، وجمعية قاعدة تحقق في هدف تربوية وتوعوية راقية قاعدة تخدم عليها، إن شاء الله بالنجاح ليهم الناس الكل. سي ماهر جايدان نورتنا أخوي.
2: شكرا، بارك الله فيك،
1: إن شاء الله يجدد معك اللقاء والموعد في قادم المواعيد بموجة وراء الموجة وفي مختلف برامج إذاعة منسير، وإن شاء الله بنسمع عليك كان الأخبار الطيبة اللي تصر كل محبيك سي ماهر واني منهم من
2: الحقيقة. شكرا،
1: احنا مازلنا نصلي معكم مستمعينا الكرام بعد شوية، موعدكم مع فقرة للأستاذ اللي نحب نوجه له تحية كبيرة برشا سي صادق عمار، فقرة من خلالها كالعادة فقرة نقدية، من خلالها بعض الظواهر إن شاء الله تكتشفوها من خلال مش صحيح. قبلها نخليكم مع وديع الصافي على رمش عيونها، هذه إذاعة منستير، تحية لكم وين موسيقكم صوتنا.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: انتم عزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتم؟
4: آدم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: يا بهيجة يا بهيجة، تفين مشيت الطفلة؟
4: خرجت بابا. بهيجة خرجت تقضي من الحانوت.
3: ايه مالها انت هيجة؟ هيجة هاتك السلاتة وامسح البيت.
4: كيفاش انا ما نجمش؟ مش مهمتي تو تجي بهيجة وتسيقها.
3: لا انت ديك في الحنة ولا تتشيف على اختك؟
4: ما يجيش، هذه مش خدمة الرجال.
3: مالها شنية خدمة الرجال سي الشباب؟
4: يخدموا ويجيبوا الفلوس.
3: هاي هاي اختك هي اللي تخدم وتكلت علينا من اللي مرض تاني، وانت طولك طولين وعرضك عرضين ترول بين الشارع والقاوة والخرجة والقعدة وتريح موتو وتكبري. ونفرض سيادتك تخدم وتجيب في المصروف كما تقول، شنو اللي يمنعك باش تنظف داركم وتغسل دبشك وتنظمه وتدخل الكوجينة الطيب وتغسل المعون؟
4: شنو بابا هكا توا؟ راني راجل، اولا ما نخدمش اللي جي، وثانيا اش يقولوا عليا صحابي؟
3: صحابك؟ لا شوف فك المرجع الصحيح، كيف كيفهم، النفس نفس ملوك والحاله. خليني ساكت برا برا ونقتلك.
4: بابا علاش تحب تذلني؟ راني ولدك.
3: ولدي في بالي عندي ولد بعقله يا اخي على مراد الله. قال له تذلني؟ لا انا كيف كنت بصحتي كنت اني وامك يرحمها يد بيد في كل شيء. ما لا ذليت روحي

0: انت تحب كيكة مفرض عليك حد يا بابا. هو الرجل الحر يستنى حتى يفرض عليه حد. شهامتك تفرض عليك، إنسانيتك، العدل اللي قامت عليه السماوات والأرض يفرض عليك، أرجوليتك تفرض عليك. شكون اللي فرض المرأة باش تهد روحها ليل ونهار وسيادتك سي الصيد بقلادة تتشيف وتتكيف وتحب على اللقمة الباردة؟ بالكش ما زلت في عصر السيد والعبيد.
1: شفت بابا، الكلام هذا هو اللي خرط علينا نساء. ملي خذت المرأة حريتها الحياة فزدت.
0: حريتها أعطيتها لها أنت، اللي خلقها هو اللي أعطاها لها، وجاو ناس كيفك ربيع مخ ربيع ضو فكوها لها بالكذب والتزفريت وتصريف العقد. ومن فضل ربي جا شكون كشفهم ووقفهم عند حدهم وعرفهم أحجامهم، ومش بالساهل. وتوا جاي انت واللي كيفك تحبوا ترجعونا لهك الزمن الحرف. اعملوا جهدكم.
1: بالله مش يقولوا المرأة ناقص عقل؟
0: ما ناقص كان عقلك. لا سيه، انت تفريست احشم، راك تحكي على امك واختك وبنتك. بالله تنجم تجاوبني، مش المرأة قراتك في الجامعة؟ مش المرأة كيف مرضت عملت لك العملية؟ مش المرأة ساقت بيك الطيارة وقت سافرت؟ ما لقول لي شكون الناقص. ميركل متاع ألمانيا وتاتشر متاع إنجلترا وبنظير بوتو في باكستان وغيرهم، اللي هزوا بلدانهم الفوق الفوق من غير ما نجبدك سيئة الذكر جولدا ماير اللي هزمت العرب بالكل مجتمعين.
1: اي هذوكم فلتات في مجتمعات اخرى.
0: ماذا بيا نشوفك فلتة حتى في مجتمع الاطباق الطائرة، واكلي سريهم الفجاري يشدوا ثنية السواني، شي على ساقيه وشي في عبايد كاميون، وساعة بين اثنين يتقلب بهم يخليوا وليداتهم يتامى باش يعيشوا عائلاتهم ويحضروا لسيادتك الغلة والخضرة، واللي كيفك يركزوا في الشكبة ويكمبسوا مع الخربقة. تيومك كانت تحصد في النعمة وانتي لحم على ظهرها لفتك في تخليلها، باش ما تخليكش تحت الزيتونة خايفة عليك من الهويش، وتو جاي تهين فيها. يا ليتها خلاتك.
1: لا بابا سمحني ما قصدتش.
0: اسكت اسكت، وسيادتك لو كان مش اختك وانا انا معاها على قد صحتي. أراك مت بالشر وراي ريحتك ما تتقربش، حتى فرشك ما تنفضوش. شنو تقول ان عاش عاش في عجل؟ ايش بيك ايش بيك سكت وتبحلق؟ مش عاجبك ولا كلمة الحق ديما مكروهة؟ يا بهيجة يا بهيجة.
1: تحب حاجة بابا؟
0: اي خلي تجي تمسح البيت.
1: حاضر بابا، هاو باش نتلها بها انا. وسمحني ما قصدتش باش نغشك راهو.
0: يا باي اصلح حالك، وبربي كيف تمشي حدا صحابك قول لهم ما ياخذوش العلم من روس الفكارن.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح

0: هذا جديد جورج وسوف نسمع مستمعينا للأربعة أو خمسين دقيقة طمني على حباب معها نمشيو آخر فقرات موعدنا لليوم من موجة وراء الموجة فقرة على الخط.
1: الخط
0: ضيفنا لليوم فرحانين برشا باستقباله السيد مراد قداشي المنسق العام للمصرف الجوهوي لشباب ولاية المنستير اللي ينتظم في ولاية نابل مدينة نابل واللي تواصل حتى 28 أوت الجاري غدوة يكملوا. حبوا ناخذ أكثر تفاصيل على المصيف والأجواء العامة. سي مراد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي الهديدي. تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا. سي مراد كان ناخذ أكثر تفاصيل حول أهداف هذا المصيف.
2: هو في الحقيقة المصيف يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب وزاد العمل على تكوين شباب قيادي ومشارك وفاعل في الشأن المحلي. وباش نحطوا احنا المصيف في إطار وهو المصيف الجهوي لولاية المنستير الانتماء والمواطنة يندرج في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 اللي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب وتنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير من حيث التصور والإعداد والإنجاز.
0: واضح والحقيقة هي زادة فرصة باش نعملوا ذكريات مزيانة، الاقتراب من الطبيعة، تجديد الروحي والنفسي، اكتشاف أماكن جديدة، تقوية العلاقات المواطنية كما أكدت عليها سيادتك، نعملوا أصحاب جدد، برشا حاجات ممتازة. الظروف هل كانت مهيئة بالشكل الملائم بالنسبة لصغيراتنا والأطفال اللي مشاو ونصور أنهم نستمتعوا بالعطلة متاعهم؟
2: والله هم الحقيقة استمتعوا. احنا ديجا نعملوا تقييم مرحلي مع الشباب وأعربوا معناها على سعادتهم الحقيقة من حيث تعلم اكتسابات جديدة في المصيف من خلال الورشات التكوينية ولا كيف من الجانب الترفيهي، خاصة انه الجانب التكويني كان معناها يراوح ما بين التعلم والترفيه.
0: كما شنو ورشات تكوينية سي مراد؟
2: هو الجانب التكويني اعتمدنا العمل على تحسين المهارات الحياتية للشباب من تواصل وتقدير الذات وآليات القيادة مرورا إلى تشخيص مشكل بيئي أو مجتمعي محلي وتصور مبادرة شبابية من أعمال تطوعية وحملات تحسيسية اللي من شأنها تساهم في التوعية والتحسيس بالمشاكل هذه والمساهمة في حلها مع الأطراف المشاركة من سلطة محلية ومجتمع مدني. هذا بعد المصيف معناها في إطار استدامة المصيف كذا عملوا على مشاريع إنهم إن شاء الله مش ينفذوها مع مؤسسات الشباب الراجعين لها بالنظر.
0: واضح.
2: كيف
0: تفضل سي مراد عفوا عن المقاطعة.
2: كيف زاد خدمنا على المحتوى الرقمي ما إنه أصبح الأكثر استعمالا وانتشارا وانت تعرف سجل قيمة الوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير. عملنا على تحسين مهارات الشباب في العمل التطوعي الرقمي من خلال تصميم معلقات ومطويات رقمية تهدف إلى نشر ثقافة الانتماء والتطوع. منسوج لدى الورشات الفنية من رسم وصناعة محتوى وإنشاد ورقص ومسرح كلها تصب في مجال الانتماء والمواطنة والعمل على نشر هذه الثقافة في الأوساط الشبابية.
0: ويعطيكم الصحة على الدور اللي قاعدين تقوموا به سي مراد الحقيقة، وإنكم حتى تمشيوا حتى العائلات المعوزة تاخذوا الأطفال إنكم تحاولوا تفرهدوهم تخرجوهم من الجو متاحهم مع قرب العودة المدرسية والتحضير النفسي. راه الناس كل كيف الناس كله خيان الناس كل أصحاب في هذا هو الدور المواطني اللي لوجوا عليه، معناته إنسان يستمتع بخير بلاده خاصة إذا ما عندوش الإمكانيات المادية باش يمشي يصيف ولا يحوس ولا يدور. نعرف أنه فما جانب اجتماعي كبير قاعدين تقوموا به.
2: صحيح، على ذلك أولينا الجانب الترفيهي أهمية كبيرة. قمنا بعد الخرجات إلى مدينة نابل سهرات شبابية وكبنا زاد بعض محطات مهرجان نابل الدولي. منسوج زاد نشاط سباحة وتنشيط وألعاب شاطئية. الحقيقة حماس كبير وفرحة كبيرة التمسناها وشفناها مع شباب المشارك. وهذا هو الهدف كما قلت أنت، معناها المراوحة بين التكوين والترفيه اللي يخفف من ضغوطات الدراسة والحياة اليومية بالنسبة للشباب.
0: إن شاء الله، إن شاء الله دائما وأبدا بالتوفيق. شكرا جزيلا سي مراد القديشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير، اللي غدوة إن شاء الله تكون مسك الختام بالنسبة لهذا المصيف.
2: صحيح، غدوة يكون إن شاء الله مسك الختام. وبعد أنك سي الهذيل اللي نحب نشكر فريق التأثير اللي الحقيقة بذل مجهود كبير من خلال المرافقة والتكوين، كذلك مدير المراكب الشبابي بنابل على حسن التعاون، ما ننسوش الإطارات الإدارية وإطار سلك التفاقد بالمندوبية الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، والسيد الهادي استاق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير، اللي الحقيقة معناها ظل العديد الصعوبات من أعداد لوجستي ومادي ولتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا النشاط.
0: يعطيهم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله دائما وابدا بالتوفيق. يعطيك صحة سي مراد القديشي ضيفنا لليوم في فقرة على الخط من برنامج موجة ورا الموجة، ومعها نوصل ختام هذا الموعد. تحياتنا لكافة الفريق، لطفي المكي في الإخراج التقني، وادة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، محمد وليد الجاموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. تحية خاصة لشمس الدين هلالي اللي إن شاء الله يلتحق بكم ويكون حاضر معكم الأسبوع القادم. نتمنى لكم في الأخير مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برمجنا. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال أي القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن انتقاض أو إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدث الأزمة خلال الصيف القادمة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تونسيين للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتوجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبية ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر 26 و2000. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.

مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية. مرافق الفنون كالعادة تأتيكم من الخامسة وتتواصل إلى غاية السابعة مساء مع جديد الفنون. نقول مرحبا أهلا وسهلا بكل متابعينا وين ما كانوا يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا على هذه الموجات. أهلا بالجميع.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

0: نحن كي نقولوا أولي يعني هالموسيقى اللاتينية، نقولوا الفلامينكو، نقولوا برشا معناها التعددات الموسيقية اللاتينية اللي تتميز بها بعدة عناصر على مستوى الإيقاع. هذا ما يخلينا اليوم نحكيوا على تظاهرة يظهر لي سنة حميدة هي الحقيقة اللي تحتضنها مارينا المنستير، المركب الترفيهي وثقافي مارينا المنستير، مهرجان أو نجم نقولوا تظاهرة مارينا فيست اللاتينو اللي باش تكون تنطلق من غرة سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 3 سبتمبر بمارينا المنستير. طبعا برشا شركاء إلى جانب الشركة العربية للسياحة، فما المعهد العمومي للموسيقى والرقص، فما المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، فما أيضا جمعية مبدعون شبان. نقول أهلا وسهلا ومرحبا سي حسام طبعا الخشين مدير عام الشركة العربية للسياحة، تحياتي ليك وأهلا وسهلا. مرحبا سي حسام.
1: مرحبا مدام نجوى وشكرا على الاستضافة.
0: وسالم الحاج أو سالم الحاج يوسف مرحبا، هو فنان موسيقي عازف جيتار. وكي نقوله سالم الحاج يوسف نقول المعهد العمومي للموسيقى والرقص، كولي مرحبا وتحية كبيرة المدير طبعا سامي الزهيني الفنان والموسيقي
2: كل عاملين الكل. نعم الصحة اللي زي فور اللي عملوا فيها
0: به. هذه دورة أولى، دورة تأسيسية من هذا المهرجان كما قلنا، من هذه التظاهرة. خلينا نمشي الساعة موسيقية سالم، لو كان تحكينا عليها من الناحية الموسيقية الساعة بما أنك المدير الفني أنت.
2: نعم من الناحية الموسيقية دونك هي كما قلت أنت من الأول رابش يكون مهرجان، هو
0: نقرب شوية الميكرو
2: يكون شوية مهرجان. الليديسيون الأولى اللي اخترناها اللي شكون الموسيقى لاتينو، معناها نجمو في الليديسيون الجاي عام الجاي واللي بعده كل مره باش يصير في تيم معين،
0: معناها مختلف الموسيقات
2: ماناش باش نقدو مربوطين بستيل معين، معناها اذا كان اخترنا ستيل سنيرا عام الجاي يكون حاجه اخرى كومبليتمون. وبيان سور على لي زارتيست في تونس والكافيهات والناس كل باش تعملنا اي موسيقى نحبوا عليها. دونك سي لوبجيكتيف اول واحد، فما جروبات ما لقاتش الفرصه باش تظهر دونك احنا نعطيهم فرصه باسكو هما زملائي واصحابي وكل شيء. دونك من حقهم علينا احنا باش نعطيهم فرصتهم. دونك هذه هي برينسيبالمون الفكره جينيرال.
0: جينيرال بي هو الحقيقه تثمين معناه المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها الموسيقيين نتاعنا، تبارك الله من الشباب، من الشباب اللي ما شاء الله عليه، واحنا عندنا من خيره الموسيقيين على مستوى وطني ودولي هكا ولا لا، معناها
2: يشرفوا فينا في البلدان الكل
0: بصمه دوليه بارتو. سالم بطبيعه انت منهم، المعهد العمومي للموسيقى والرقص قاعد يخرج في اطارات وقاعد يخرج ما شاء الله لا في مكونين زيادة، قاعد يكون في مكونين
2: حتى أصلاً. وحتى عنا تلامذة تبكل عليهم بار اكزامبل تو بعد كيف نحكي في البروغراماسيون وكل شيء.
0: نعم
2: معناها في العرض الثاني اللي هو تحت قيادتي اني راهو باش يكون ميلونج بين دي بروفيسيونيل دي زاماتور اللي هما
0: دي زاماتور هوات
2: دونك كيف كيف
0: وجمهور كيف الموسيقى اللاتينية وجمهور الموسيقى بصفة عامة.
2: اي احنا ديجا باش نعملوا في المارينا يعطيهم الصحة هما اللي وفروا الامكانيات الكل. عملناها باش تكون اوفرت للناس الكل، معناها مش باش نعملوا سيليكسيون. وبيان سور سي 100% غراتوي معناها.
0: نعم احنا نشجعوا تظاهرات هذيا اللي تهمن الموسيقى، والموسيقى بالطبيعه عندها جمهور كبير برشا وجمهور واسع، فماش واحد ما يعزفش حتى معناها في كوان من لي كوان اللي نعرفوهم حتى على مستوى عالمي. تلقى الناس تمشي كبارا وصغارا معناها للموسيقى، خلي باش تكون في فضاء جميل جدا، فضاء سياحي، فضاء فيه العديد من المكونات اللي تخليك تسمع الموسيقى وتطعم وتتلذذ معناها هيك الموسيقى مزيانه. نعم
2: هو الكادر نتاع مارينا بالحق احنا مزيان على الاخر، معناها في مصير حاجه باهي على الاخر، كيف وكيف معالم اخرين كيما الرباط كيما كذا. دونك بار اكزامبل الرباط فيه تظاهرات اخرين، احنا اخترنا في المارينا باش تكون حاجه غرانديوز.
0: باهي علاش اختياركم للموسيقى اللاتينيه في اول دور؟
2: والله الحقيقه هو اختيار شخصي
0: شخصي. اي تحب يستر
2: وخاطر الستيل هذايا
0: نعم
2: مفقود باش واحد يخمم فيه في تونس.
0: نعم
2: قليل برشا نجم يخمنك في نارش سديبون من الثقافة الموسيقية متاعنا احنا ولا من الفيكو متاعنا ولا على الموسيقى اللي مأثرة احنا في وضننا.
0: نعم
2: في إذاعات في تلافز في إلى
0: شو هي الموسيقى اللي مأثرة باش نعرفوا أكثر؟ أنت موسيقي وتعرف تحكم أكثر.
2: لا نعرف نحكم هو هو الراب توا
0: الراب
2: هو مأثر على كل شيء. هم يعطيهم الصحة الناس كل خاطر مزاد عباد يخدموا لرواحهم ما جاتهمش صدفة. دونك هذا هو استحقاق هو وزاد حتى الموسيقيين من عرش الوتريين ولا أي ستيل آخر معليم كان يخبروا على رواحهم مش يرجعوا بلاستهم.
0: نعم تقول انت هما قاعدين يتحركوا اكثر
2: اكثر ويخدموا خاطر عندي علاقات مباشره بهم راه بالحق. نعم. ماني عباد تجي تمشي لك الجمعه تقعد في الاستوديو راهي ما تخرجش.
0: نعم
2: ماني يعمل في برشا مجهود. دونك هذا هو سي نورمال باش تكون تيشت المجهود هذا الكل دونك وصلوا للحاجه هذه.
0: نعم. الموسيقى اللاتينيه خلينا نحكيوا عليها شويه وناخذوا فكره عليها شويه بما انها معناها ايقاع راقص فيها متنوعه تجعلها نجم نقولوا احنا برشا ناس تحبذها في الإيقاع نتاعها خاصة النوعية نتاعها اللي هي صحيح ما عندهاش مدرسة معينة كما المدرسة الموسيقية التونسية التاريخية نجم نقولوا ما عندهاش تاريخ كبير برشا لكن نشوفوها دخلت يعني شوية شوية دخلت مع السينما دخلت مع الإذاعة مع الاستوانات الناس اللي قاعدة معناها تحبها الهادي جويني وما أدراك الأغاني اللي كان إيقاعها بتبيع بالفلامينكو فشو نجم نعرف عليها أكثر.
2: هي الموسيقى راهو وسيرتو الريتم كي نحكي عليه راي فما برشا عباد اللي ما تعرفاش هيستوريك مورا أصله إفريقي.
0: نعم.
2: دونك وقت اللي صارت قبل في التاريخ وقت اللي هزوا العبيد من إفريقيا لأوروبا والقارة الأمريكية دونك هما كيما بار إكزومبل نحكي على السالسا. هي السالسا هي في الأصل ما اسمهاش موسيقى كوبان راه.
0: نعم.
2: في الأصل اسمها موسيقى أفرو كوبان. خاطر مثال قبل العبيد كانوا يهزوا معهم الآلات الموسيقية متاعهم سيرتو البركيسيون والإيقاعات وكل شيء كويسكو هما قبل عبيد ما عندهمش الحق باش يتفرهدوا دونك يفكوا لهم لي زانسترومون هذوك شنو ولاو يعملوا اللي يلقى جذع متاع شجرة يدربك عليه يحاول من جلد متاع حاجة يصنع لك حاجة بوب شي عم بيه حاجة يدربك عليها دونك بعد هما وقت معين اكتشفوا الشيء هذاك اللي هما قاعدين يعملوا في حاجة بالحق انتريسونت دونك زادوا عليه آلات اخرين بيانو كونتر باس وفون ومنها وقت تخلقت الموسيقى افرو كوبان اللي هي سلسة هذا مثال.
0: نعم
2: فهمت دونك
0: هي مش كان سلسة فما سامبا زيدا
2: سامبا
0: فما
2: كيف
0: الباتشانا فما الباتشاتا اي الباتشاتا فما الريغي
2: فما شوف هم بار اكزامبل كي نحكيو احنا انت احنا جبدنا بار اكزامبل على الفلامينكو.
0: نعم
2: هو مثلا اقوى جيتاريست باش نحكي في دومينياني تو اقوى جيتاريست في التاريخ تاع الفلامينكو هو قبل كيفاش ياخذ الدبلوم تاع الفلامينكو من اسبانيا لازم يكون مصح عليه هو اسمه باكو دي لوثي.
0: نعم
2: ديجا جيل تونس وتفرجت فيه وتقعد من احسن الحاجات اللي عشتها في حياتي دونك هو شنو عمل كيما نقولوا دخل ايقاعات جديده على الموسيقى الفلامينكو اللي هي التراديسيونيل دونك كيما الرومبا مثلا الرومبا اصلها
0: لاتيني
2: ماش اصلها اسباني دونك هذاك معناها سورتو كيف تاخذ ريتم معين من قارة أخرى ولا راي باش تبدل لك الروح كومبليتوم نتاع الموسيقى اللي تعمل فيها دونك هذا هو دونك ديما الموسيقى ديما نرجعوا حتى لتو حتى قبل ديما على البارتاج هي وهذيك هي كيفاش الموسيقى تصير دونك
0: يعطيك الصحة سالم احنا مازلنا باش نرجعوا معاك بالطبيعة خلينا نرجعوا سي حسين الشراكة هذه طبعا احنا ولات محطة من المحطات وهذه محطة جديدة تنضاف إلى الأجندة نتاع مارينا المونستير هكا ولا
1: صحيح هي في إطار الانفتاح بتاع مارينا المونستير على التظاهرات الثقافية الكل معناتها هذه شراكة جديدة ومتجددة مع المعهد الموسيقى والرقص بالمونستير اللي نوجه له تحية الحقيقة اللي معناتها يخدم في خدمة كبيرة معناتها رغم اللي هو معناتها عمومي نجم يكتفي بالأقل ما يمكن من الخدمة ما يخدموا في خدمة جبارة والقائمين عليه الكل يحبوا شو يعملوا فيه وهذه شراكة من كان عنا برشا تعاملنا معهم برشا مرات وهذه تتجدد شراكة في مارينا فيست
0: هذه تحكي توه على المعهد
1: على المعهد
0: على المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير
1: هي شراكة جديدة في الدورة الأولى من المهرجان هذا وتتجدد خاطر دي معنا شراكات كبيرة مع المعهد يجيو بحثينا معناتها وينشطوا بحثينا وكل مرة يجيو للمارينا من السير دي ما تخلي تراس باهية في المارينا ويقعد لفين مو يحكيوا بيها قداش ما من نهار
0: نعم بيه؟
1: هو لفين مو تحت إشراف المندوبية الجوية لشؤون ثقافية بالمنستير ينظموا المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير ومارينا مونستير وجمعية المبدعون الشبان هي الدورة الأولى من مارينا فيست نقولوا نحن إديسيون لاتينو معناتها الدورة هذه من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 في مارينا وبالمناسبة هذه نتوجه بالشكر الفنان أيوب زرمديني اللي هو عمل الكونسيبسيون تاع لافيش والسبوت.
0: وين نقول راهي ماهيش غريبة عليا، راهي لافيش مش غريبة عليا بكل، معناها الفنان هذا نعرفه.
2: يعطيه الصحة،
0: شكرا، يعطيه الصحة. يعني الكونسيبت جاء على قد الكونسيبت،
2: اوريجينال
0: اوريجينال
1: رغم الامبلوا شارجي نتاعو الحقيقة ولبى الدعوة. يعطيه الصحة وخرج النتيجة اللي ريتها انت معناتها بارفيت بالنسبة للافيش ولا سبوت الببيسيتير. هو زاد ولد المعهد
0: طبعا، ولد المعهد نعم،
1: وصديق زاد الحقيقة المريضة وديما يجي بحذانا زاد كيف كيف، فما شراكة كبيرة بيناتنا. نحن حبينا باش معناتها نوع الشراكات مرة هذه باش تكون بالنسبة للموسيقى والرقص موجودين، عروض أزياء موجودين، تلامذة وأساتذة مش يكونوا زاد
0: مش يكونوا حاضرين معكم،
1: العروض الكل مش تصير على الكيف في مارينا المنستير. ما فماش أجمل وأروع من المكان ذاك باش يحتضن تظاهرة معناها بالكبر هذا وبالتحضير هذا. دعوة مفتوحة للجميع سواء اللي موجودين في مستير ولا في المدن المجاورة باش يحضروا الليفينمون هذا. ديما الرقص والموسيقى عندهم جمهورهم كبير، وكي تبدا في فضاء هكا رحب وأون بلانير زاد تعطي أون بلانير أخرى للليفينمون.
0: سي حسين نعرفوا احنا انه التظاهرات هذه تتنوع على طيلة العام في مارينا المنستير ما بين الفن التشكيلي كما قلنا، دخلنا تو الموسيقى والرقص، دخلنا حتى نوعية أخرى من المهرجانات اللي هي مهرجانات تعنى معناها بالموروث نتاعنا الثقافي والغذائي. فما بانوراما كما قلنا محطة أخرى هذه من المحطات اللي عودتنا بها مارينا المنستير على طيلة العام، وربيع المارينا إن شاء الله قادم قاعدين تحضروا له إن شاء الله بإذن الله. الأيامات قاعدة تجري تو، احنا خذيه دخلنا في خريف المارينا
1: ان شاء الله ان شاء الله. معناتها الشراكات متنوعه وكلهم لحد الان يلقاو تجاوب كبير من الزوار نتاع مارينا المنستير. حابين ديما نختاروا حاجه جديده وندخلوا حاجه جديده. انا زاد الطفل المبدع الصغيرات يجيوا المارينا وينشطوا في مارينا وكل واحد ينجم يقدم الاضافه ويرى في روحه حاجه جديده يتعلمها من فوسي البانتور للبريكولاج. وزدنا السنة الطفل البيئي باش نربيه الناشئه على الحفاظ على المحيط وكل
0: على المحيط
1: بالطبيعة. تظاهرات بيئية زاد عنا مهرجان البحر قريب صار إن شاء الله مش يصير، مهرجان الشركة وزاد كيف كيف إن شاء الله
0: قريب الموسم متاعه الشركة والمهرجان.
1: هذوما الكل زاد عنا إن شاء الله مش تكون شراكة مع مندوبية السياحة في اليوم العالمي العربي للسياحة في آخر سبتمبر، وإن شاء الله مش تكون حاجة باية بالنسبة اللي هي تونس تحتضن
0: عاصمة للسياحة العربية 2027. نعم، موعد مهم جدا
1: إن شاء الله نحضر حويجة باية مع مندوبية السياحة ونخدم عليها. ديما مارينا المنستير ماذا بها تشارك أكثر ما يمكن من نسيج الجمعياتي في المنستير، يلقاو فيها فضاء رحب باش ينشطوا على راحتهم. ليزيفينمون الكل يلقاو إقبال جماهيري كبير. آخر مرة زاد مع جمعية الموروث الغذائي زاد كيف عملنا احتفالا بعيد المرأة مع مندوبية الطفولة، المرأة والطفولة، أسرة وطفولة. صار إيفينمون معناتها في هذه المرأة احتفال بعليسة كهي سامبول تاع المرأة التونسية، وصار إيفينمون كبير وكونكور تاع فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. معناتها حاجة لقات استحسان الزوار واللي كانوا موجودين غادي.
0: هو باهي راهو كيتشارك معناها الناس اللي موجودة زائرين نتاع المركب السياحي فإنهم فما تفاعل كبير، هذا علاش يتفاعلوا مع ليفينمون والنجاح يخرج منهم راهو أكثر من ليفينمون.
2: هم اللي ينجحوا ليفينمون. العباد اللي موجودة يحسوا روحهم معناها ينتميوا للشيء هذاك.
0: نعم، وهم فاعلين
2: فاعلين فيه.
0: فعلي في خلينا نرجع للبروغرام تو حكي عليه سي حسين، معناها بصفة عامة الناس اللي تسمع فينا بالطبيعة شو نجم نقولوا لهم البروغرام هذي اللي باش ينطلق من غرة سبتمبر أو الخريف.
2: دونك عندنا ثلاثة أيام. العروض نتاعنا كل ساعة تبدأ 7:30
0: تاع العشية،
2: 7:30 تاع العشية كلهم. دونك عرض الافتتاح شكون؟ البرومي سبتمبر مع جروب تي كي لاتينو. لو دو فما ميوزيك كلاب باي سيمو العرض نتاعنا هذا نتاع
0: على فكرة يطلق عليه راهو سيمو سيمو مش سالم يا سيمو
2: اللي يعرفوني سيمو أكثر من سالم
0: سيمو
2: دونك العرض هذا من إنتاج الكونسرفاتوار نتاع مستير دونك تخوزيام جوغ وآخر نهار هو مونتونو لاتينو باي سوهيل بالحش سالم دونك هذا هما ثلاثة عروض نتاعنا كيما قلت العروض كل تبدأ 7:30 إن شاء الله يجوا بحضان الناس كل والدوام مفتوحة للجميع
0: نعم بي هذوما ثلاثة أيام كما قلنا من 7:30 العشية حتى الوقتين
2: حتى للتسعة
0: للتسعة متاع الليل هم ساعتين من زمان أقل من ساعة من ساعتين
2: ساعة ونص
0: بهين ديو تفرهدوا صغيراتكم تتفرهدوا معهم تشوفوا الموسيقى وتشجعوا زيدة الكفاءات متاعنا والطاقات الإبداعية اللي قاعدين يخدموا أنا نقول العام 12 مش كل أوقات يعني
2: معنا خدمة بالحق
0: حتى وقت في الصيف ما ترتاحوش
2: خاصة في الصيف
0: ما ترتاحوش
2: يبدا واحد شخد عنده بروجيكي ملكة ديما يحاول تلقى مخه ديما يخدم باش يعمل فكرة جديدة باش ما تكونش معناها مستهلكة برشا دونك هذه
0: وانت أحلى كلمة قلتها من بداية لقائنا الحقيقة سالم أو سيمو إنه نعطيهم فرصة إن ياخذوا فرصتهم باش احنا نشوفوا
2: لا وفما حاجة مهمة برشا راهو فرصتهم مش معناها هما ما خايبين ولا خاطر ما نعرفش
0: نعرفوا
2: ولا ياخذوا فرصتهم على خاطر بالحق عندهم برودوي ما تسمعش برشا
0: صحيح
2: ويستحقوا باش يتسمعوا اكثر من هكاك وباش يوصلوا لاكثر عباد
0: نعم
2: دونك هذا هو
0: احنا كل مره المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير يفاجئنا بالتريو نتاعو ساعات معناها بالديو اللي يبعثونا ساعات في اطار الشراكه
2: هاي.
0: يعني فما وليدات ما شاء الله عليهم وقاعدين مشاريع كما كنت تحكي ما شاء الله عليها لما لا تتقدم على مستوى الساعة تخدمها جهتها ساعة وبعد على مستوى وطني ولما لا دولي على خاطر الانطلاقه تكون كما قلنا احنا الجمهور راه هو باش يساهم مساهمه كبيره في انجاح هذه التظاهرات باذن الله دي سي حسين ما كما قلنا هذه توا تظاهرت الخريف لكن الخريف زاد فيه برشا قلت لي لجانب مهرجان الشركاء وشنو اخر في سبتمبر
1: مهرجان البحر
0: نعم
1: وال 27 سبتمبر يوم السياحه
0: العربي
1: هذوما هما تو بور كومونسي وكان فما بروجرام اخر انتم كشريك
0: طبعا طبعا وهو كذلك وهو كذلك بالطبيعه احنا مساندين كل نشاط وكل جهه وكل معناها الناس اللي قاعده تخدم ما بينها معناها الشركه العربيه للسياحه الحقيقه الداعمه لبرامجنا زاده شكرا على هذه الشراكه لانها مهمه جدا الشراكه هذه تخليك كل واحد من جهته اللي ناقص مرحبا كيما وفرت لنا الفضاء من خلال هذه التظاهرة هيك ولا سيلم احنا تو باش نبداو في الفضاء هذيا يعطيكم الصحة شكرا لكم على تلبية الدعوة لإذاعة المنستير نقولوا مارينا فاست لاتينو ينطلق من غرة سبتمبر 1 سبتمبر مرحبا بكم الكل في المارينا عن بكرة أبيكم نحبكم كل نشوفكم 7:30 إن شاء الله الطقس باش يتحسن مش كما الأيامات الله لا يرجعهم الله لا يعودهم الأيامات هذية
2: فما حاجة أخرى سامحني مهمة برشا اللي هما راهو قبل لذوما الحفلات كلهم راه ما ننساوش عنا الدانس
0: نعم
2: ماناش تفرجوا فما دي سبيكتاكل دو دانس وكل شيء باش يصيروا راه قبل
0: قبل معناها
2: قبل الحفله الاخرانيه قبل 7:30
0: من الزون السته باش يسمع معناها فيه على الايقاع اللاتينو من الفلامينكو
2: في جمعيه المبدعون الشبان دونك عندهم مسابقات وعندهم كل شيء باش يصيروا ديما فما دي سبيكتاكل دو دانس
0: يعني انتم كل شركه فاعله مش كل شركه شريك فقط معناها بامور ماليه ماديه لكن لا فما شركه الحقيقه لهنا معناها كل واحد عنده حاجه باش يعملها تاش هكا ولي
2: وبالحقيقه كما قلت ميساج نحب نقول كلمه صغيره بالحق نشكر اداره مارينا مونستير يعطيهم الصحه والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وخاصة الكونسرفاتوار نتاع مستير المعهد العمومي خاصة سي سامي وسي حاتم يعطيهم الصحة بالحق اللي نطلبوا نلقاو الحقيقة معنا باش كل واحد ياخذ حقه ونشكروا خاصة أيوب الزرمديني وقالغي أيوب بالحق خاطر لا فيش لعملتها أني كيف أعطيناه الفكرة ما كنش صار في صعب شيء فهمنا ويطلع لنا حاجة كملك بالحق أرتيست يعطي الصحة
0: أرتيست بتبيع وهذا مش سهلة لا فيش راهي هي تلخص المهرجان ولا فيش هي اللي باش تنجح لها المهرجان في أغلب المهرجانات راه لا فيش هي اللي بها العمدة هي راهي اللي تعطي الببليسيتي وتعطي الدعاية وخاصة تو كما قلت أنت فيها إبداعات ديما نسألوا على الفنان اللي خادم لافيش في كل مرة أيام قرطاج المسرحية سينمائية غيرها فلافيش هي اللي تسوق معناها للمهرجان وسلو
2: ما نحكيوش عليهم راه بالحق راه برشا كرياتيفيتي
0: زينة برشا باش يوريك لا احنا عندنا برشا كفاءات في المستوى هذا
2: الجرافيتي علاش نحكي راه في كل شيء راه ماش نحكي يكون شي موسيقى راه في الدومين كون عندنا برشا عباد تستحق
0: باش شكرا ليك سيمو باش نخدموا معاك سي حسين بالطبيعة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية على الابواب يعني ينطلق معنا نفس اليوم تاع التظاهرة هذية نعرفوا النصيب البار الكبيرة في المهرجان هذية هي مارينا المنستير
1: إن شاء الله مش يكونوا ضيوف في مارينا المنستير احنا أكثر من شركاء وأصدقاء حتى على المستوى الشخصي مع جمعية الفنون الجميلة هما خيروا سنة باش يكونوا أكثر خدمتهم في مارينا الأمور اللوجستية أسهل في التنقل متاع ليزارتيست خاطر برشا بلدان مشاركة باش يكونوا معناتها موجودين أكثر الوقت في مارينا المنستير إضافة إلى البروغرام اللي موجود
0: يعني على مرفأ المنستير باش نعيشوا أيامات من السحر والجمال معناها قرابة 8 أيام باش نشوفوا ليزارتيست هذوما اللي موجودين معناها بالريشة والألوان متاعهم وإبداعاتهم بالطبيعة شنو شافوا من تونس المزيانة شنو شافوا من المنستير وفي الجولات اللي باش ينظمها هذا المهرجان اللي الحقيقة كانت باش تكون بحثنا مدام سينيا شاوش مديرة هي رئيس الجمعية ومديرة المهرجان نقولوا لها إن شاء الله الوالد لباس وإن شاء الله يا ربي كون عنا متابعة حينية وفورية لأجواء هذا المهرجان اللي ينطلق من 1 إلى 8 سبتمبر والدعوة لي عشاق الفنون الجميلة دورة 21 يعني تبارك الله معناها ومتحف محسن الكتاري شاهد على العصر وشاهد على عصر هذا المهرجان العريق اللي نقول بصراحة برشا خذلان من برشا جهات مسؤولة لأنه المهرجان يستحق أكثر من هكا لأنه المتحف متحف محسن الكتاري يستحق أكثر من هكا يكون تفعيله تفعيل معناها كما يجب في المسلك السياحي يعني نطالب بصراحة بكل ما فيها لأنه المهرجان هذايا ما نحبش نخسروه خاطر ممكن في قادم الأيام مش نلقاو مهرجان الفنون الجميلة اللي برشا ناس تستفقدوا بالطبيعة لأنه الدورة هذه تعملت لأنه برشا نداءات جات من خارج حدود الوطن من فنانين من مبدعين من ناس حبوا تونس حبوا المنستير إنهم يكونوا حاضرين مهرجان هذية من برشا مهرجانات اللي باش تطفئ الشمعة متاحة الحقيقة 21 لكن للأسف ما عندهاش استمرارية كما تعرفوا المال قوام الأعمال ولهذا بربي لفت كريم

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: العديد من المواعيد المهمة على شأن في شأن النجم نقول الوطني ودولي أيضا والمشاركات الدولية، لكن خلينا الآن نمشي ونحكي على مهرجان بدأ يخطو خطوات ثابتة وبدأ يعمل في جمهور كبير، أيضا مشاركين متسابقين، أيضا الأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة، 6 سنوات 6 دورات من خلال المسابقات، من خلال الرؤى والأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان هذا اللي عنده برشة أدوار، منها الدور التوعوية، دور البيئي، الدور السياحي. الحقيقة أنا نقول أنه المهرجان هذايا اللي بدأ يكتسب في صبغة دولية، والآن عنده جدل كبير برشا من خلال حتى المشاركات. نقولوا أهلا وسهلا وليد بن حسن، مؤسس هذا المهرجان ورئيس المهرجان ومدير هذا المهرجان. مرحبا بك وليد، أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة.
4: شكرا نجوى عيشك، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل مستمعين إذاعة المنستير.
3: نعم،
4: أولا نبارك إلى ولاية المنستير وإذاعة المنستير، هذا البلاتو معناتها المزيان.
3: أي بالحق عندك، أي صحيح، ما جيتش
4: عالمية، ما جيتش بالحق، معناتها تطور كبير، يعطيكم الصحة، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب ومن بعيد.
3: نعم صحيح،
4: تأسيس هذا الاستوديو المزيان الجميل
3: مكسب للجهة
4: صحيح وللساحل ككل، الإذاعة المصرية هي الإذاعة
3: التونس لتونس طبعا ولكل المغرمين وعشاق إذاعة المنستير في المختلف أنحاء الجمهورية. نعرف أحنا صوتنا يوصل حتى بالذبذبات الضعيفة، لكن في أوقات معناها يوصل إلى الشمال الغربي، تبارك الله، يعني حتى صحيح. خارج حدود صحيح. الوطن أصبحنا اليوم محمدون ديجيتال، يعني في العالم يتابع إذاعة المنستير. نعم،
4: هي معناتها منارة إذاعة المنستير، معناتها للعالم يتبعوا فيها من العالم الكل.
3: نعم،
4: كما قلت أنت، احنا الدورة السادسة المهرجان الدول الفيديو التوعوية سنة الحمد لله، معناتها سجلوا معنا 60 دولة، قبلنا منهم 12، أكثر من 110 فيلم.
3: نعم،
4: تم إنتاجهم خصيصا أفلام توعوية للمشاركة في المهرجان الدول الفيديو التوعوية،
3: يعني خصيصا للمهرجان، ما تقبلوش معناها
4: فيديوهات أفلام فيديوهات شاركت في بلاصة أخرى، لأنه احنا الهدف متاعنا كما تعرف أنه ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة اللي من شأنها تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. هنا معناته يلزم الإنسان والجروب معاه والفريق معاه كلهم يخموا في الفكرة ويطوروها ويقعدوا يعيشوا بها، وذاك هو من أهم أهدافنا، أنه
3: يعيشوا الفكرة،
4: يعطيك الصحة، وصقل المواهب للمخرجين الشبان والكذا، أنه يتسانس من الأول أنه يعمل التوعية في الفيلم بتاعه.
3: نعم،
4: واليوم نشوفه معناتها عنا شكون عمل أفلام معناتها طويلة اللي هو معناتها كما معتز العوني مثلا، وعملوا عدى الفيلم في الباتي اللي هو فيلم فيه توعية
3: نعم،
4: فيه الضحك وفيه اللعب وفيه الجو وفيه رمز وفيه كل شيء، ولكن فيه الرسالة التوعوية.
3: نعم،
4: وهذا يكون كان فخر لنا معناتها أن بالحق أن عملنا حاجة اللي هي تنفع العباد وتنفع تونس وتكون عندها مردود إيجابي.
3: نعم،
4: لكل مشاهد ولكل الناس والتونس بصفة عامة وللعالم.
3: به احنا من دورة لدورة ديما فما جديد، يعني كنجيو المسار اللي تعدى به المهرجان من أول دورة للدورة هذه إن شاء الله حتى للدورة الخامسة السادسة هي الأيامات القادمة، لكن نقولوا إنه المسار من دورة لدورة قاعد يتطور، قاعد يتفعل على المنصات الكل، قاعد فما إشعاع كبير برشا على مستوى دولي، المشاركات حتى زيدة، احنا نشوفوا حتى نجومنا في الدراما وفي الفاق حتى من الوطن العربي اللي قاعدين يتبعوا في المهرجان ويكونوا حاضرين في المهرجان.
4: صحيح، هو كما قلت انت معناتها نجوم وحتى نجوم كبار معناتها انهم ولاو، حتى برغم اني نحسب ساعات القناة نجم كبير ويتمنى يقول لك اني نحضر معكم في المهرجان واحد كذا، هذه حاجه باهيه معناتها وحاجه ايجابيه، نلقى نجوم كبار تمثل في الافلام التوعويه. نعم. لانهم يحملوا الرساله ذيك نتاع التوعيه ونتاع الاخلاق ونتاع انه ما بعضنا تونس بينا غدوه خير، ما بعضنا العالم بينا غدوه خير. نعم. معناتها يلزمنا الناس الكل، العالم الكل يحط يد في اليد معناتها من اجل الخير للمستقبل. وهذه من اهم الحاجات. اليوم اني كي نشوف ما نعرفش، اني كي نلقى مثلا جريدة إيطالية معناتها كتبت باللغة الإيطالية على المهرجان.
3: نعم.
4: جريدة في بروكسل كتبت على المهرجان.
3: نعم.
4: معناتها في كيف كيف معناتها كل القنوات معناتها وكل كذا من العالم درنيار مو معناتها بكري بارك وين جاي في الثنية معناتها الصحافة الإيرانية كتبت عن المهرجان لأنه مهرجان مهم معناتها اليوم.
3: مهرجان مهم وهذا ايه. هو المهرجان هو الأنا وهنا، يعني حديث الكونتينيو نتاعو، المحتوى، الأهداف اللي تخدم عليه المهرجان هذية الأنا وهنا، اللي هو البيئة، اللي هو السياحة، اللي هو كيفاش نوعيه المواطن. صحيح. اليوم مش كان المواطن، اليوم كيفاش نحمله رسالة اليوم باش نستحفظه على بلداننا، باش نستحفظوا على الإنسانية متاعنا.
4: صحيح. يعني فما حتى حاجات انه حتى باش نستحفظ على رواحنا.
3: على
4: اليوم
3: رواحنا.
4: نلقى عندي 12 أو 14 فيلم على الصحة.
3: نعم.
4: معناتها اليوم باش الواحد الصحة السليمة ولا معناتها في الإنسان السليم والواحد كذا، الواحد كي يستحفظ على روحه وعلى صحته ولا يغدوة معناتها مكسب ليه هو، مكسب لبلاده، مكسب للمجتمع معناتها. نعم. هي حاجة مهمة برشا معناتها
3: الأفكار زيدة، الأفكار اللي قاعدة تتخدم في الفيديوهات من دورة لدورة قاعدين نشوفوا في أفكار مهمة جدا في الفيديوهات. إلى جانب الاي اي، لجانب الذكاء الاصطناعي، وانتم يظهر لي مفعلين حتى معناها جانب من الذكاء الاصطناعي في المسابقات متاعكم، مهم جدا انه حتى يساعد على تطوير المحتوى.
4: صحيح. نعم. هو الذكاء الصناعي عنده دور كبير انه الناس اللي ما عندهاش امكانيات كبيره.
3: نعم.
4: وعندها افكار باهيه.
3: نعم.
4: تخدم فيديوهات بالذكاء الصناعي، واحنا الهدف نتاعنا كيفاش انه البيبي هذا الجديد للتصنع والمولود الجديد الذكاء الاصطناعي كيفاش احنا نهذبوه.
3: نعم.
4: ونخليوه ياخذ فكره باهيه على بلادنا.
3: نعم.
4: هذا هو، لانه لا تحط له كان تحط له عندك مشاكل مش يحط عندك مشاكل، كان تحط له انت لباس وانه كذا، وهذا معناته عنده دور كبير في العائدات على السياحه، عنده دور كبير في العائدات على الاقتصاد، عنده دور كبير في كل المجالات. وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه احنا، علاش دخلنا الذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي اليوم الناس الافلام ما تتكلفلاش وتعمل حاجه باهيه وتطور في الافكار نتاعها وتاخذ الوقت وتخرج حاجه مميزه.
3: هذا ولكن... هنا المنحة الايجابي من الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نستغلوا فيه بالطبيعه في هذه الفيديوهات التوعوية. كما قلنا احنا توا الدورة السادسة، شنو الإضافات؟ شنو الإضافة في الدورة السادسة؟
4: بالنسبة للإضافات في الدورة السادسة، احنا عندنا دورة تكوينية في الدورة السادسة.
3: نعم.
4: عندنا أفلام شاركوا معنا مميزين بالحق، اللي نشوف معناتها الناس والمشاركين طرقوا لكل المشاكل نتاع العالم، مشاكل المخدرات، مشاكل البيئة، مشاكل الطاقة، مشاكل الاقتصاد في الماء، مشاكل معناتها كل المشاكل، الفقر بالحق معناتها كما
3: حتى في مهرجان الأسبوع الأكيد. أيه. أنه حتى المجالات هذوما مشاركين بهم في برامج إذاعية وتلفزية، وإن شاء الله بالتتويج لكل المشاركين حتى للمستوى الوطني.
4: صحيح. هو احنا أولاً يعني الاتحاد إذاعة الدول العربية كان من أول الداعمين.
3: نعم.
4: المهندس عبد الرحيم سليمان أول ما اقترحت عليه الفكرة ما زلت ما عملت حتى شيء.
3: نعم.
4: قال لي احنا معك.
3: نعم.
4: قال لي احنا معك معناتها شو الفكرة هي معناتها هي الفكرة فرض روح. والاتحاد إذاعة الدول العربية كان عنده يحب معناتها الحاجات هذوما، ناس بناء، ناس تبني في المستقبل، وهذا الحاجة الباهية في اتحاد إذاعة الدول العربية. تو دانيال مو عملنا الندوة الصحفية يوم 20
3: في مقر الأسبوع
4: في مقر اتحاد إذاعة الدول العربية بدعم من اتحاد إذاعة الدول العربية يعني، وكنا كانت مكان معناتها قريب للصحفيين والواحد وكذا، وهذا عنده دور كبير ان نكونوا قراب من الصحافة باش يجيو برشا.
3: نعم.
4: وهذا معناتها مهم برشا
3: وتسوق أكثر للمهرجان،
4: وتسوق أكثر وكيف كيف معناتها نحب ولا نكره معناتها في اتحاد إذاعة الدول العربية عندهم خبرة كبيرة متاع 26 عام.
3: لا.
4: الخبرة هذيك في التحكيم معناتها عاونونا بها وكنا أخذنا فكرة وقعدنا مع كيفاش أنه المحكمين ما يحكموش مع بعضهم وما نجموش يتفاهموا مثلا على فيلم مع بعضهم نجموش كذا نجموا المحكمين كل واحد يحكم في البلاصة متاعه وبعد يتلموا مع بعضهم يعملوا التوب ديس والتوب ديس هذيك هي اللي يحكموا بها معناتها يحكموا.
3: خلينا نرجع للمهرجان والأركان متاعه والمسابقات لو كان نستعيده.
4: احنا المهرجان عنا المسابقة بالإبداع البشري وعنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي. المسابقة بالإبداع البشري الزوز في نفس المحور هو المواطنة والتنمية المستدامة. المواطنة والتنمية المستدامة الهدف منها أنه نشوف بلادنا غدوة خير مع بعضنا تونس بينا خير. عنا العديد من التفرعات كما قلت لك جاونا معناتها عديد من الأعمال في كل المجالات. كل المجالات لا تخص الناس وخاصة البيئة كما قلت لك الصحة القضاء على الفقر بر الوالدين برشا حاجات معناتها فما حاجات ساعات ما تخطرش على بالك ولكن تلقى ناس عندها فيها مشاكل وإحنا تلقاها معناتها مشاركة معنا تنجموا تدخل على الصفحة الرسمية للمهرجان ويكون فما هي مسابقة لجنة التحكيم ولكن عنا زادة مسابقة الجمهور. نجم انت كمستمع تدخل على سبعه فيستيفال فيفس فيستيفال اف اي في اس وتدخل وتصوت شنو الفيديو اللي يعجبك.
3: نعم
4: معناتها دون مسابقه
3: عندكم مسابقه الجمهور
4: شكون اكثر فيديو ياخذ تفاعل شكون اكثر فيديو يكون مشارك شكون اكثر فيديو معناتها يعجب الناس اكثر ذاك يتحصل على تروفي نتاع مسابقه الجمهور.
3: نعم جولي البرنامج الساعه في ثلاثه دقائق او في دقيقتين شنو نجمو نعرفوا على البرنامج
4: بالنسبة للبرنامج عنا احنا من اليوم بدينا مستقبل معناتها الوفود الأجنبية غدوة ان شاء الله زاد عنا وفد جاي من مصر معناتها والمصر ذوم عملوا حتى أغنية على تونس عنده عملوا أغنية على تونس حتى طلعت لكم حتى ضيعها معناتها بمناسبة المهرجان الدولي للفيديو التوعوية وهذا من أهم أهدافنا احنا كيفاش نروجوا على للسياحة. أيمن حسني إن شاء الله غدوة يكونوا معنا الساعة 5 صباحا مخرج من من مصر وعملناه الأيمن حسني تحصل على زائزة الجمهور زائزة الأولى للجمهور معناتها في أكثر تفاعل فيديو معناتها على مستوى مصر على مستوى دولة مصر معناتها اليوم بدينا نمشيوا الأهداف المهرجان
3: وعنا
4: يوم 29 إن شاء الله عنا الافتتاح الصباح بعد عنا دورة تكوينية مع الممثل صابر الوسلاتي بعد عنا دورة تكوينية معناتها ورشات تكوينية هما ورشة تكوينية مع سفيان عمروسية وعلاء الدين الخنيسي اللي هو صناع محتوى إيجابي.
3: احنا باش نتلذذ وليد نرجع بعد الاخبار لمواصله البرنامج ونختموا بطبيعه بالنسبه للمهرجان. خليكم معنا مستمعينا الاخبار علي جلاسي ثم نرجع معكم في مرافق الفنون.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الحرس الوطني يؤكد استكمال انتشال جميع الجثامين المفقودين في غرق مركب جرجيس. بداية من غرس سبتمبر القادم، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. وجمعية كرة الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 من الأطفال والشباب من منظورها. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنها اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شركة تهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. التفاصيل في الورقة الصوتية التالية لنادر اسماعيل.
1: أكد السيد برهان الذوادي مدير مجمع مكتب الخبرات ماب جروب إيرلينغ المرافق للدولة التونسية لتطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج سبخة بن غياضة بالمهدية أن نسبة تقدم مهام المكتب بلغت 54%. وأكد الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر شركة بن غياضة بالمهدية أن المهام متقدمة بين 5 إلى 6 أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد صفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 من ديسمبر 2025، وهو ما سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا المشروع. وتم خلال الندوة تقديم أفضل التصورات لمختلف أجزاء المشروع والتي ستراعي جملة من الجوانب، منها البيئي والتنموي والثقافي والرياضي والسياحي والنقل والاجتماعي. ويعمل مكتب الخبرات حاليا على تشخيص المستثمرين المحتملين من تونس، حيث سيجري عقد اجتماع معهم في أكتوبر المقبل ومن بقية دول العالم مع دراسة توجهاتهم العملية، وذلك قصد تحضير ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم بكل تلك التوجهات. وأوضح السيد برهان الذوادي أنه تم إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن أن يجري تسويق كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع سبخة بن غياضة. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. يشار إلى أن الحادثة كانت أسفرت عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنغردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار. يتواصل الطقس الليلة صافٍ إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 32 و 37 درجة. المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري وتفاصيل أوفى.
2: اليوم ثاني يوم عنها من ذروة الحرارة، خلينا نقوله إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجات الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كان في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشهيدي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبرقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي، كيف كيف يعني تقدروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا، مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 ممكن 48 درجة، بقية الجهات ننتظروا أنها تكون عموما بين 36 و41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق السياق المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. وأضافت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا. ويشار إلى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة إلى حد الآن. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية، من بينها مرافق حياة. وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار وأكثر تفاصيل.
3: اختصاصات جديدة لأول مرة، 6 اختصاصات: مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، الشروط الالتحاقية الثانية ثانوي منهات، وإلا شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص ممثل. مرافق حياة اللي يشوفه فيهم هو في قطاع أو غير منظم، حبينا ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني، فيه دي كومبيتونس باش يجي السيدة باش تلها بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعو ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذايا في قطاع مطلوب برشا. في مستوى مؤهل تقني سامي في اتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS الجامعة التونسية أفرادا ومؤسسات دعتهم إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة أو تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. اعتبر الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل اليوم اعتبر أن قانون الشيكات جيد، خاصة وأنه يعيد للشيك وظيفته الأصلية كأداة خلاص حيني فقط وليس وسيلة ضمان. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أبرز نخيل أن هذا القانون عرف عديد الهنات فيما يتعلق بطريقة صياغته وموعد تطبيقه، خاصة وأنه لم يقع استشارة المختصين وفق تقديره.
4: الاشكاليات اللي طرحها قانون الشيكات هو الفكره نتاعو ممتاز باش نرجعوا الشيك وسيله خلاص حيني فقط، لكن طريقه الصياغه والتايمينغ نتاع التطبيق جات فيه عديد الهينات. علاش؟ خاطر ما شاركوش فيه مختصين في القانون المالي والقانون البنكي. من القراءه نتاع المختصين جات بعد ما تعمل مشروع القانون وبعد ما تعرض على مجلس النواب باش ينظروا فيه، على خلاف قبل كانوا فما مشاريع قبل زوز ولا 3 مشاريع تعملوا قبل شاركوا فيه العديد من المختصين وعطاوا الراي نتاعهم. اليوم كان ينجم فما بعض الاصلاحات اللي نجم تصير، وكانت الفترة الانتقالية قد تطول نسبيا باش اليوم نسنسوا جميع المتدخلين على انهم يتعاملوا بالقانون الجديد. لكن الفترة الانتقالية اللي قاعد 6 شهر كان تلاحظوا فما 4 شهر العبيد ما فهم، ما كانتش فاهمة فيهم حد شيء، ومن بعد العبيد الكل مشات تصبت شيكاتها قبل اجل نتاع 2 فيفري على خاطر خايفة لا يرجعوا لهم بقى، وما عاد الشيكات القديمة باش تولي عندها مفعول. هذا من ناحية. من ناحية اخرى الاليات تاع التسوية اللي تعملت بصفة انية على خاطر القانون وقتها فيه بعض الاحكام ولا جل الاحكام طبق من 2 أوت من اللي خرج القانون، فما بعض الاحكام الاخرى اللي متعلقه بالشكل نتاع الشيك الجديد والشيك الجديد تم تاجيلها ل 2 فيفري قابل للاصلاح، خاصه فيما يخص تسويه شيكات قديمه. معانا نخليه نفس الفلسفه، ما عادش نجمو نرجعوا بالوراء.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لعشرة 10807 أطفال وشباب من منظورها. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7. مرافق الفنون يعود إليكم بعد قليل مع نجوى المهري.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
8: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
9: يغازلنا اللون،
8: يشاكسنا المسرح،
9: وتحملنا السينما نحو العالم.
8: في مرافق الفنون،
10: في مرافق الفنون
9: ترقص الألوان،
8: تبتهج الصورة،
9: وتتواشج الألحان.
7: مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة السابعة، ونعود للحديث للدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية لينطلق هذه الأيام. ومعنا مجددا سي وليد بن حسن مدير المهرجان. وصلنا إلى حد البرنامج بطبيعة، والبرنامج مهم لسادة المستمعين، الناس اللي باش تعدل البرمجة متاعها اليومية، وقتاش باش يكونوا حاضرين للمتابعة، وخاصة ليلة المسابقة. وما أدراك ما ليلة المسابقة؟
1: نعم صح. هو كما قلنا معناتها احنا بدينا باستقبال الضيوف الاجنبيه. غدوه ان شاء الله مش يكون معنا المخرج ايمن حسني واثنين مشاركين اخرين من مصر.
0: من مصر نعم.
1: وكيف كيف زاد عنا مشاركين من الجزائر جايين. اليوم وصل عضو لجنه التحكيم من ليبيا الاستاذ رمضان المزداوي، ومعناتها قاعدين في الاستقبالات ان شاء الله. غدوه زاد صار العلامه
0: الفنانة الجزائرية.
1: نعم. نعم.
0: بطلة يعني مسلسل مشاعر. التونسي الجزائري، يعني نقول مشاعر اللي كان
1: لحقها واخذها صدى كبير، وكان نعم. دورها معناتها يعني دور كبير
0: في مميز
1: مميز في في الفيلم. ان شاء الله نهار 29 مش يكون عندنا صباح الافتتاح في معهد الفنون الجميله بمدينه سوسه،
0: وعندكم شركه كبيره مع معهد الفنون شركه
1: كبيره من معهد الفنون الجميله، وكان يكون معنا زاده في معهد من معهد الفنون الجميله في لجنه الفرز، وديما معناتها نتعاونوا مع بعضنا، وهذه حاجه ايجابيه تحسب المهرجان.
0: نعم.
1: مش يكون عندنا دوره او ورشات تكوينيه مع الفنان صابر الوسطاتي، بعد الورشة أخرى مع صناع المحتوى الإيجابي سفيان عمروسية و نعم. علاء الدين الخنيسي، محبوبين الملايين ذو ملي تبع فيهم عند أكبر نسبة مشاهدة في تونس. وعنا زاد كيف كيف ورشة في الذكاء الاصطناعي، معناته وهو يعني حديث العصر وحديث الساعة، والذكاء الاصطناعي مع عماد الزرعي اللي عمل آخر مرة معناتها فيديو بالذكاء الاصطناعي المابينج في المولد النبوي الشريف، والأخذ صدى كبير معناتها، والصور معناتها عشرات الآلاف من الصفحات هبطت عليه. وكيف كيف زاد أحد الأساتذة والمهندسين في الذكاء الاصطناعي اللي هو معنا زاد
0: شكونوا حاضرين معاكم،
1: شكون نعم. يعني من المدربين معنا في جامعة الفنون الجميلة بسوسة. ويوم الأحد مش يكون الاختتام انطلاقا من الساعة 9 ليلا بساحة المدن المتوأمة جوهرة الساحل سوسة في بوجعفر.
0: نعم.
1: مش يكون إن شاء الله الأعلان على النتائج والتتويج، يعني التتويجات
0: كيف بالنسبة للأفلام المتوجة شنو مستقبلها يعني في قادم الأيام؟ أنا ريت العديد من المحاولات، حاولت حتى في أيام كارتاج وغيرها أنك تمر كل قبل ما تبدأ السهرة فيلم من الأفلام يظهر لي.
1: صحيح.
0: تجربة هذه ما مشيتش يظهر لي.
1: احنا نعم. لا مشيت معنا تجربة وعدينا الأفلام في قبل احنا عنا أربع سنوات تو نخدموا المؤسسة متاعنا هي اللي تخدم في مهرجان كارتاج في الشاشات العملاقة.
0: نعم.
1: وفي الاتفاقية عنا اتفاقية مع المهرجان أنه يعديونا الفيديوهات التوعوية قبل السهرة.
0: ده.
1: الفيديوهات المتوجة تول أربع سنوات على التوالي نعديو في الفيديوهات المتوجة.
0: نعم.
1: قبل السهرة، وهي فيديوهات توعوية وعندها وقاعدة تلاقي في ترحاب زادة من الجماهير اللي هو معناتها مزيان.
0: نعم.
1: كيف كيف زادة معناتها عملنا قبل حتى في قاعة من قاعات في أيام اتحاد إذاعة الدول العربية.
0: نعم.
1: خذينا قاعة وقتها وعملنا، وكنا صار مناقشة الأفلام في مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية. احنا نعطيه الأفلام نعديه الأفلام على التلفز، معناتها التلفز المتعاونة مع المهرجان نعديه فيهم مباشر.
0: نعم.
1: على في الاختتام كيف كيف نعطيه معناتها للناس اللي تحب تعدي الأفلام. والأفلام زادة موجودين على الصفحة، نجم أي واحد تو يسمع فينا يدخل على صفحة فيستيفال فيفس، وعلى
0: نعم.
1: يوتيوب يدخل على صفحة فيستيفال فيفس، وينجم يكون هو الحكم في جائزة الجمهور. الفيلم لا يأخذ أكثر معناتها تفاعل وأكثر مشاهدة هو اللي يكون معناتها صاحب المرتبة الأول في جائزة الجمهور.
0: نعم. مهمة كبيرة برشا لجنة التحكيم اللي تتكون بالطبيعة من العملاق نقول سلاح مصدق. أيضا شكون معانا في الدورة هذه؟
1: عنا سي صالح جدي.
0: نعم فنان القدير.
1: فنان القدير صالح جدي من تونس. كيف معنا نصر الدين رقم المخرج نصر الدين رقم من تونس. معنا سارة العلامة من الجزائر. الفنان والممثل القدير رمضان المزداوي من ليبيا.
0: من ليبيا نعم.
1: ومحمد الرداني من المغرب.
0: نعم. فنقولوا احنا حظ سعيد لكل المشاركين في مختلف المسابقات وللدورة هذية. شكرا لك وليد بن حسن، مجهود كبير قاعد تقوم به الى جانب يعني مش وحدكم اكيد، راهو الاطراف الكل مساهمة.
1: صحيح هو خاصة في النجاح. يعني هي مجموعة كاملة معناتها، وكان الدورة هذه زاد رئيس الدورة هو أيمن الدردوري اللي هو كان عمل
0: تحية ليه أيمن.
1: نعم. عمل منصة معناتها اللي هي يحكم عليها لجنة التحكيم اللي هو قاعد يرتب في كل الأمور يعني. وكل معناتها
0: اللوجستية في الديجيتال،
1: في الترويج، في المشاركات، في الديجيتال، في كل شيء معناتها فما خدمة كبيرة، معناتها فما فريق منسجم قاعد يخدم مع بعض، وإن شاء الله مش تكون دورة مميزة
0: إن شاء الله. إذاعة المناسير تكون في التغطية الإعلامية كما عودنا هذا المهرجان، وحنا شريك فاعل بالطبيعة في المهرجان هذا. تحياتي ليك وليد بن حسن ولكل الساهرين على نجاح هذه الدورة، المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. نتمنى له النجاح والتوفيق ومزيد من الإشعاع، لأنه الإشعاع مطلوب جدا أنه يصل إلى أكثر من بلد على مستوى دولي وعالمي، ولما لا باش نشوفوا الدورة السابعة تتألق أكثر بإذن الله. تحياتي ليك، شكرا، شكرا. وإلى اللقاء، وشكرا لتلبية الدعوة. رجعين مع الموسيقى.

0: بسيط. الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح. يوم

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مضي ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: راجعين معكم في مرافق الفنون ونقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا وما بين العروض المسرحية التونسية المشاركة اللي باش تمثل تونس خارج حدود الوطن. العرض المسرحي لمودة للمخرج والمؤلف المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي طبعا اللي مثل تونس في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. مهرجان مهم، مهرجان يتسلط عليه الأضواء، المهرجان هذية والعرض اللي بش يكون على موعد مع جمهور عريض كبير. مهرجان الدولي للمسرح التجريبي طبعا لموضة كتبها وأخرجها طاهر عيسى بن عربي، تناول فيها العرض عالم الأزياء والموضة بوصفه نموذجا لعالم تحكمه العلامات التجارية. وكأنه أنا لم أشاهد هذا العرض لكن سأشاهده إن شاء الله مع جمهور عريض عريض جدا. مرحبا بك، أهلا وسهلا في مرافق الفنون وعلى موجات إذاعة المنستير المسرحي والمؤلف التونسي طاهر عيسى بن عربي.
1: يعيشك، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا. نعرفوا أحنا أنتم بصدد معناها تمارين، أحنا نعرفوا أيامات تفصلنا على هذا المهرجان الكبير. طبعا كي نقولوا العرض هذا لموضة اللي تحصل على ذهبية أفضل عرض مسرحي متكامل وأفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا في مهرجان المسرح الحر الدولي بالأردن، هكا ولا؟ وهذه يظهر لي ثاني أنه بيش يجنح ويطير إلى أم الدنيا مصر.
1: أي الحقيقة مهرجان القاهرة المسرح التجريبي مهرجان صعيب برشا في مستوى المنافسة، إذا نحكيو على المنافسة ولو أنه فن مفيش منافسة في مقترحات جمالية، لكن المقترحات الجمالية في مهرجان القاهرة كلها ممتازة.

0: في المسرحية، إذا مع مريم ومع مجموعة كبيرة، عبير السليمي، مع سارة ركبيني، مع غادة الزيتون، ومعها يعني محمد عثموني،
1: نعم
0: يعني فريق كبير برشا، معنا منار تنقول وأمين الله توكيبري وفارس جايدة، فريق الحقيقة معناها فيه عدة اختصاصات بين
1: نعم
0: موسيقى ومسرح وفنون تشكيلية. التصور الموسيقي قام به الفنان الفاضل الفنان علي الجزيري، ومعه مجموعة من المتداخلين، أيضا هناك يعني تلميح لبعض القامات الفنية في تونس، كما منور سماح مثلا، كما
1: نعم
0: زين الصافي، زين الصافي، كما يعني بعض القامات اللي احنا نفتخر بهم في الفن التونسي. معايا يسمع فيكم هكا اونلايف
1: اي
0: ديريكتور.
1: فقط حبيت نقول لك طاهر قبل ما نمشي، طبعا الفنان الكوميدي المتميز أمير الدريدي، دائما طاهر عيسى بن عربي يصنع الاختلاف في كل عرض يقدمه، وخاصة في رقصة سماء لموضة غيرها من العروض، يعني عنده خصوصية على مستوى الطرح، على مستوى السينوغرافيا، فباش نشوفه في لموضة يظهر لي نفس جديد خارج معناها من الكيب اللي كنت تحكي عليها، وأيضا من طاهر في حد ذاته هكا ولا
0: هو عمل الحقيقة أنا ما نحبش نصنفه في عمل مسرحي، هو عمل ما يسمى بفن الأداء نجم يتصنف جدا في الفنون التشكيلية، كما نجم يتصنف في العروض الحرة، في العروض المرتبطة بالفضاءات المغايرة، نجم يتصنف في لأبرينج، معناها ما هوش مسرح بالمعنى المتداول اللي هو فيه، هو فما حكاية طبعا احنا قاعدين خرفة في خرافة، لكن فيه اختيار جمالي مربوط بالمعنى اللي هو المعنى اللي نحكيه فيه على الاستهلاك، كيفاش العالم الكل ولا سلعة، شو بيد ولا سلعة، الإعلام ولا سلعة تتباع، وكل كيفاش الموضة تخدم من قبل شركات إنتاج كبرى،
1: نعم.
0: من قبل رؤوس أموال كبرى، ونعمل معناها نقد مباشر للنظام الرأسمالي اللي هو نظام نعتبروه احنا نظام قمعي، نظام عنده علاقة بالاستعباد، هو استعباد مقنع للبشر، تقريب أكثر من 6 مليارات من الكرة الأرضية يخدموا كل يوم 10 ساعات في النهار في خدمة 0.0001% من رؤوس الأموال، وهذا يعني نموذج اليوم كل شيء يتشكل عبر الصورة. الصورة تعطينا النموذج الجمال، الصورة تعطينا النموذج اللبسة، الصورة تعطينا النموذج الأكل، الصورة تعطينا النموذج السيارة والقيادة، الصورة تعطينا كل شيء. فاليوم يظهر لي العالم تحكمه الصورة ويحكمه الإعلام وتحكمه سيناريوات مبرمجة، منطقها الوحيد هو الربح ولا شيء غير الربح.
1: نعم صحيح، كما قلت لموذا إن شاء الله بشتفتح نافذة أخرى على تجربة أخرى بالنسبة لهذا المهرجان، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دولة 33، كما قلنا هو في حد ذاته نافذة على التجارب المسرحية العالمية، أيضا يعرف بأحدث التيارات المسرحية في العالم، فهذه فرصة لتونس بتكون حاضرة بقوة من خلال هذا العرض. خلينا نمشيو الأمير، أمير بحذيك، أمير الدريدي، مرحبا، أهلا وسهلا
0: أمير،
1: شحويلك أمير، أي تحية لكل الفريق، عبير السميدي إلى سارة ركبيني وكل الفريق لموضة اللي بشكون على موعد طبعا مع جمهور عريض كبير في القاهرة من خلال هذا المهرجان العريق والمهرجان المهم والمهم جدا، كما قلنا بمشاركة متميزة، وأنت البطل اللي ظهر لي من الأبطال الموجودين في المسرحية هكا ولا ايه؟
0: واحد من الأبطال اللي مبني عليهم
1: المسرحية. احنا نحكيه على المشاركة، نحكيه على التفاعل والتعامل مع هذا المخرج اللي كما قلنا دائما يصنع الفارق في كل ما يقدمه، في كل جديد، في كل أعمال متاعه، فاحنا شو نجم نقوله، شو نحكيه مع الفريق، يظهر لي فما كيمياء حلوة برشا هكا ولا ايه؟
2: بالضبط. أنا ما نعرفوش اليوم، نعرفه من البدايات نتاعي، من أول من العام الأولاني اللي أنا فيه مع العالي في المسرح.
1: مسرحي نعم.

0: وقتها لقيته كمخرج وكممثل عنده تجارب ولينا اصحاب بحكم كنا خدمنا بعضنا مع بعض الجزيري والتفت فيه وحسيت فيه لا سونسيبيليتي اللي توا في العوام دخلت على تظهر العباد معناتها من طريق الاعمال نتاعو اللي قاعده تنجح توا قاعده توصل تاخذ في دي بري بارتو دون لو مون دونك تاع من الاول عرفت معناتها من اللي عرفته نتبع في الاعمال نتاعو ما خدمناش مع بعضنا كهو مخرج الممثل بل الاعمال اللي خدمنا فيهم مجهود فيهم ممثلين ولكن وقت انا المسرح كملته عام معناتها اخر مره عملت مسرحيه في تونس في 2012 بعد مشيت لفرنسا عملت مسرحيه مع فرانسيس ومن بعد كي روحت لتونس ما عاودتش تلفت المسرح كونفليكت مصر. نهار اللي خممت باش نعمل مسرحيه اوتوماتيكمون خممت في طاهر وكلمت طاهر قلت له راه نحب نعمل مسرحيه تحكي على الموضه وراني ما نشوف معناتها احسن منك انت نجم يخرج تصويره مزيانه لانه طاهر معروف زاده في اعماله هو يخدم برشا على الصوره. والصوره في المسرح المتجدده لانه طاهر زاده معناتها تصاوروا والتقنيات اللي يخدم بهم زاده في الاخراج نتاعو فايت شويه اللي قاعدين موجود خرج من المسرح اللي فيه ممثل وشويه بالاكسسوار والا ديكور
1: نعم
0: عدى يخدم على السينما يخدم على الماكيت يخدم على الحاجات افونغارديست في المسرح التونسي الحقيقه وباش تحكي على الموضه دونك باش تحكي على الصوره ما نجمش يكون في المسرح رئيسه بالعربي ساهر ساغيزور معناتها نجم يعمل كل يوم مسرحيه في الاخر تخرج بحاجه ما كنتش تتوقعها
1: نعم
0: ويخليك ديما في اليورجانس ما يخليكش مرتاح كممثل على الاقل ما يخليكش صحيح هذوك محفظتهم يتعاودهم غدوه وبعد غدوه كل يوم يغير لك كل يوم يشوف فيك حاجه جديده لانه يتعامل مع عرض مسرحي حي دونك كل يوم ياخذ من الفيكو نتاعك ياخذ شنو تبدل فيك حتى فيزيكمون يبدل عليه حتى تاك فهذه التجربه مع طاهر اللي كل يوم تلقى روحك تتعلم ماكش كل يوم تعاود ولا تعمل في ريبيتيشن
1: نعم هو الإنسان كما قلت تحصل الإضافة من عرض العرض من عمل إلى عمل إن كان في دراما أو حتى في المسرح فهذا يضيف لك أمير الدريدي بتبيعة كوميدي وإحنا نتذكر معناها دورك في ما بين الثنية أيضا في العديد من الأعمال زوجة الخامسة فلاش باك وغيرها فإن شاء الله يا ربي نتمنى والتتويج لأنه يدخل العمل هذايا في إطار المسابقة وفما زوز عروض بتبيعة لموضة اللي هما يوم 2 و3 سبتمبر على الساعة 6 مساء بمسرح أو بمسرح الهناجر بالقاهرة ففرصة حتى إلى الجالية التونسية لكل من يهوى المسرح
0: نحكيه شوية للتونسة على المسرح هذا المسرح هذا من أعرق المسارح في مصر
1: نعم
0: وطلعوا
1: تاريخ كبير
0: قناه المصر الكل معناتها من يحيى الفقراني من برشا ممثلين كبار طلعوا على المسرح هذايا فلي انا كممثل فخر كبير كونه واحد يكون عنده تجربه في المسرح هذايا وان شاء الله نعملوه فوق الخشبه هذيك يكلل بالتتويج وان شاء الله نروحوا تونس
1: نعم
0: تزيد تضاف للريبرتوار اللي عندنا
1: نعم شكرا لي كبير تحياتي لطاهر تحياتي لكل الفريق سلامي لكم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق طاهر نرجع معك بطبيعة كما قلنا فما زوز عروض تدخلوا للمسابقة الرسمية أي الأربعاء والخميس اللي هما 2 و3 سبتمبر إن شاء الله على مسرح الهناجر بالقاهرة وإن شاء الله يا ربي يتوج هذا العمل كما عودنا طاهر هكا ولا
2: هو لم يسبق للمسرح التونسي أن توج في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي
1: أي صحيح
2: جائزة كبرى
1: نعم صحيح
2: يعني دائما جوائز مهمة فينا جوائز مهمة عناول معز العاشوري جائزة تحت الإخراج سنة أيضا سنة الفارتة واللي قبلها وسيت أبو بجاي تحت ممثل وممثلة يعني رجب بن عمار أيضا تحصلت على جوائز عديدة في مهرجان الله يرحمها رجاء في مهرجان قاهرة المسرح التجريبي لكن لم تونس وأيضا العالم العربي بصعوبة يتوج ليست هناك جوائز كثيرة يعني ما عدا مرة ولا اثنين تقريب مسرح عربي يدوج في مهرجان مسرح القاهرة التجريبي يعني هي عملية صعبة جدا بالنسبة للتتويج كجائزة كبرى لعدة أسباب قد تكون أيضا أسباب أيضا أسباب علائقية، أسباب مربوطة بسوق الفن، بالتوزيع، باستراتيجية المهرجان. وقد أيضا تحصل المفاجأة إذا العمل متاعنا كان مقنع وكان عنده القدرة أنه يتجاوز الأعمال الأخرى اللي هي أعمال راهو من أحسن الأعمال. نعم. البحر المتوسط نحكيه على سويسرا، نحكيه على إسبانيا، نحكيه على فرنسا، الصين، روسيا، بيلاروسيا، نحكيه على مصر، زوج أعمال مصر، نحكيه على يعني الإمارات، السعودية، تونس في العرب. نعم. ومصر طبعا. فنحكيه على 16 عمل تقريبا، 14 ولا من أكملوني 16 عمل فيهم 4 أعمال عربية فقط والباقي كلها عروض أوروبية وأمريكية.
1: هو في الحقيقة أكثر من 20 عرض مسرحي من مختلف الدول لمحلة أي. لكن نتذكر أنه المهرجان هذا يتلقى يعني أكثر من 400 عرض مسرحي إلى جانب معناها هذا تلقى الفرز الأخير اللي هو 20 عرض اللي بش يكون ضمن هذه الدورة. نذكروا بالعروض، الورشات التدريبية، اللقاءات، الندوات المهمة اللي بش تكون، فما تلاقي كبير من خلال هذه الدورة السادسة 33 من هذا المهرجان، المهرجان اللي تنظمه وزارة الثقافة المصرية. يعني مهرجان عريق أصبح له مكانة كبيرة إلى جانب أيام قرطاج المسرحية. إن شاء الله يا ربي الموعد القادم منها يكون مكلل بالنجاحات، لأنه تعرف أنت تعرف أيام قرطاج المسرحية موعد مهم جدا على مستوى عربي وعلى مستوى عالمي أيضا. فنقولوا احنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله جيبونا الجائزة الكبرى، وإن شاء الله تكون إذاعة المنستير في المواكبة الحينية والفورية لدورة 33 للمهرجان الدولي، القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هيك وصلنا لنهاية مرافق الفنون، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، تحياتي لكم جميعا، نلتقي في العزيزة بلادي غدا من الخامسة إلى السابعة مساء، أهلا بالجميع، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 50 و 900 و1000 بعد شهر جويليا من سنة 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتوصل الطقس الليل صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و37 درجة. قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إنما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان أن جميع المؤسسات تعمل بأقصى طاقتها المتاحة ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية وفق ما جاء في البيان. وأضافت أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكميات المتوفرة لتجاوز حاجات السوق. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادث غرق مركب بسواحل جرجيس. وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. أخيرا دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي للموجات إذاعة المنستير. نبدأ بتعيينات حكام الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن التعيينات في البرنامج يوم السبت 29 أوت الجاري الساعة 4:30 في نادي الفريق المرضي بحمسوسة بإدارة الحكم حسين بالعريس وتقنية البار منتصر بالعربي. مستقبل رياضي بالمرسى يواجه تقدم سقي إدارة الحكم عبد السلام ماني وحكمة الفار دورساف الجنواتي. الاتحاد المنسيري في ملعب بن جانت بالمنسير يستقبل الملعب التونسي الحكم حسني نايلي وحكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي الصفاقسي ترجي الريس الحكم محمد علي قروي وحكم الفار أرذن برتغالي لكن بورنو إستيفيز. هذا بالنسبة لبرنامج مباراة يوم السبت 29 أوت الجاري. يوم الأحد بقية البرنامج شبيبة العمران الترجي التونسي في ملعب شادي زويتن الحكم سيف الورتاني وحكم الفار برتغالي هيلدر ماليرو. باش يكون هو تقنية الفار الحكم اللي كان في تقنية الفار في مباراة الاتحاد المنسيري والملعب التونسي. نادي حمنان في نادي بنزرت الحكم أمير العيادي وحكم الفار بورنو استيفاز اللي كان موجود في مباراة النادي الصفاقسي الترجي الجيس. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان الحكم فرج عبد اللاوي حكم الفار أيمن نصري. وآخر مباراة باش تجمع في ملعب في بسوسة نجم الساحلي نجم متلوي حكم الفار خليل الجري حكم الرئيسي خليل الجري وحكم الفار أسامة بن إسحاق. ذكروا كل مباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق الساعة 4:30. قبل ما نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكي على فريق الشبيبة القيرونية، واليوم صار التسليم المهام بين الهيئة السابقة والهيئة الجديدة. تم صباح اليوم بمقر الشبيبة القيرونية إجراء جلسة تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسهيلية الدكتور محمد ليوان ورئيس الجديد للهيئة التسهيلية السيد شكري الرحماني بحضور أعضاء الهيئة. تمت عملية تسليم المهام في جو من الانسجام وروح المسؤولية مما يعكس الحرص على مواصلة العمل وخدمة فريق الشبيبة القيرونية ودعم مسيرتها خلال المرحلة القادمة. اللاعب الترجي التونسي قريب برشا من توقيع مع فريق النادي الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. دانو أكيد كما قلت قريب برشا من التوقيع مع الفريق الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. في ألعاب المتوسطية اختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي بعد ما أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية في ألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي في أن الرياضية المذكورة خاضت أول أمس نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وعقب النزال اللي انهزمت فيه كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار زميلتها تستغل لاحقا انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات باش تتسلل وتغادر القاعة دون سابق إعلام. أوضح رئيس البعثة التونسية مجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أي أثر كما قلت للمصارعة التونسية. الجلجل البالغة من عمر 20 عام وحملة برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال ميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام في الألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. المنتخب الوطني التونسي واجه لكرة القدم يواجه تحت سن 21 سنة المنتخب الإيطالي غدوة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا في إطار دور نصف النهائي كما قلت الألعاب المتوسطية لكرة القدم. الدور نصف النهائي الثاني بشجمع منتخب الجزائري والمنتخب المغربي اليوم الساعة 4:00. نذكر المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة بعد ما حقق زوز انتصارات ضد المغرب هدف مقابل 0 تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا 0-0. قولوا ألف مبروك اليوم أكيد الأمنة بن حسونة حصلت على لقب البرونزية في دورة الألعاب المتوسطية في دور النهائي في سباق 100 متر بإف. اليوم صار الدور النهائي ونذكروا في نفس السباق في نفس الإطار رياضة السباحة بالزعانف ما تأهلتش البطلة ريهام بن سلامة إلى جانب البطل نذير المعلاوي البطل يوسف بن حاج حسن كما قلت والبطل تسنيم الجبالي. وأيضا سارة بن أحمد متأهلوش للدور النهائي تم أقصاهم بعد نهاية السباق بعد حلولهم بالنسبة للسباق 200 متر بإف وأيضا 400 متر SF بالنسبة لتسنيم أجبالي.
نوفيتني سكول انفو. الى اللقاء.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام، الثامنة في إذاعة المونستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 و2000 كثاني أكثر شهر جويلية حرارة في تونس منذ 50 900 و1000 بعد جويلية 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 الصادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الليل صافا إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 32 و 37 درجة. تم حجز نحو 11308 لتر مياه معدنية لدى أحد التجار الذي تعمد بعناية الاحتكار وتخزين كميات من المياه المعلبة داخل محل سكني بجهة الطفالة بسوسة المدينة. وتمت عملية الحجز بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة بإذن من النيابة العمومية. وتم تحرير محضر اقتصادي في الغرض من أجل إخفاء بضاعة باستعمالية مخزن غير مصرحة به بغاية الاحتكار، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القطارات. وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ سابق لها إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجة الحرارة وما نجم عنها من تأثير على جاهزية القطارات، إلى جانب تسجيل نقص حاد بها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو، داحضا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لن يهاجم أراضي الناتو. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير،
3: سهرات إذاعة المونستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المونستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرث شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكار.
1: حضرة الإخوة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في حصتنا الليلة المحفل. في البداية نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان في محفلنا الليلة. محفلنا الليلة كالعادة فيه الشعر والغناية والغناء الشعبي. ملا نخليه مخرجنا في البداية يتحفنا بغنية شعبية.

0: المحفل
1: ليلة في حصتنا المحفل مش ناخذه غرض من أغراض الشعر الشعبي ونحكيه ونفسره شنو هالغرض ضاي اللي اسمه السلب. السلب حضرات الإخوة كيف ما قلنا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي الملحون، وكتبوا فيه برشة أجيال في الشعراء من الجيل الأول إلى الجيل الرابع، وغنوا فيه برشة أدبة في العراس، وفي الحقيقة فيه فرحة وفيه ما تسمع وفيه فرجة. واني في حصتنا الليلة المحفل سميته مسرحية عنوانها السلب والمحفل. يقول سالم الحجام في وصف السلب: يا تبارك الله هاذم خيرات أعطونا سلبهم صف الزينات، يا تبارك الله جادوا لرياد أعطوني سلبهم من غير عداد. ماذا من خير يا تبارك الله هالحلي غزير، ليلو قيمة ومالو تحكير، قالوا توا الخزنة تملات الخزنة بالمال. يا تبارك الله جيب الكيال 10 شكير و20 شوال، زيد البخور وشقم عداد بخر في الحين. يا تبارك الله من الحاسدين من عين الخاين جرز التحصين، والانفال جملة حروف الآيات حروف القرآن. يا تبارك الله حسن الرحمن وحزاب البقرة وصورة عمران، تمشي علينا جمع الحساد الحاسد في النار الحاسد في النار. يا تبارك الله ما يصيب جبار ما زاليش يجيب، يا تبارك الله نواش عجيب والخرط ظاهر يلعج والهيب، يتطلفح يرجح فوق الخودات. زيد المنقاش هذو مالك وهاك العدسة تبقص وضوات تبقص بالكار، يا تبارك الله مساسك وحجار الشركة وسالف عالكتف صمار، هذه غنيمة تجلي لنكار تجلي لوهال. يا تبارك الله سلاسل وخلال وين هو صخاب العنبر مازال، صافي ذهبهم هالريحانات رواح الياناس. يا تبارك الله هذا المقياس حجارة روبيل زمرجد بقاص، زيد الحدايد عنهم نشاد عنهم فزاع. يا تبارك الله خواتم الأصبع ومن البعض ظاهر ضاوي لماع، نجمات بانوا تحت خروصات خوصات تمام. يا تبارك الله حلقة وحزام زادوا غرامي من فوق حرام، غنيمة كبيرة هيا ميعاد هيا الأبطال. يا تبارك الله هذا الخلخال ضباح يدوي صوته والوال، يباني شرقع تحت البارات ديار وهنشير. يا تبارك الله والفين بعير وغنم عشر ومعيز كثير، وانا نولي قايد قياد قايد ودريد. يا تبارك الله جلاص بني زيد عندي سرايا وبلاص حديد، بات ثم نتم السهرات كيف الحكام. يا تبارك الله هاي الريام واني معاكم واسمي الحجام، من بعد صلاتي نقرأ لوراد من بعد صلاتي نقرأ لوراد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر أحمد بن موسى رحمه الله: الفجر علم وقرب ترموش يا غيد السلب، لمتين وانتم تشوفوا بالعين ترميولي محربتين ديامرد والبعض ذهب. في البيع نكروا لريام طلبوا شريعة الإسلام، بالشرع قالوا معانا للشرع، فميك ما يوقع منع تجري علينا الأحكام. اليوم حظ الغوالي متموم، للشرع قالوا لي قوم لعاد حجة لملام. بكذوب قالوا سلبنا مطلوب، نمشي والولد المجدوب يحكم علينا نجام. الرباعة زوزنا للشرعة إرباعة، والشيخ عينا تباعة وحكاو للشيخ كلام. أصغالي يا شيخ وافهم من والي، غنيت في عرس غوالي رماولي سلبهم بتمام. غنيت والعرس يا شيخ حميت، رماولي سلبهم وخذيت، وعملت ميجالة عام وعملت ميجالة عام. المنقاش الريم تشفاني علاش، امشيلها وما تبطاش واعطيها 2000 سلام. المقياس يمشي معاك العساس، للريم خاضب الخماس بالسبة تعرف لوهام. الحديدة للاك إذا كان قليدة، شد في الخالة العتيدة عشرة وطول الأيام. الريحانة بالك عليه تدغانة، للاتك تولي غضبانة، نمشي إليها عبد غنام. يكافوك لريان بالخير يبغوك، توا سلبنا نعطوك وغدوة ترد بسلام. الخلخال أدى سلامي بكمال، للي هواهم قتال في الريم ذاب الريام. الضباح يعز الريم المرجاح، العازبة تغذي الأرواح، قال لها راجيت وعام. قال لها هذه الخصمة نفصلها، وهذه الحسبة نشغلها، ونسوم مني الغرام. جاوبني وعرفته هو طالبني، نخاصم القاضي يغلبني، ثم وقعلي تخمام. ناداهم الغيد ندقوا بالغاهم، أزهاو والصلح رضاهم، لا عاد ليه بسحام. قربولة والغيد جملة وكفولة، بهذوب الرمقة غمزولة، زادوه محنة وغرام. نادالي والشيخ يفهم من والي، قال لي حديثك بلالي، وغمز بعينها لريام، وغمز بعينها لريام.

0: Fatelo guarire.
1: المحفل
2: نحكيه حضارة الإخوة تو على معنى السلب وعلاش سموه سلب. السلب هو كل ما يتخذ من حولي من صف الحفلات ويطلبوا لديب باش يتحط قدامه في المحفل، وملات الفرح تاخذ كل الصياغات من أقاربها النسوان الحاضرين في السهرة وتسلمهم للأديب في محرمة مربوطة، وهذا علاش سموه السلب. والسلب فيه انواع في الطريقة نتاعو، فيه البيوع وفيه الشراء وفيه الرجوع، والبيوع يكون ديما طريقة الدلالة. وضاي مش تسمعوه في القصايد ألا مش نقراوه لكم البعض الشعراء. ويقول أحمد بن موسى رحمه الله في سلب: حرج يا دلال على سلبت يا هلنجال، ببراح سميت باسم الفتاح، حصنت على كل ملاح، حجبت أبيات صورة الانفال، حجبت لقدا الغوالي قربت، بلفظ المعاني رتبت، نغلي سلبهم بكمال، نغليه سلب الغوالي نشريه، لو كان نتطرق فيه ماني مسلم وحال، مانيش مسلم ماني في سلبكم متعلم، واللي جاي شاري يتكلم ما هوش يبدا ختال. سمسار يغلي سلبهم الأجوار وفي الناس هاهي حضار، والكذب هوني بطال، ممكون بسلب الغوالي ممحون، باربعة خزاين دبلون استفتاح حقا ما زال، ونزيد بمال قفصة وجريد ومال جدة وبرشيد، واربعة مراكب بالمال بحساب مال المشايخ العرب، انتم سلبكم ينصاب واللي يدفع فيها حلال، بحلول مال القناطر مجمول وخزنات بر اسطنبول، ومال الوزراء وعمال رخيص بمال شداد وقيص، ومال جدة وسويس واللي تجيبه لمحال، واللي تجيبه لمحال. اذهب 200 خزنة تنصب، مال العجامة تحسب، هذاك سوم الخلخال، ما باش خلخال كحل رماش، نتباع يا شاعر لاش، انهون كحل نجال، مباح على سلب كحل اشباح، اعطاه سوم الضباح ساموه بالفين ريال، مرتوب هو حكالي بالصوب، نتباع من غير ذنوب، انهون عين الجفال، والواش والواش بعثت خالي ما جاش، حق المناقش قداش ثماش شاري رجال، افهيم منقاز زين التبسيم، قالت تواصيف الريم راهو ثمنهم ما زال، اعطوني اربعة خزاين دبلوني، مال النصارى زادوني والناس تشري الافعال، العراف ونيس زينة الأوصاف، نشريه منه مشتاف على الغيظ ما هو دلال، بثبات حرج على الأربعة شركات، وحديدة معاها سمولات، واربعة مساسك وخلخال، ينحل يا غيد ما فيه نكل، توا البيعة تفصل، أحمد بن موسى قال، أحمد بن موسى قال.

ونمضايا ومن شد سلسلة أطبابها وجد صنايا صوت الحسن أهلي سمع يبري قلوب الوجايا بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة صبري صبري.

شرايط وليل وضيت ضبح نقمر بص الزيت خلخال في الساق وتجريدة وليل وضيدة ضبح نقمر بص الزيدة ضبح نقرز حاز الروح فيدة وميت سعادة تجلي على القلب جميع كيد خلخال في الساق وتنشام غير السوام ضبح نقمر شاني بالغرام هيا سلام طبيب الهوى خاني في الضمايد خلخال في الساق يعجب لصلاش يحسب ذبح نقمر زاد قلبي تعتب وفكري تشكشب والدمع لصحن خدي بدايت خلخال في الساق ريدي البي يلمع بضي ذبح نقمر نقمة ذكية تعنيت للعرس في الفاتهية زي الثريا على جال هالريم جبت لك سيد خلخال في الساق ويت الصغيرة تاوي بغيرة واسمي عمر حزت كم من خيرة بلادي البحيرة على جمال عرف ناخل عايد على جمال عرف ناخل غفر وبحري كبر دقداق في كل مركب صفر ظاهرك مسيد لي لنزر اسمو عمر على ميلي الذي ابتغداش رايد يا صبر قلبي قلبي لا والصبر لطاق ونازل علي فراق فراق ولا

0: معرس اوني اجرالي في مركب جديد مهيلي مهرس وطالع على شت الحوار يدعى
1: يطوال على المجروحة ويطوال على عيننا العزب رقاوات الروحه

يا طوال علي زي ويا طوال علي خاطر متهي قبلكي ما تبرى محاور كيلي كي ما يبرح بيز الظهر

تروح توايف ولا يقدر نجعل محس تخايف ولا يقدر بين الله وزيزة سيني خايف والناس ترتع

0: يقدر وقواسم ولا يقدر نشعل محاشد رسم نيداي في المكنون سوق هرسم وزرعي حجر ما جاب حاول تحل
1: لا يقدر شيقري ولا يقدر فارس قليد نوري او نيداي فالمكنون سفت زيلي ويتزيري مرحي جديد ما فيش حتى فلا
0: نحسبها على ظني ونحسبها بعد الغياب تهني وليهزها شغليون خطيفة فني نلقاها شطحة مع الشطاحة
1: نسبح زي موجود فوق العظام اردواف وبزيزيل حمر وقيده وقوف جو تحت الخلة وشاش العقل روح معاك بكلها
0: يا نايرة الخد مربوعة القد سلطك محمد والطاهر المجد اراه الحبيبي ودي يعطي كان احبانا يا حبيبة ولا كان فقري يسلبا في جيبا
1: لا يسبح غثيث كاف صوب على الاكتاف ادقو البرني صافق سعد مكيل ويكاف اسود مظلم ريشة وانتي دايخة وجاك الهوى يا عشاء
0: لا يقدروا هلواتا ولا يقدر بابور بقلعاتا وما تقدر كان عشاء حزام اللي رخفا اثناش قامة ولا بقوة تتقل
1: نسبح خيالي توق وارد بلا بخلوق شعر قصة مبروق ثوب على عينينا لينا وريحة السالف دار نشوق فوق الصدر وزلينا
0: ولا يقدروا هجرابة ولا يقدر نجعل عدوز الغابة ونايا الاخوه

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يا دلال نقب صوت عالي حرج على سلب الغوالي.

0: تم متسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنه اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شريك التهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث وإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين. كان آخر هذه الجثامين يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهلهم وذويهم. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 26 والفين. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكورة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية 26 و 2027 و 2000، من بينها مرافق حياة. وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.

0: المنستير جو بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: المضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: محفلنا الليلة تنصب وحكمولة برباط صلب، محرمة محزومة بالذهب، فيها جواهر وصياغات، ولادي باللي يحل غلب يرد صلب الخندودات. المحرمة واش فيها صاغة يسميها بفصحة وبلاغة، وكل قطعة تذوي بزاغة، شركة ليرة وريحانات، نسوة ورجالة تتلاغة، محفلهم فيه الفرجات. فردة وحديدة ومقياس وخاتم فضة موش نحاس، ودولار وزوزين خراس، مشري بالوف الميات، محرمة مربوطة بكياس جابتها سود الرمقات. غني يا لديب وحل، غني يا لديب وحل، ورد ذهب الناس الكل، الليلة باش يقول وخصل، يقيموا عليك الزغراطات، وزهو المحفل بيك كمل، فرحوا بيك الحفلات، فرحوا بيك الحفلات. قلنا سلب هو غرض من أغراض الشعر الشعبي، والغرض هذا فيه وصف الحولي كما بين لكم ووضحنا لكم في بعض قراءات الأشعار للشعراء اللي يزينوا بها النسوة في المحافل والمناسبات. ونسميكم بعض التسميات للحولي. الحولي يتمثل في الخلخال، الضباح، الخلة، الخراس، المنقاش، الحديدة، الريحانة، الخاتم، الجلايط، الفرادي، الدولار، وهذم باش تسمعوهم الكل بخلاف اللي ما ذكرتوش في أشعار بعض الشعراء الشعبيين. نبقاو حضرات الإخوة ديما في الدلالة، خذاو سلب مع عند الحفالة وقاعدين يدلوا عليه. يقول الشاعر عبد الرزاق رزيق: دلل يا دلال وهوجات التجار، بيع السلب الغالية كاحل الانظار. دلل يا دلال الشرية جات، بيع السلب الغالية كاحل النعات، من كل دولة كيف شافوا الإعلانات، جابوا ليها موال تقدر بالقنطار، جابوا ليها موال ما ليهاش حساب، رؤساء وملوك بعثولوا نواب، من فاس ومكناسي وجميع الأعراب، ما يشريه كان المال بلا تحكار، ما يشريه كان المال بلا عدان، شاور اللي جاو من بر السودان، من العراق وتركيا وكمل لبنان، واللي جا من سوريا وزيد الأمصار، اللي جا من سوريا ومن بر السود، واللي من إيران ولا من الهنود، حرج يا دلال قدام الوفود، وقبل من اللي يزيد بالوف الدينار، اقبل كان اللي يزيدوا بالمليون، شاور وفد الصين واللي من الكاميرون، تلموا التجار بلجيك وجابون، والنمسا والمانيا قطعوا الابحار، النمسا والمانيا والباكستان، واللي من البحرين واللي من عمان، شاور يا دلال جميع البلدان، والناس اللي جاتنا من كل اقطار، الناس اللي جاتنا من كل بعاد، وما تنساش يشاور النيجر وتشاد، واللي جا من ليبيا ومن كل بلاد، واللي من استراليا بالك تحتار، اللي من استراليا ونواق الشط، ثبت يا دلال ما تخليش غلط، وما تنساش تشاور اللي تو خلط، من الجزائر جاو كي سمعوا الاخبار، من الجزائر جاو سمعوا بالدلال، اللي سوم ولول 10 ملايين قال، ثاني قال 11، ما نروفش على المال وما نسلمش فيه، وكان يوصل مليار، ما نسلمش فيه وكان يوصل مليار. شفتوا حضرات الإخوة ونوصل الوصف نتاع الشعر على سلب، أنا كي جاء يبيعوا بدلالة في وسط المحفل، وذاك علاش احنا قلنا لكم راهي فرجة وفيها متعة بالحق للمستمع، انك جاي يبيع ويدلل. اذكر الدول الناس القيمة تاع الصاغة ذيك اللي اخذها من الحفلات كبيرة ياسر، وعمل صورة شعرية ممتازة واذكر فيها برشا دول. نستمعوا مع بعضنا حضرة الأخوة الملزومة: عرسك مبهاه يم العروسة، عرسك مبهاه بصوت الدهماني أكسوس.

نفرح بالخير انتي وبنيتك، سميت ام الخير ويحضر محمد، واسمه البشير ودارك تتنور بالنور معه.

0: يا لم العروسة
1: المحفل
2: الليل عقب معاد سكات أرموس لبكم يا حفالات الليل انزاح ضوى ظلامة والفجر لاح أرموس لبكم يا غيد براح ما عاد زهدة غابوا النجمات ما عاد مهل الليل عقبها يا نسوان أرموس لبكم مدوا الرهان فيكم ويواجب شاعر البيات شاعر النظام فيكم ويواجب هيا الريام أرموس لبكم يا غيد تمام مد التمايم يا زينة هات مد التيجار ومعاه شركة وسموه أحجار زيد التقالد هيا البكار نشكر بهاكم في كل وقات في كل عراس مدي الحديدة هات المقياس خوات المكرونة ما فيها باس من نوع فجرة وذهب السبكات ذهب اللي رفع هات المنقاش رض الصناع زيد التقارط من كل انواع ارمي المنايس والريحانات ارمي الرعايش وصخاب عنبر بعطور فشاش خلخال يعجب ذوق 18 اسمع كلامي يا سمح الذات مانا فلاس احنا قصدنا ذهب اللي سلاس نغني الليلة إن شاء الله ترداس علي شقينا هيا البنات هيا الأكرام عنكم نغني من غير ذمام اسمي شهير الطاهر الإمام سلامي عليكم جملة بثبات سلامي عليكم جملة بثبات

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: ما سلمش فيه هذا صلب مليح، الناس الكل تزيد شدوا فيه صحيح، قالوا يا شراي ما ثمش تطيح، حتى لين يسلم المغلوب جهار، حتى لين يسلم الذي مغلوب، حرج يا دلال ما ثمش هروب، اضبط لي الأموال واعطيني المطلوب، اللي يوخر يخسر ركوب الطيار، اللي يوخر يخسر ركوب اللي جاو، توا يلزم نعملو باللي يرضاو، باخر سوم يقرعوا راضين مشاو، واللي شراه رجع لبلاده مصرار، اللي شراه رجع لبلاده مجهول، لو شكي تلقاه قول شباش تقول، وإذا ما رديت السلب المفصول، ما تطمعش تزيد تلعب الأزوار، ما تطمعش تزيد تلعب على الرقاص، إذا ما جبتوش ما ثماش ملاص، إما ليه ما يسلموا فيه خلاص، دير حساب للي يرضي مول الدار، الفراجة يعرفوا المعنى بتحقاق، ونقرأ سلامي على الرجال الأذواق، وهذه معنى جابها عبد الرزاق، ماذا يعمل في الذي يلعب مصقار، ماذا يعمل في الذي يلعب مصقار. بعد ما استمعنا للتحريج والدلالة وأخذ الصياغة من الحفلات، مش نسمع شاري السلب. يقول رزيق رحمه الله في مسدسة: يا شاري السلب ما هوش ليك، غالي عليك أعرف اللي بايع غربيك، أعرف اللي بايع ما هوش ليه، كان كنزيه خوذ الذي دفعت الأموال فيه، نتفاهموا خير توا عليه، هاو ماليه محال يسلموا فيه ليك، محال يسلموا في اللي متوع، وطلبوا الرجوع وما جاش في بالهم للبيوع، ولحقوك من قبل تلقى المنوع، وقت الطلوع عرفوك مسافر وسامعين بيك، عرفوك مسافر على عجل، وطلبوا الفضل ترجع اللي شريته الكل، الفضل مطلوب من أهل الفضل، نحي السقل تربح ماليه يرضوا عليك، تربح ماليه في كل حال، وراهي الرجال البعضها خير من كل مال، لا تاخذ كلام أهل الضلال، وكسب الحلال يزين مولاه حظ ويجيك، يزين مولاه عند الملاح أقرى الصلاح، رد السلب خير لك بسماح، ماليه يرجعوا فيه للصباح، جيبه وارتاح ما كانش تو يشكيوا بيك، ما كانش تو بيك الشكاية، انت ونايا نمشوا للقاضي للشرع من هنايا، ولا يجيش معاك لا يجي معايا، يحكم النهاية تردوا والناس تشهد عليك، تردوا وبالك تشد في ردادو، وعنده سيادو دافعين فيه مالهم من بلادو، واش يوجعك كان دافع عن قادو، ماليه زادو فيه مالهم في أجل يجيك، فيه مالهم دافعين ورغاب، أقرى الحساب رد السلب خير لك من العتاب، في محفل تعود عندك سبب، نهنيك إذا تجي للصواب، نولو أصحاب في المحفل تعود ليا شريك، في المحفل تعود عندك سبب، تنحي الغضب يا صاحبي كيف جبت السلب، اللي شراه ما حاشتوش يتنهب، أما تحب يتفرجوا الناس فيا وفيك، يتفرجوا الناس أهل الشرف، الشاري ينصف رد السلب الحقيقة عرف، الحق مولاه لا يختلف، مالي تحف يزهاو وهو راجع بلاش كيك، يزهاو وهو راجع الكل توا ومن غير دوا، الإحسان ما يحظها كان هو، والأحباب عملوا علينا مروة، وطلبوا شنوة المطلب اللي تحبه يجيك، المطلب اللي تحبه قريب وله غريب، يا صاحبي صرت لينا حبيب، رزيق سعيد شاعر أديب، بحر وصعيب الأخبار عند العرب التكتيك، الأخبار عند العرب التكتيك. وهكا حضرات الإخوة المستمعين، سمعتوا الصورة الشعرية اللي قالها الشعر رزيق رحمه الله، خذا الشاري خذا القطايع عند الذب الصاغة مع عند الشاري وحكم عليه باش يرجعهم لماليه، وهكا السلب رجع لما ليه والعرس ولت فيه صغاريط ولت فيه فرحة كبيرة. نستمعوا لعبد الحميد بعطي في ملزومة في نوع المحفل.

درس كبر زاد كل غنايا من البر البر حضر زرابي كل منه استر

0: الفيل.
1: زيدوا نقرأ بعض القراءات الشعرية في رد السلب. رد السلب رجع على التوالي وليلو مالي وما هوش في الليل اللي يوالي. رد

تحلالي رد السلب لا تخليه منه وبالك تظنه تلبس مالية ديما يرنوا الخلال والسلسة زاد ويرنوا وليس يحنوا على كل من شاف عز الغوالي. رد السلب لا تخليه قطعة وتلبس المتعة قدام صف نسي مثل شمعة. ورد السلب لا تخليه قطعة تلبس المتعة قدام صف النسي مثل شمعة.

يمشي بالسماح طلوع الصباح إذا بكي بالقريحة والنواح وقدام صف نسي والملاح وهات الضباح وما يفهمه كان منه مثالي وما يفهمه كان منه مثالي

in the mud. مجروح بيت انضمن يا يا يا يا يا يا يا حبيبي، ومن اللي يحبالها مغروره.

0: أيام الجو.
1: في نهاية حصتنا حضرة الأخوة الليلة، إلى اللقاء وتحيات المخرج فوزي شعبان، وإن شاء الله في حصة قادمة.

0: خديجة يا اللي ما حفل جايتكم شي خديجة زين الما ضحك والتفليجة هاللي ما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخلب سعفاتة قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتة وضرب الصادي.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. جويلية 26 والفين الثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950. استعداداً لموسم الأمطار بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق بولاية باجة، وذلك في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 والفين كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950 بعد جويلية 23 والفين في ظل موجة حر استثنائية شملت أجزاء كبيرة من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 صادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و 37 درجة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري والتفاصيل أوفى.
1: اليوم ثاني يوم يعني من ذروة الحرارة خلينا نقوله، إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجة الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كان في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشهيدي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبارقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي، كيف كيف يعني تضروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا، مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 ممكن 48 درجة، بقية الجهات انتظروا انها تكون عموما بين 36 41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي.
0: قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إن ما يتم تداوله في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان لها أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. وأضاف أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكميات المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجات الحرارة.
2: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوزت 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضائيات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش اللافة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية والتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا كميات متوفرة.
0: استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستيرة في جهر شبكة التطهير والمجاري المياه وتنظيفها مع إيلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجهر وتنظيف البلوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية تقدر ب50,000 دينار.
3: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة وأذن السيد الوالي باش تعمل استشارة وتكليف شركة معنا مقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها اليوم وانتأشرت من مراقب مصاريف باش تسجل الاتفاقية وبعد تعطيهم البلدية، معناها من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة الشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم ال6 كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانياتها كلفة 50,000 دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة باش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقديه شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية، هذه باش تشملها المقاولات الخاصة. وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش تنقص القوة متاع الديبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صارت عمنات. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: إطلاق ودراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
4: سهرات إذاعة المنستير

ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: مالي.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد مع الأيام حتى النصف الليل. مش رتعديوا معنا ساعتين من الوقت ولا أقل شوية برفقة موضوع جديد ونطرحوه من زوايا مختلفة مع شكري. مرحبا بك اليوم يا محمد سيدية زادة في الجانب التقني. مرحبا محمد.
2: مرحبا بك ألفا، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام. تحية لكل الأحبة الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا. الحقيقة فما صدى، رجع الصدى كما يقولوا، يعني
1: الحمد لله
2: الحمد لله. وفما العديد من الأصدقاء اللي كنت نتصور أنهم يسمعوا البرنامج، لا يسمعوا استمتعوا بما نقدمه في هذه الحصة،
1: خاصة استمتعوا
2: يعني خاصة اللي في عمر معين وفي سن معين، اللي عاشوا فترات اللي نتناولوها في الحصة. كل مرة ناخذ موضوع كما تعودتوا بينا، وإن شاء الله موضوع جديد في حصة الليلة.
1: إن شاء الله يعجب برشا منكم الإكيد، تنعطيكم فكرة على الموضوع بعد قليل. لقانا حتى النصف الليل، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الإكيدة.
2: بطبيعة رحبوا بتفاعلات سادة المستمعين، لكن كما يعني تابعوا العديد من الأصدقاء اللي اتصلوا بينا في إذاعة المنستير، فقدت أسرة إذاعة المنستير أحد يعني موظفيها، صديقنا في غرفة الهاتف ومنسق البث في الفترات الأخيرة، صديقنا معاذ الحداد، ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة. معاذ اللي رافقنا في العديد من الحصص خلال هذه البرمجة والبرمجات السابقة، ما نعرفش الحقيقة، خلى يعني خنقول أثر في نفوسنا فقدانه. بطبيعة صديقنا
1: خدم برشا الفترة المسائية ورافقنا حتى في مع الأيام،
2: رافقنا وخاصة في الفترات المسائية والليلية ديما يعني حاضر معنا. معاذ الله يرحمه وينعمه، شن نقوله؟ الله يصبر أهله ويصبر عائلته ويصبرنا احنا كذلك أسرة إذاعة المنستير، وهذاك حال الدنيا، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يغفر له وربي يرحمه إن شاء الله.
1: ربي يغفر له ويسامحه. تحيتنا مرة أخرى لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، كيف كيف على غاديو مونستير بانتين. وحديثنا على
2: الثنائيات الغنائية
1: الغنائية
2: بالذات، كي نقولوا الثنائيات الغنائية ألفة يعني ما يعبر عنه المعاش انت
1: ديو
2: يقولوا كيفاش يقولوا يلطفوها شوية، يقولوا ديوتو
1: دويتو
2: ولا ديوتو، فمش قول ديوتو
1: دويتو بالإنجليزية.
2: الديالوج لما حالة هو نوع من الغناء الممتع اللي أديه عادة يعني مطرب ومطربة ثنائية، يعني نجم يكونوا زوز أصوات رجالية وزوز أصوات نسائية، لكن عادة في الأغلب لأنه تعرف أما التناغم بين الصوت الرجالي والصوت النسائي هكا علاش. والكلمة أصلا يوناني راهو ديالوج، احنا كنقولوا ديا اثنين، ولوج هو الأداء الحوار. والمعنى الإجمالي هو أداء ثنائي يشترك فيه صوتان كما قلتم في العادة مطرب والمطربة، ولا أنه البدايات ديما بالنسبة للمختلف الفنون الموسيقية هي غربية ألفة، لأنه في القرن 17 والثامن عشر يعني نشأت الثنائيات الغنائية في الغرب، يعني كعنصر درامي محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الزوبرا ذوكم، يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية، المسرحيات الموسيقية، يعني مثل أعمال موزارت وفيردي، يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين، مطرب ومطربة، وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة، يعني إما المطرب
1: عشق غرام وانتقام،
2: غرام وانتقام عطيك صحة لإبراز تباين الصوتي بطبيعة بين الطبقات. تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو، بارك الله عليك ألفة،
1: بالنسبة للسوبرانو
2: السوبرانو صوتك أنت يعني
1: وانت
2: التنور هيك. أنا حتى في الثنائيات حتى في تقديم برامج كده يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج.
1: زعما علاش نسمعك انت والشيخ منور المدني؟ الحقيقة ثنائي من ذهب،
2: هذاك شيء آخر، ثنائي يعني في مجال الدين في مجال برامج دينية،
1: فما توافق فما انسجام
2: برامج دينية، لأنه ممكن خاطر زاد فما إحساس خاص ومحبة خاصة سيدنا الشيخ نور المدني.
1: مع زملاء أخرين من الرجال عبد العزيز فتح الله يلا
2: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا، خدمت مع العديد من
1: الحاجة الثنائية. أول حاجة إن نأمن بها يلزمها توافق
2: وكيمياء
1: كيمياء ألشيمي.
2: مع احترامي للجميع والأصوات هذه، ما نعرفش فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص.
1: خلي مش أقولك برشا كلام في آخر لقاء راهو يا شكري ومن القلب راهو. وأنت العمل معك الحقيقة فيه رونق خاص وفيه برشا معرفة الأكيد كل مرة نستفيدوا منك شكري. يوم اخترنا باش نحكيه على الثنائيات الغنائية ولو أنه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغة مثلا الشاعر والملحن، الشاعر والمغني، المغني والملحن، ما هو حتى لهنا كان ثم ثنائيات ناجحه معناها
2: هو, هو هو هو ان شاء الله نترقوله الموضوع هذا. احنا ان شاء الله اذا كان مازال في العمر كيف ما تقول انت
1: مازال في العمر بقية ان شاء الله بصحة ان شاء الله
2: واذا كان زاد مازالت الصحه ان شاء الله نتناولوا الموضوع نتاع المهم نتاع الشعراء والملحنين
1: لانه كنت نتيجه نتاعها الحقيقه متميز
2: صحيح لانه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا من العديد من الشعراء لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الاسد معه من التلحين. ما نعرفش فما أمثلة عديدة مش لازم نذكروها توا نقولوا فريد الأطرش نقولوا يا مثلا مأمون الشناوي نقولوا
1: فتحي
2: قورة محمد عبد الوهاب حسين السيد
1: صحيح.
2: أكثر واحد تعامل مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
1: جل
2: أما تعامل مع أخرين لمحالة مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي
1: أيوة.
2: أغلب يعني أكثر التلحين مش الكل أما ظاهرة غريبة علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك فما تتحدثوا فيه إن شاء الله الموضوع ذا في حصة
1: في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
2: صحيح هذاك في الغناء
1: أي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفة شعر تلحين شعر مغني ملحن مغني شاعر ملحن
2: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل أكثر مع ملحن معين
1: هذا هو يقول لك يفهمني
2: صحيح يفهم يعني خلينا نقول الطاقة الصوتية متاعي وما يتعبنيش
1: يكتب على قياس
2: يكتب
1: ولا
2: على قياس خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوتي يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عاد عاش من عرف قدره
1: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
2: معناها يعني تقريبا
1: باختيارك راه هو باش تقولش الف اختار
2: لا حتى انت تختار
1: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
2: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
1: ايش معنى ما اخترتش مثلا راغب علامه واليسا
2: ايش معنى
1: ما جاش لبالك
2: خاطر الثنائيه هذه نتاع وائل كفوري ونوال الزغبي خذت صدى كبير ياسر فترات ولو يغنيوا الاغنيه في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين اغنيه اسمها
1: من حبيبي أنا
2: من حبيبي أنا حتى تحس الحوار يعني كأنهم يتجهوا لبعضهم يعني أول محل
1: كانوا قراب في العمر وقت زوز خرجوا ونجحوا في برنامج استوديو الفن ودعمهم سيمون أسمر وحسب ما يقال أنه الغنية هذية جيت بعد 30 سنة من غياب لديو هكا
2: تقريبا
1: 30 سنة من غياب لديو على مستوى الأغاني العربية
2: يعطيك صحة صحيحة المعلومة لكن قلوا 30
1: نعرفش هذا موصول قائلة
2: خطرة بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت
1: التسعينات جستما
2: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائية تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
1: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز نصر شمس الدين وديع الصافي صباح
2: أي هكا كلامك صحيح
1: كلامهم هما راهم ولا عادة على من قال
2: لا كلامك أنت قاعد تقول فيه أني تعاود فيه يعني
1: أي ليهم قالوا هكا أنا سلمت بالحكاية
2: إيه شو معناتها خايف
1: سيمون أسمر لا سيمون أسمر هو اللي قال الحكاية هذه في أحد التصريحات على كل كما قلت من الأعمال الثنائية الجميلة واللي لليوم مازلت تحقق في نسبة متابعة 30 مليون مشاهدة
2: بارك الله
1: تصور معناها 30 مليون مشاهدة على الفيديو هذيك بالتحديد ها إيش قولك
2: شيء كبير
1: هاي
2: نبدأ
1: ولا ونرجع
0: مع الأيام

0: بدينا بأول ديو في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد، باش نخصه معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع الثنائيات الفنية، واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين. وراهو هذا واحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها ابداعيه. نحكيوا راهو على الثنائيات المسرحيه، التلفزيونيه، السينمائيه، برشا تجارب
1: عمل يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحيه. هذا فما كل افينيتي
1: ولا افينيتي بالضبط، هيك العباره المناسبه يعني
0: من عارف فما الكيمياء
1: الكيمياء. اما ولو انه انت قلت عمر الشريف وفاتن حمامه، راهو فاتن حمامه اللي اكتشفت عمر الشريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما اظن عام 55 فرضته على المخرج والله لا نعرف بركات ولا احمد بدرخان،
0: هنري بركات،
1: هنري بركات على ما اظن قاتله عمر شريف، كان برمج شكري سرحان راه في الفيلم. هي يعني اعجبه به فخمت له قدام دار فيها
0: رمال شافته ممثل المستقبل وزوج المستقبل،
1: ورمال هو هي يعني اكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي لا كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة. بالتالي خاطر حتى من بعد الشهرة متاعه العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما ندخله في الحديث راهو حتى كي جاءوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة راهو المخرج العالمية لجاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور متاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين بيشوفوا كين ملعبية الكورة يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي البلاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر الشريف ظهر له الملامح، خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور مشى عمر الشريف في بلاست يعني
0: محظوظ
1: وعمل لك شهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو راه حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفاتن حمامة، حتى على الصعيد الإنساني يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد ما حبيت فاتن حمامة،
1: وبرغم أنه انفصلوا في الأخر وتعرفوا كل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متأثر هو راهو عمر الشريف، وقعد وجاء في الأيامات الأخيرة زاد قعد بجانبها وعلاقة يعني عاطفية كبيرة ياسر بيناتهم.
0: تحس ذات نعكس وقتها في الأدوار متاعهم الثنائية هو ولا معشنا فؤاد المهندس وشويكار، نعرفوا جمعتهم زاد الحياة، فريد الأطرش وسامية جمال،
1: فريد الأطرش وهدى سلطان،
0: الثنائيات الفنية تبدأ فنية باكش تنقلب بالإنسانية.
1: صحيح مو بالتعود، هي الحكاية شنية الحكاية من الأول تبدأ شنو فما إعجاب من الأول فما راحة معينة بتلك التعود زاد يجيب يجيب روحه كما خلو معناه يولي سبحان الله كما قلت تعودتي عليك الغناية من علاش
0: وانت تتخلط الشخص والشخصية
1: معناه يعني يولي
0: الشخصية الفنية واللي هي الشخص
1: بطبيعة. هو حتى فريد كان باش يتزوج راهو شادية شادية شادية مشادي ومشى حضر في روحه ومشى للخارج ورجع قعد زوجت هذيك، زاد صارت له مشكله كبيره فريد، وغنى الغنايه يا حكايه غرامي حكايه طويله ويبكي بدموعه في الفيلم، ودموع حقيقي كيما دموع مرفد امين وقتله في فيلم اخر فيلم نغم في حياتي متاع فريد، وقتله فريد مريض وكمل الفيلم بالسيف وقت بعد شويه توفى فريد، كان دموع في الغنيه علشان ماليش غيرك راه دموع حقيقيه لمرفت امين. نرجع لدموع فريد في حكايه غرامي حكايه طويله، يبكي في الفيلم الاول
0: على شادية
1: وقتها برغم انه انا كانت بيناتهم يعني عاطفه كبيره ياسر وتتفقوا ما نعرفش شنو جات ظروف معينه اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها وباش ترتبط به. يعني حكايات كبيره وكثيره سعاد حسني وعبد الحليم
0: ذيك ما نعرفوش مدى الحقيقه ومدى الخرافه ومن قاعده غامضه معناها الحقيقه. على كله تنجبدوا على شادية ما دامش نحكيوا على الثنائيات الغنائيه ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيوا على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائيه. كما قلنا معناها
1: نسالك سؤال الالفه مثالش مو باهي الحديث ذو شجون ما تبيش منظم الامور احنا تو صحيح عندنا خط يعني
0: تحريري
1: للحصه ومنها جاية يلزم باش يكونوا منظمين نبداو من القديم وجاي للحديث، لكن ما فيه باس يعني نتحدثوا مش سؤال ولا محاله ديما
0: سيرش اسالني راه مش اجابه وكهو
1: لا راي ولا اكثر منه يعني سؤال ما نعرفش نقول لك مثلا ام كلثوم حسب نظرك يعني ترى عمل الثنائيات غنائيه
0: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائيات غنائية. أيوه شنو السؤال معناها؟
1: هو سؤال
0: هذيك هو بتقولي أقنعت ولكن ما غيرها مستنيتها كيكة أنا راه
1: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائيات
0: عملت ثنائيات والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها
1: مثالش باهي ما فيها باهي
2: مع الأيام

0: بالدليل قدمت أم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم هي الغنية دي
0: فيلم عايدة.
1: فيلم عايدة. ولو أنه الفيلم هذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطاليا على ما أظن.
0: فشل ذريع.
1: فشل ذريع. أم كلثوم ما عودتش والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي المبدع محمد القصبجي وممكن وقتها غضبت عليه شوية مش هو ما عنده الذنب هو مسكين
0: معناه علقت الفشل في
1: كيفاش منشحت لأنها وقتها إسمهان لأن صوتها يناسب إسمهان
0: أكيد
1: صوت أوبرالي وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية فكل يعني أم كلثوم منشحتش من وقتها عملتك الأوبرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش ما مشيتش والفيلم لقى كما قلت انت فشل ذريع ما عودتش التجربه من جديد اما ذي تجربه مع في اغنيه ثنائيه احنا لوحدينا مع ابراهيم حمود في السينما
0: الشخصيه ذي اللي خلت بصمه في السينما والمسرح ومن الاوائل اللي شاركوا ام كلثوم معناها الغناء الثنائي مش في الغنيه هذي اكهاوا
1: هي عملوا ثنائيه اخرين صحيح
0: تحب اسمعك ثنائيه اخرى
1: تفضل
0: يلا

0: فضلت أخبي عنه من نفس الفيلم راهو.
1: نفس الفيلم. ايه. ايه. يعني مش كنا احنا الوحدينا هذيك خذت صدى أكثر احنا الوحدينا ما حتى هذه صدى أغنية أخرى من نفس الفيلم عايدة.
0: احنا قبيلة شوي نحكيه على الكيمياء على مستوى الثنائية الغنائية إحقاقا للحق حسيت ثم كيمياء بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة
1: في الوقت ذاك ما نعرفش توا في الوقت هذا ولا حسب فنيين ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه ذي يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راه كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدثوا في الموضوع ذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الأغنية الثنائية مش كما أغنية الفردية لأنه صوت واحد باش تراعي له يعني خنقول طاقات صوتية متاعه الملحن يحط له يعني والمشكل في الأغنية الثنائية أنه زوز أصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقة معينة والصوت تاخر على طبقة شيعة فما مقاطع شي غنيهم مع بعضهم ينجموا هذوكم يلزمك زادة تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدرة باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزاد كيف كيف يعني طريقة الحوار كما متاع محبة ولا متاع عواطف اللي يتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش يقولون فماش نشاز يعني تحس أنه كي تسمع المطرب ولا المطربة وتسمع الطرف الآخر كانوا يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: معنا في حبكة مش سهر ولا لا لا لا تلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصة توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: يعني تحكي على التناغم الفني
1: اي معناها القصة
0: في التفاصيل الدقيقة
1: أي.
0: من الحكاية اللي باش تتغنى وصولا لطريقة معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحلة ما شركات الإنتاج قدمت الثنائيات الغنائية وجمعت بين فنانين اثنين ولا حتى أكثر معناها في وقت لاحق للاستفادة من نجومية كل نجم على حدة بتلك يجمعوهم الاثنين النجومية في اثنين تولي
1: بالضبط النجومية في الاثنين من ناحية بتبيع فما أمور يعني خنقول
0: تجارية
1: مما لا شك فيه وزادة يلزم يكونوا أصوات زادة أسماء معروفة خاصة باش يكون يعني أسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحية وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين والملحن ياخذ اعتباراته يعني يلزم يلحنوا فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح
1: وفما ملحنين اخرين وفما تو مثلا عبد الوهاب كان تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين يقول دندينا يقوم يسجلها
0: يعطي الالهام
1: يسجلها يا بتالي الهام بالضبط بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات جيه كلمات أخرى يحاول يصيغهم يقال أنه بليغ لا بليغ يحط النص أمامه مثلا ويبدي يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الأغنية هذه لشكون ولا لا
1: أحيانا يعرفها لشكون وأحيانا أخرى ما
0: يكتب يعني ولا لحن يكتب على قياس المغني ولا
1: ساعات كل مرة كيفية ساعات فما أغنية يقول كذي الأغنية باش تكون يأديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بتالي يختار الصوت المناسب للأغنية بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات إذا كان حسب القدرة الصوتية يعني بتاع المطرب هكا علاش قلت لك يعني الملحن الأوبيراتي ولا الأوبيرا هذه ولا
0: الثنائية وشوي الشاعر اللي يكتب زاد
1: كيف كيف حوار والملحن زاد يزم ياخذ قلت بعين الاعتبار أنه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حلة يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصورة
1: صحيح ومع صديقي سمير الفرجاني نوجهله تحية قبل ديما عنا في برنامج
0: خطر خدم هو لزوبيرات ولزوبيرات
1: يخدم بارك الله عليه اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات عبارة عمل صورة بالقلم الرصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور ويعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سلامة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سلامة يوصل النص متاعي باللحن معنا
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأنه يزيد فما تولد حكاية توزيع توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف واللي يعطيها ولاد بعد تولي ترودي
0: يزوق
1: خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن, اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزع حمله علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني, والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه فرقه في مصر, معش فرقه القوميه فرقه حسين, وعنده فما فرقه كان يقود فيها, اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر. وتناولناه مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه, قلت تقريبا هذه الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين, هيك علاش اللحن يلزم

0: حوار والتنقلات لازم تكون سلسه هكاك يعني ما تفيقش اللي ياخذ الكلمه واللي ياخذ المطرب ولا المطربه ما تحسش يعني واحد كان في مكان والاخر في مكان والاخر في الجواب والاخر في القرار. الحكايه ذكرتني في حكايه
1: اللي هي
0: اللي قلت استعرض عضلاته تو مثلا في ثنائي تفكروه الكل ولانهم غناوا نفس الاغنيه صبر باعي واصاله نصري
1: لا لا لا لا
0: فكرتوا لا
1: علي قرا
0: علي قرا
1: وصلت المرحلة تصيح معناها
0: تصيح هو هذيك في المويلة أكثر ايه. حتى في الغناء مشوا مع بعضهم كيف لكن في المويل صبر باعي استعرض شوية عضلاته
1: أصالة ولا سبن حديث أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها
0: صبر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية هو صبر باعي صوته رقيق شوية يعني ايه. يقرب للصوت مش النسائي أما يعني النبرة متاعه وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التنور بالباهي منجمش يوصل لك الجوابات صبر باعي لانه عنده القدره طلع بالباهي في المحبه الضاهيه
1: ولا تصيح
0: خاطر له الله يهديك ولا كيفاش قالت له في وسط الغنايه خاطر علاش ولفه خاطر الغنايه اصلها فرديه ماشي ثنائيه شفت كذا
1: الله يرحمها
0: سيدة علي وحلمي بكر يعني مادام الأغنية بالأساس تعملت لي صوت برك صوت فقط
1: من نجموش يأديوهم بعد اثنين
0: صحيح هنا صار توسع على عضلاته كان فما هنا جات الأغنية بطبيعتها ثنائية راهو الملحن قرأ حسابه صوت أصالة وين وحدود صوت صابر باعي باش يصيرك تناغم مش ولي واحد يصيح من غادي وتعبتني يقوله
1: لجميل ورشيق الحقيقة المثال اللي قدمته مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب خلي نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائية اللي جمعوه مع ليلى مراد
2: مع الأيام

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شو بديت بربي ينعم علينا ساعه ولف.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وما تستحقش
1: بطبيعه. يلزم نحسوها كانها امنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لاي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنيه الحقيقيه. انه تحس على بلادك، تحس كينو شخص ما نضرهاش، ما نلوحش الفضلات، ما نتعداش على غيري، من نحافظ على البيئه نتاعها، ننفعها، ننفع لا لا لا. احنا ولينا
0: للاسف
1: نخدمها. وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: بانفسهم ربي يحفظنا ويدينا على بعضنا
0: ونعيش نعيم ان شاء الله فيها.
1: خاطر بلادنا بايره، كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القران الكريم موجوده في بلادنا. قدش مره نقول هالكلمه ذي، راهو التين، الزيتون، الرمان، الكل، اعناب، الكل موجودين عندنا. وعندنا البحر ورقعة صغيرة، وعنا الصحراء، وعنا الجبال، وعنا الخيرات السبعة، وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشيء اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضره الآخر من برا من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية. وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابوا لنا الاستقلال باش نسلموا فيها البلاد. والله يعيب، والله بصراحه واحد يتاثر ويتاسف كيشوف العديد من المظاهر. شويه رانا، علاش الرغبه نرغبوا بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسه للاسف بصراحه؟ والمظاهر هذيا علاش نتاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينا، كي قلت انت ربي ينعم علينا، اكلش حالينا قوس للكلمه
0: ينعم علينا. معناها استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه
1: تعبنا؟ راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحن وموضوع كبير.
1: تعبنا مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين، اما زاد مش نرميو زاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا. كل واحد من موقعه يصلح، يحاول قد ما يقدر عائلته على مستوى الحي نتاعه، يحاول يصلح، يحاول يرى العيب، يتكلم، يحاول يخدم في الموقع متاعه. تلقاه ما يخدمش، وسامحوني على الكلمة، يكربن في العمل متاعه، وبالتالي يقول ضرونا، يقول لا هذا موجود وهذا موجود. صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى، ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح. مش نعلموهم وما أهل أدرى منا، أهل مكة أدرى بشعابها، هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش. أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر ولا ساعد الجد، سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي. باي خلنا نسكر القوس،
0: نرجع للفن والموسيقى.
1: ايش حبيت تقول؟
0: أنا سألتك على عبد الوهاب، قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائيات الغنائية، خاصة في السينما. بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما، معناها سينما خدمتها وقدمتها. مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائيات،
1: عمل مع راقي إبراهيم هذه، وعملت صحيح مع سسمة هذه
0: ليلى مراد.
1: أما فما يعني ثنائي معروف جدا، حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقي إبراهيم، وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة.
0: هانيش نسمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذه بالتحديد مع راقي إبراهيم.

0: حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي، أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعو قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف.
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني وجوابات
1: لا يلزم على الأقل توصل النص هذاك توصل الديالوج توصله المطرب ويغنيوا ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر خاصة باش يوصلوا النص وصلوا معنا النص للمتلقي كيما تو هكاك قاعدين نسمعوا فيهم حكيم وانا حكيم اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر راهو مع العلم
0: صحيح
1: اللحن كينو يعني حوار نوصلوا بطريقه مغنات هكاك مش كل الحانه الفرديه كيما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا فما لازم تتعاود وكل مره مقطع لهذا
0: كيما حكيم عيون هذيك اللازمه نتاع الاغنيه هذه حكيم عيون وقيا حوار
1: كيما يد النعيم زاد تتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: ما حاجه غريبه مثلا غريبة يا سلام على حبي وحبك كنت نسمعوهم الاغاني هذوما وليلى مراد كيف ما قلت تجربه كبيره على مستوى الثنائيات الغنائيه غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف ما نجموش نسميوها هذه ديوب قدر ما هي فولي تريو ولا اكثر معناها في فيلم عنبر مع اسماعيل ياسين مع
1: هذيك هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر على
1: قلبي ياسر هذوك وقت مجموعه كبيره عبد الوهاب زاد لحنها هذيك اسماعيل ياسين محمود شكوكو واسمه وارور وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه ادب هكا
1: اللي اسمه ادب هذاك زاد وفما اسمه ادب اللي توفى ظهر لي لبناني هكا لبناني انا جيتك من اخر لبناني قولك
0: هكا
1: هذاك توفى الله يرحمه واسمه شكوكو وفما واحد اخر عزيز عثمان قلت لي
0: قلنا اي واسماعيل ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جده اللي عمل ما اكل ملا الكاسات هذاك الدور نتاع ملا الكاسات جدو زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين هو عزيز عثمان هذا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جدو
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا
1: محمد فوزي صحيح محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد راه وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 وولدها ما كانش راضي ياسر راه ملا زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير
1: مراد زاد
0: نفسه
1: ملحن ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك ولأنه في ناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جت بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ماهوش ولا بد يعني في الفترة ذيك باش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث وما زلت ساعة ثانية تتواصل معاكم بعد شوية في مع الأيام جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم إيش قولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد
1: نسمع
0: ونرجع بعد موجز أخبار الحديث

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته صباح اليوم باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. حذر علي الفراتي عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في تونس خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الفراتي أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على موضوعة منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة الممتدة من جوان إلى أكتوبر. تشهد غابات جندوبة مساء اليوم 3 حرائق متزامنة أتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء في الوقت الذي تتواصل فيه تدخلات الحماية المدنية. وحراس الغابات والحرس الوطني مدعومة بمجهودات متساكني المناطق المتضررة. الحريق الأول اندلع بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بدور الحرازلية، حيث تتواصل مجهودات مكثفة من قبل جميع الأطراف لإخماد النيران. أكد رئيس الغرفة الوطني للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي والمواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوية على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب التسول. تقول روح، يقول منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقول روح لله لله، يعني طرد فيه. مشرفة الصورة، مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير،
1: مبدع
0: مبدع، ومسكين في آخر حياته زاد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته دا سلطان بتبيع زاد كيف يعني الشقيقة الصغرى هو أكبر منها. محمد فوزي باع اللي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حب ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركة الإنتاج،
1: وتهافتوا عليه وكلاش علاقاته كبيرة كانت مع المطربين، مع بلوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أموله يعني ولاية ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا فقط. يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف بعد بسيط، تقر يقال أنه مرض
0: سمى يعني باسمه المرض، سمى
1: هو لو أنه
0: نادر،
1: عافانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، متوا اكتشف أنه سرطان العظام، عافانا وعفى الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا. وفي الأخير قالك ولا يوزن، حكيت الوزن بتاعه، الميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان هو جهامة كل شيء، الله يرحمه ونعمه.
0: فنان كبير،
1: فنان كبير، ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم. تعرف أغنية ديما هكا، كان نرجع لمحمد فوزي أم كلثوم حبته وتنتج في الاستيوانات معه وكل شيء، وطلبته في غناية، فأعطاته كلمات بعد ما حبي إيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم. جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ
0: فلتة
1: عبقري، مشاش يحضر له كما يقولوا كاستيك الشاي، وعنده ديما معاه العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين، يحبهم وداره مفتوحة للجميع. قالك طيب ياسر، طيب إلى بعد الحدود، خذا الكلمات حطهم قدامه كما قلت لك، بليغ كيفاش كان يلحن يعني طريقة ذيك، حط الكلمات وبدأ يلحن. قالوا صح عليك، شفش عمل، قالوا رجع يلقاي لحن، ترى سمعني، سمعوا، قالوا
0: حلال عليك
1: مستحيل نجم نلحنها بالطريقة ذي. وكلم كوكب الشرق أم كلثوم وقال راو بليغ باش تقعد السنوات الأغاني بتاعه والشعوب العربية والشعب المصري شو قد يغني فيه لمئات السنين القدام، بصراحة نزلت عليها الأغنية، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لأم كلثوم،
1: بس عارف طيبة محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، أكيد فنان بشبقة في الذاكرة. حستنا للي التحق بنا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائية، إن شاء الله نجيو عليها الكل، معناها الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهاية الأمر. منجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهير،
0: صحيح سيدة الديو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا.
0: احنا حتى توك نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لانه رانا ما ارتبطوش بقصة حبهم،
0: اي صحيح،
1: لكن الاحساس نتاعهم. شادية راه ولا تقول تو شادية، شقول لك انت مطرب ولا ممثل انت؟
0: الاثنين راه، انا
1: كنت نسمعها
0: الاثنين، انا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانه معناها فنانه كي تمثل كيما مثلت، مقنعه في الدراما وفي الحاجات اللايت شويه زاده،
1: نفس الشيء عبد الحليم. حتى راهو سي عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع. راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت هذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهك علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: حبهم الجمهور، كوبل جلامور معناها رومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم كل واحد وحده يعني. شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكل يعني من عشم الداخل يعني موهبة التمثيل مش الأداء يعني حركة، ليش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر،
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية.
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس معها
0: عندهم برشا غني وما بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير، قدمت حاجة غريبة حاجة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد هنا جبدنا عليه، قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء، احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد. شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما إحنا إحنا شنو سمعنا تا وانت
0: حاجة غريبة، حاجة غريبة. نسموها مع بعضنا
1: نسموها حاجة غريبة مع الأيام.

كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على

0: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا.
1: حاجه غريبه قديش الثنائيه دي عنده قبول
2: نجحها بالحق
1: والله،
2: ولو التو حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا ان المطربين الجد يغنيوا الثنائيه مش كيف كيف. اما شوف المقطع اللي قلناه ديما فما لازمه كيما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه ذيك تتعاود
1: على مع بعض علشان احنا
2: مع بعضنا يتعاود ديما هنا مع بعض المطرب والمطرب. لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص بين عبد الحليم وشادي، الحقيقه من اروع الثنائيات.
1: أنا هو معناها اللي أقنع أكثر، مقنع لك أنت شخصيا مسألنا معناها نسبيا شادية وعبد الحليم وإلا شادية وفريد؟ هي قدمت برشة ثنائيات، راهو شادية قلت لك راهو ملقبينها بسيدة الديو
2: صحيح
1: على مستوى السينما والغناء.
2: هي حتى مع محمد فوزي قدمت فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي، وعملت يعني كما قلت أنت مع مطربين أخرين، لكن تصور عبد الحليم وشادية أروع ثنائي نجم يكون
1: خير من فريد وشادية.
2: ممكن علاش قلت لك نرجع لحكاية الصدق كما نعشو الإحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل الحقيقة.
1: ما أقنعش في التمثيل
2: عبد الحليم كيف ما أقنعش في التمثيل، ياسر مطربين ما أقنعوش في التمثيل، بالرغم من انه عبد شادية فريد عنده ميل شادية وحبها وحب يتزوج بها، ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في الـ رغم عبد الحليم معناها تمثيل فقط مش في الواقع، معناها حاجه غريبه ويحكي نص بيناتهم حوار، وفريد حب شادية بالحق يعني في الواقع، ورغم ذلك ما وصلش
1: الاحساس
2: نتاع الحب كيما وصلوا عبد الحليم فوسه
1: فوسه. هذه هي على كل، احنا زدنا ما نجموش ما نسمعوش تجربه شادية وفريد في عدة تجارب سينمائيه، وكما قلنا السينما خدمتها الثنائيات هذه وقدمتها التجربه هذه ونشحتهم بطبيعه وصلتهم للجمهور.
2: وهكا ليش في وقتنا هذا فقدنا شويه، ما عادش فما ياسر ثنائيات، لانه السينما هذه في فترة الأربعينات والخمسين غنائية الفيلم الغنائي نقصت، ولو ممكن كما توصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال زغبي عملوها يعني أغنية إلى محالة، أغنية نجحت وممكن الناس يعني رجعتهم للزمن هذا متاع عبد الحليم وشادية، فيه زادنا شوية نوستالجية، فيه شوية حنين راهو للماضي. صحيح الغناية باهية وحلوة وناجحة وكل شيء، لكن جات في فترة اللي كما قلت أنت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات، لأنه حاجة غريبة عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت. إيه معناها؟
1: أنا الحسبة صحيحة،
2: لا حسبتك منظمة، لأنه
1: حسبة سيمو أصبر،
2: لا حسبتك أنت، أنا شد صحيح في حسبتك
1: دي.
2: لأنه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت. هي 67 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
1: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهده، راهي الاغنيه ساعه ملول خرجت في كاسيت
2: صحيح كلام صحيح،
1: ملي تحطت على اليوتيوب راه نحسبنا الحسبه، ما راهو كان تحسبهم تلقاهم اكثر بالكاسيت وبالحفلات وبكل شيء.
2: وتسمى موافقنا من على اساس انه حقت نجاح كبير، لانه صحيح كلامه، قبل كانت فما الكاسيت وبعدين السي دي، حتى الفتره هذيك بدا يظهر السي دي راهو القرص الليزري يظهر شويه، خطر الكاسات بدأت في آخر الستينات، بداية الستينات وحتى آخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكن وقت الحق بدأ يلحق السي دي شوية تهاير كما قال محمد، كان كاساتات وسيديات وسمعوها قبل يعني حقت يعني أكثر من 30 مليون بالحق. أما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
1: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقة غنية محبوها أجيال، وأكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي، ويا سلام على حبي وحبك.
3: مع الأيام
4: وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حب وحبك وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حب وحبك، يا سلام على حب وحبك،
5: يا سلام على حب وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حب وحبك، لما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حب وحبك.

اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك

0: سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان،
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة، عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي اصفر زي من حب.

0: فيلم أنت حبيبي. يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذي في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح. أيه. صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو.
1: عام 57 فيلم يرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي وحبك. كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع.
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلتي. وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. شدي شو تقول له إن شاء الله أنت يا حبيبي.
1: يخلط لوين
0: ضامرة
1: شوية بتبيع. والحان فريد بتبيع حريد مبدع الحقيقة في
0: التلحين. كلمة فتحي قورة.
1: فتحي قورة.
0: قورة بالمصري.
1: هو قورة.
0: قورة.
1: مش قورة. قورة بالقاف.
0: قورة بالقاف. ويظل هو اللي كتب دق المزاهر زاد الفريد.
1: صح. كتب ياسر أغاني. كتب زاد الغنية
0: قلبي ومفتاحه وزاد
1: قلبي ومفتاحه. وكتب له ذيك الغنية الأخرى اللي قلنا متاع نغم في حياتي علشان
0: مليش غيرك.
1: شو قلت آخر؟ باقي نحكي على أغاني ثنائية.
0: الثنائية وباقي على شادية وفريد. أما في سياق آخر شفت الأغنية هذه طريفة. جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك. قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها. نسمع منها شوية يا محمد ونرجع.

0: وطني نجم في اللون هذي برشة ثنائيات وحتى أعمل جماعية حتى مش
1: ثلاثية وربعيات
0: وخمسية
1: و... هذي كيف أمل إن شاء الله ولكن سنحت فرصة إن شاء الله نقدموا يعني حس على الأغاني الوطنية حتى الأغاني الوطنية عندهم فما ولو نشيد رسمي لبعض البلدان أصلا بدأت أغنية فما أغاني وطنية لشحذ الهمام فما أغاني تونسية وطنية زاد حلوة ياسر نجم توسعوا فيه الموضوع إن شاء الله كان حياتنا القدرة نتناولوا الموضوع ذي
0: إن شاء الله إن شاء الله على كل إحنا الثنائيات الغنائية موضوع سهرتنا ونحب نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا تحية للمستمعة العزيزة راضية الهديجي ربي يبارك لك راضية إن شاء الله ربي ديما متعك بالصحة
1: ومساء صغيدة كذلك ومونيا بالرحال المشكورين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وإن شاء الله البقية يعني نذكر الأسماء بتاعهم من هنا لآخر الحصر
0: إن شاء الله تو إحنا جبدنا على شادية شادية قدمت ديو مثلا مع فنان تونسي واللي هو
1: محمد جاموسي
0: عاش
1: في محمد جاموسي عمل تجربة يعني في التمثيل في السينما المصرية في الجزائر زاد عاش فترة في فرنسا في إيطاليا عنده ديوان الليل والنهار بالفرنسية يعني محمد جاموسي بالحق فنان
0: ذاك فلتة ما
1: يكتب ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
0: العمل
1: نعمل كل شيء
0: أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في صحيح. أفراحنا صحيح. بالحق صحيح. محمد الجاموسي مدرسة كنقولوا فنين مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال صحيح. منها فيلم ظلمت روحي.
1: ظلمت روحي
0: والفيلم هذي كنت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
1: بتبيع
0: محمد الجاموسي
1: ولو انه الغناء اللي ممكن تسمعها اللي غناها في الفيلم هذاك
0: حورية
1: من الجنة سبحان الله حتى اللحن خفيف يواتي صوت شادي لأن شادي عملت مقطع صغير معاه في الفيلم ولك البالي معاه والراقصات اللحن شرقي يعني باش تعرف قوة الجاموسي والقوة لله يعني ما نعرفش كيفاش يعني طوع اللحن مع المقامات الشرقية بشكل خفيف رائع جدا وشاركته شوية الغناء شادية في مقطع
0: حاجة مزيانة برشا نجم نسمعونها حتى شوي

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجاموسي.
1: طبيعة كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر للتونس. هو المحلة غنى في إذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعندك البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر. دكانة
1: يبدأ يقولوا له إيه المجموعة يقول حاجة
0: معركة
1: العيون
0: ومعلوم
1: عنده أكلير دو لاليون
0: عربها
1: وردها يا حبيبي
0: لا عنده شخصية متفردة الحقيقة وفنان
1: دمه خفيف
0: صحيح
1: حسبيه كده مخفيف.
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعه. وأنا سمعني في لون شرقي نجمه نسمعوه في غنيات كيف من هكا مثلا.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: تتلقى اللهلوبة لهلوبة المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير ولا هو كل واحد المقطع ذا ما أحلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع تعاود. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس. تحية ليك مودي, نعرف أن أنت في الاستماع. ربي حيينا أخونا المودي.
0: سي المودي تحية كبيرة ليك وإن شاء الله ديما تسمعنا وتتفاعل معنا يا سيدي. ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سيدي. أخونا المودي نعرفه ويحبنا ياسر ويحب الفن الأصيل
0: ويحبك بطبيعتك خاطر أنت معناها ديما ترافق أنا الضيف على شكر السكلي في البرنامج.
1: لا بالعكس, برنامج مشترك بيناتنا ألفة إعدادا وتقديما.
0: وتقديما أكيد إن شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو أو دويتو
0: نجموش ما نسمعوش غنيته مع نعمة.
1: نعمة
0: فينك يا غالي. ولو أنه غنيها زادة مع فنانة أخرى جزائرية هي نورة الجزائرية.
1: نورة الجزائرية يا ربي سيدي هذيك أنت يا ربي سيدي إيش عملت أنا وليدي كانت غني غنية هذيك
0: هذيك هي
1: نورة معروف خذت صداك بريسر في السبعينات في بداية السبعينات في تونس. غنيتها خصنا هذيك يا ربي سيدي إيش عملت أنا وليدي ربيته بيدي وخذته ولداته بنت الرومية ولدي يا تكمل هكاك.
0: ثقافة جامعة وشاملة. ما خلنا نسمع الأغنية بصوت السيدة نعمة الله يرحمها محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غناهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الديوات معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن الليل آه يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المهدي، على ما ظن
0: نعمة عادة هذه
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى فكرها نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا كل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المهدي، الأغاني الكل متاع محمد جاموسي يكتب ويلحن ويؤدي زدا، ومع الفرقة زدا فما بعض أغاني
0: فرقة
1: إذاعة صفاقس، هذه التول الأغنية ذي مع نعم وقت لك إن الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلفزة، والحمد لله لما زال الأرشيف التلفزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قدش الوقت تويك؟ 11:43 دقيقة.
1: نرجع التالي طبعا مشينا لمصر وتونس، تسمى محمد جاموسي له مصر له تونسي، خاطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية،
1: تجربته متاع
0: حملته لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف ما شكون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فشكون يقول صدق ثري في فرنسا في
0: الملعب شنو؟
1: والله مش واضح لحد الآن. فما آراء كل واحد شقو، فما واحد يقول صادق ثري وعلمها هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع ولدها في
0: تمتام
1: في فرنسا في باريس،
0: حمد الفتوكي
1: اي فتوكي أمها زاد اسمها، هي أصلا اسمها وردة، لا هذيك فتوكي اسمها فاطمة، اسم شادي على ما أظن، ما نعرفش فاطمة فاطمة على كل حال. أما اسمه فمش كون يقول صادق ثري، قلت لك فمش كون يقول محمد جاموسي اللي اكتشفها وهي صغيرة ودربها على الأغاني. على كل حال احنا نرجع من جديد، خليه الحكاية ذي خاطر ما نجموش نجزمو، خاطر احنا ما عشناش فترة ذيك. شو يقول لك يا اللي درب وردة يا محمد جاموسي يا اسمه صادق ثري؟
0: صادق ثري
1: انا شكل واحد يقول. على كل حال توش سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات،
0: نجموش نقضوا الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى
1: لازم.
0: محمد فتوكي قعدت لوج عليها، محمد فتوكي بو وردة، وردة الجزائري أمها بنت يموت، شنو ندخلش في نسبت أنا مشي نحن اللبنان بطبيعة، خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات
1: معناها والجو ذاك،
0: نحكيو على برشا ثنائيات راهو مع عاصي ومنصور من ناحية، مع في مرحلة أخرى ولدها زيد الرحباني، مع أصوات زادة غنيت معاهم مع وديع الصافي، مع نصري شمس الدين، وتجارب ثرية معناها
1: والبالي مسرح الرحابنا هذا كل مسرح الغنائي وكلاش يعني الحقيقة هما مدرسة في حد ذاته من رحابنا مع فيروز ومع الأغاني هذية والحوارات والديالوجات، يعني العديد عندهم يعني موروث كبير ياسر الحقيقة،
0: ولليوم متواصل معنا اليوم حتى كي تمشي لبنان راهو ليزوبيريت عندها حضور، والمسرح الغنائي عنده حضور وعنده جمهور، ومعناها ما تقولش معناها كوش واحنا طوينا صفحة على اللون
1: تقاليد
0: يعطيك صحة، تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية. فيروز وديع انت من وين؟ نسمعها ونرجع
2: مع الأيام.
3: يا بابا سهرنا سهرنا يا ليل الأزرق سهرنا وعطود النجم سهرنا،
4: يا بابا مرجحنا مرجحنا يا ريف الحلوي مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا،
3: يا بابا

0: ضوي يا قمرها
1: عساس حيطان الصلب على عتبي بتساند عتبي عمرها.
2: كيف ما كان ثم المسرحيات اللي يخرجوها الأخوين رحباني، كان ثم سهرات تبث في التلفزيون اللبناني، منها السهرة هذه اللي خلينا منها الأغنية سهرة حب مع وديع الصافي والتقى الكبار. معناها
3: سهرات عديدة يعني كانت تبث. بعد حتى تفكرنا في السهرات اللي كان يقدمها، يعني تقدمها سميرة بارودي وزوجها أحسان صالح،
2: وقدامك الحلقة مع صوفيا
3: مع صوفيا يا صوفيا رد علي، هذيك ثنائية، أما ثنائية في جو يعني
2: قالب آخر
3: قالب آخر متاع
2: في تر برنامج، معناها
3: تعرف في تر برنامج حبي يعني يعرف قدرات صوتها وقتها، حبي يقدمها لأنه كل مرة يقول لها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناية يخفخ بالألف مثلا، شنية الغناية تعمل غناية بالألف بالقاف يا صوفيا، عملنا حبي تفهمين عليها بتبيع أم حبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا. وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
2: مسرح النجوم،
3: مسرح النجوم
2: وهي صوفيا يا سيدي.
4: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: بلا مرة شعرها كاري وقتها.
1: شعرها كاري يقولوا الكوب نتاع صوفيا وقتها تشهرت الفترة ذيك.
0: كانت أيقونة في المنظمة يعني.
1: دقيقة حتى الصوت صوته ممتاز. صوفيا رأي بنت إذاعة المسيرة.
0: أكيد.
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي وأمينة فاخت وغيرهم كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة. عارف حالفجيرية ذولي صوفيا.
1: عارفهم مع الصدق وعبان وأمينة فاخت تفكرها يعني. قعدنا معها في الثمانينات هيك وقتها يعني هنقول المبدع سي صادق بعبان استضافه في إذاعة المنستير وبالتالي يعني استضافه في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيدها في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بيدها أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة اللي عملت فيها أمينة وهي ماشي بالها لي تلقاي الحقيقة خسرتها مين كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ماش عارفة قيمتها في الله يرحمه نعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا شك التلقائية المفرطة ولات يعني مش يبالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل
0: ذاك يحبوها الناس راه
1: يحبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش بس تولي عاد تولي فما نعرفش يعني إفراط في الجرأة
0: إفراط في الحركة
1: في الحركة قول كما تحب أنت في الحركة
0: على كل حال احنا هكا نوصل معاكم الآخر لقانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
1: دقيقة ساعة ألف خان حيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكروه
0: حياة كبيرة اليوم الكل
1: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجة إذاعة المنستير هذوما دويتو
0: عادتي قلت هالكلمة ذي من الأول راهو دويتو
1: مو بالطلياني
0: في الشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
1: وكل شيء يأخذوا له بالطلياني راهو
0: الديو ان فرنسي وثنائية الغنائية
1: راهو التعبير الفنية الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
0: إيطالية
1: كونشيرتو من على شنو المصطلحات يعني متاع الزوبيرا والأغاني الكل
0: بلاد الفن
1: هذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المنسيه
0: نقرئكم السلام انا والمعلم شكري
1: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظله
0: ان شاء الله انسنيكم في سهريه الليله وان شاء الله يجدد الموعد معكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيه مع موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
1: به يسر
0: تصبح على خير الناس الكل

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اندلع حريق هائل بجبل عيشون في معتمدية ألم عالية التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بن زرت، أتى على حدود إلى حدود الساعة 8 مساء على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مخلفا ضررا كبيرة بالثروة الغابية والبيئية. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكلتوس والصنوبر الحلبية إلى جانب مساحات من الغابات الشعراء، فيما ساهم الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في بلاغ لها أئمة الخطباء إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة إلى ما بين 10 و 15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تعرفها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. أكدت ثريا التباسي نائب رئيس المنطقة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن المنظمة تتلقى يوميا شكاوي من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار كراء المساكن، معتبرة أن كلفة الكراء أصبحت لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومداخيله، خاصة في ظل ارتفاع النفقات اليومية وغلاء المعيشة. وكما أكد أيضا رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي مواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

سافرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج